أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره ما زارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

0: ما بين لحظة غيرت مصيراً وصوت ما زال يحمل صدى ما حدث تولد الحكاية.
1: ضيوفنا نساء ورجال، شباب وأطفال، شهود على زمن كامل. هنا لكل تجربة معنى، ولكل صمت حكاية، ولكل إنسان أثر يستحق أن يروى.
0: بودكاست الشاهد مع نوفل العواملة. كن أنت الشاهد على حكايات صنعت أصحابها وقد تغير شيئاً فيك أنت أيضاً.

0: Il suffit parfois d'une histoire pour traverser les siècles. Une voix, une mémoire, une civilisation qui continue de résonner à travers ses poètes, ses penseurs, ses bâtisseurs et ses œuvres. Histoire du monde arabe vous emmène au cœur d'un héritage où chaque récit éclaire une époque et où chaque époque révèle une part de notre monde. Histoire du monde arabe avec Pierre Boussel, chaque samedi et dimanche à partir de 11h sur Média.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا إلى هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صاحب المقامات المصطفوية والكمالات المحمدية التي عبر عنها العارفون وعبروا عن مقامه الذي لا يوازيه مقام، بل لا يتصور مخلوق مقامه، عليه أفضل الصلاة والسلام لسموه وخروجه عن منطق الإدراك البشري، وما هي إلا إشارات ورموز درج أهل الله تعالى على إفشاء أسرارها إذا عجزت العبارة أن توفيها حقها، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه.

0: قدم لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمه بجوامع الكلم، والأسماء كلها من الكلم، ولم تكن في الظاهر لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عينا، فيظهر بالأسماء لأنه صاحبها، فظهر ذلك في أول موجود من البشر وهو آدم عليه السلام، فكان هو صاحب اللواء في الملائكة بحكم النيابة عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه تقدم عليه بوجوده الطيني. فمتى ظهر سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان أحق بولايته ولوائه، فيأخذ اللواء من آدم إلى يوم القيامة بحكم الأصالة، فيكون آدم فمن دونه تحت لوائه صلى الله عليه وآله وسلم.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. يا خير خلق الله، يا رحمة للعالمين.

يا رحمة مهداة. اللهم أمتنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا سيدي يا رسول الله. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. لغة الكلام كما خجلا، ولولا الحب لم أتكلم.

ذهبا لدى هذا الجلال، لدى هذا الجلال الأعظم. إن الذي سواك، إن الذي

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو نور الله تعالى الذي ختم به النبوة وانتهى الأمر عنده وصور التكميل بالجملة، وهذا أظهر له صلى الله عليه وآله وسلم أنه خير الرسل، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم نسخ أحكام وحقائق كل من كان قبله من الأنبياء والمرسلين.

كل جمال في الوجود مستعار من جماله صلى الله عليه وآله وسلم، وجماله هو المشاهد في كل جمال، ونوره هو المشاهد في كل نور. وعلى الذين يحبونه صلى الله عليه وآله وسلم أن يشاهدوا كماله في كل جميل وكامل، ويتأملوا ويثنوا عليه بألسنتهم، ويصلوا عليه وعلى آله. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم يا سيدي يا رسول الله. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: صباحكم سعيد مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في صباح الأخبار عبر إذاعتكم ميديا في هذه الفترة الإخبارية بمحطتها وفقرتها المتنوعة، إنتاجات مميزة تنتظركم مستمعينا الكرام في ساعة ونصف من الزمن. أنتم على موعد مع قصة اليوم، ميديا روبورتاج يأتيكم من العاصمة اللبنانية بيروت.

0: موقعة تقدم لنا في كل سبت توقيع خاص. مواعيد إخبارية موجزة ومفصلة تتعرفون من خلالها على أبرز الأحداث المغربية والدولية، بالإضافة إلى باقة مختارة من الفواصل الموسيقية ستنال إعجابكم مستمعين الكرام. يرافقني في إخراج كل فقرات صباح الأخبار عبد الرحيم الودرسي. قبل موجز الخامسة نتوقف وإياكم عند طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
1: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غالب فيه الصفا مع الشمس. في النواحي اللي في شرق الخط طنجة الدار البيضاء طاطا بحال حتى في جل المناطق الساحلية الغربية. أما في النواحي الباقية الحال صافي ومشمش، وغادي يزيد شي نشاد الشتاء ويمكن مع شي رعدات في النص الشرقي ديال الأطلس الكبير. الريح غادي يصوت غربي ومعتدل في القوة ديالو في عامة النواحي، ما عدا في تافيلات فاش غادي يصوت شرقي. الرطوبة في الجو هابطة والجو ناشف قل من 50% في كل المناطق، ما عدا في الريف وبعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار غادي تنقص بشي درجات قلال على ديال هاد الأيام القليلة الفايتة، ما بين 26 و 35 درجة في السوس، ما بين 26 و 44 درجة في واد الذهب، ما بين 27 و 31 درجة في دكالة، ما بين 27 و 35 درجة في عبدة، ما بين 28 و 31 درجة في الريف، ما بين 28 و 33 درجة في اللوكوس، ما بين 28 و 35 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 30 و 32 درجة في الشاوية، ما بين 31 و 38 درجة في ناحية الحوز، ما بين 32 و 37 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 33 و 40 درجة في الساقية الحمراء، 34 درجة في الغرب، 34 و 35 درجة في ناحية سايس، ما بين 34 و 39 درجة في تافيلالت، ما بين 35 و 39 درجة في ناحية تادلة، وما بين 37 و 39 درجة في ناحية درعا. وفي هذا الطقس غالبا جل الأخوات والإخوان الفلاحة مشغول لهم بالهم مع السقا ولا مع المحاربة ضد الحشرات والبخوش اللي شجعهم بزاف هاد الجو يتكاثروا بلا قياس في الزراعات والشجر ديالهم. ولكن هاد الشي ما تيمنعش أننا ما نفوتوش الفرصة باش نوضو نحرطو البلاد اللي ناويين نفلحوها زراعات كبار في الخريف إن شاء الله، باش تستافد الأرض والتربة بكل الفوائد والمزيات ديال الحرط ديال الصيف. وهاد الشي بالخصوص عند الإخوان الفلاحة اللي ما غاديش يديروا هذيك التقنية ديال الزرع المباشر اللي كتير ما تندوي لكم عليها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: الخامسة بميديا موجز الأنباء. أهلا بكم. مستهل هذا الموجز من المغرب، حيث شددت المصالح الأمنية المغربية إجراءات المراقبة على الطرق والمحاور المحاذية لمدينة سبتة المحتلة، وذلك بعد رصد دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تنادي بالاقتحام الجماعي للثغر المحتل يومه السبت. ووفق ما نقله مفاد ميديا إلى الفنيدق، فقد عززت السلطات الأمنية عملية الرصد والتتبع انطلاقا من عدد من الأقاليم المجاورة في إطار إجراءات احترازية تروم الحد من وصول أشخاص قد يعتزمون المشاركة في محاولة عبور جماعي. رغم هذه التدابير الأمنية المشددة، فإن الأجواء العامة في مدينة الفنيدق المتاخمة للثغر المحتل تظل اعتيادية ومحافظة على إيقاعها الصيفية. إلى أخبار الشرق الأوسط الآن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز أصبح أرضا أمريكية، معتبرا أن إيران تتعرض لهزيمة قاسية. جاءت تصريحات ساكن البيت الأبيض خلال تجمع سياسي في أكاديمية للشرطة بولاية نيويورك. في السياق رد نائب وزير الخارجية الإيراني بالتأكيد على أن مضيق هرمز سيبقى إيرانيا في عقاب تصريحات ترامب في تصعيد يضع أحد أهم الممرات المائية في العالم في صلب المواجهة بين واشنطن وطهران. في تطور متصل بمياه مضيق هرمز، أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية تعرض سفينة تابعة لها لهجوم أثناء عبورها المضيق. قتل 8 أشخاص بينهم 2 من عناصر الأمن و6 مدنيين في هجوم نفذه المتمردون الحوثيون المدعومون من

إيران على ميناء المخا في غرب محافظة التعز اليمنية، وذلك بحسب ما أفاد مسؤول عسكري. في تطور متصل أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية في نجران جنوب غرب المملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة. وجه الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم القاسم انتقادات لاذعة للسلطة اللبنانية، متهما إياها باستهداف المقاومة بدل مواجهة إسرائيل وعدم الالتزام بالاتفاقات. في كلمة جاءت بمناسبة الذكرى 20 لحرب يوليو 2000، وتتواصل في المقابل المباحثات اللبنانية الأمريكية حول الشق العسكري من الإطار التفاوضي، حيث أكد رئيس مجلس النواب اللبناني أن مفتاح الاستقرار يمر عبر إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها والانسحاب من لبنان، في حين اعتبر السفير الأمريكي أن الأجواء إيجابية وأن المفاوضات ستتواصل في روما. في الميدان، واصل الجيش الإسرائيلي تصعيده في جنوب لبنان من خلال التفجير والتدمير والقصف بالأسلحة الرشاشة والمدفعية. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده ستكثف حملتها العسكرية في أوكرانيا، وستسعى إلى تدمير أي عناصر أو قدرات يستخدمها الغرب لدعم جهود كييف في تصعيد جديد يعكس تمسك موسكو بخيار الحسم العسكرية. في فرنسا، ألغى المجلس الدستوري حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 سنة، معتبرا أن هذا الإجراء يشكل انتهاكا غير مناسب لحرية التعبير. نختم هذا الموجز من المغرب. يلتقي المنتخب المغربي بنظيره الجزائري اليوم على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط في مباراة الترتيب من أجل الظفر بالميدالية البرونزية لكأس أمم إفريقيا للسيدات في كرة القدم المغرب 2026 في ديربي مغاربي يرتقب أن يكون شديد التنافس. ويكتسي هذا اللقاء أهمية كبيرة للمنتخبين، حيث يرفع كل من المغرب والجزائر شعار حسم المواجهة والظفر بالمركز الثالث والصعود إلى منصة التتويج القارية. ختام هذا الموجز مستمعين الكرام، بعد فاصل قصير نواصل.

0: وقع الرئيس
1: مجلس النواب
2: اليورانيوم.
3: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
4: للشأن المغربي،
3: نحلل
4: مع من تتحاور
3: ونقدم الخبر كما هو
5: على قناة ميديا تيفي.
3: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديا تيفي، الخبر برؤية جديدة.
6: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
7: نرحب بكم عبر المباشر مستمعينا الكرام من جديد في هذه الرحلة الإخبارية في صباح أخبار السبت، ننطلق فيه بقصة اليوم. المكتبة الزيدانية إرث علمي مغربي ثمين فقد في القرن 17، وقعت في يد القراصنة وتم بيعها بكل ما تضمه من كتب ومخطوطات، واستقر بها المقام في مكتبة الإسكوريال بإسبانيا. وبعد قرون عاد جزء منها افتراضيا للمكتبة الوطنية بالعاصمة الرباط. قصة فقدان مكتبة الزيدانية ترويها زميلة منال الرقيوق.
8: من مظاهر الفتن السياسية التي ألمت بالمغرب في فترة ما بعد وفاة السلطان أحمد المنصور الذهبي، أقوى سلاطين الدولة السعودية التي حكمت المغرب خلال القرنين 16 و17 ميلادي، التنازع بين أبناء السلطان الثلاثة حول الحكم، والذي تفاقم إلى أن ظهرت عدد من الكيانات السياسية المحلية التي زادت المغرب ضعفا على ضعف، فاستمرت العديد من الثغور المغربية محتلة من قبل الإسبان والبرتغال، وسقطت أخرى في أيديهم نتيجة توقف الجهاد وانشغال القوى السياسية المشتتة بصراعاتها. وفي غمرة تفاعلات الأزمة التي طبعت تلك الفترة، فقد المغرب إرثا علميا مهما هو المكتبة الملكية الزيدانية، خزانة السلطان زيدان بن أحمد المنصور. هذه المكتبة العلمية الثمينة تكونت على مدى عقود، ضم إليها السلطان آلاف الكتب والمخطوطات الفريدة والنادرة من الأراضي التابعة للسيادة المغربية وخارجها، كما تكونت في جزء كبير منها مما ورثه زيدان عن والده أحمد المنصور، الذي عرف عنه حبه للعلم والعلماء والاهتمام بالكتب. وكذلك تكونت من الكتب التي اقتناها أخواها أبو فارس والمأمون، فكانت هذه المكتبة أول مجموعة ملكية ضخمة لم يشهد المغرب مثيلا لها من قبل. كيف فقدت المكتبة الملكية؟ بسبب تفجر الصراع بين أبناء أحمد المنصور الذهبي الثلاثة زيدان وأبو فارس وأحمد الشيخ المأمون، تفجرت حرب ضروز انقسم خلالها المغرب بين مملكة مراكش بقيادة مولاي زيدان ومملكة فاس بقيادة محمد الشيخ المأمون، ووسطها ظهرت ثورة الفقيه الصوفي بن أبي محلي الذي تمكن من الدخول إلى مراكش سنة 1612. ما اضطر مولاي زيدان إلى الخروج من عاصمة ملكه قاصدا سوس لتنظيم المقاومة من هناك وطرد ابن أبي محلي من مراكش. عند وصوله إلى آسفي، أجر مولاي زيدان سفينتين لبلوغ أجدير التي كان السعديون قد استعادوها من البرتغال في منتصف القرن 16. الأولى استقلها مع عائلته ومقربيه وحاشيته، والثانية حمل عليها ثروته وخزانته الثمينة. عند وصول هذه السفينة إلى أجدير، رفض القبطان الفرنسي أن ينزل محمول الكتب وباقي الأمتعة قبل أن تدفع إليه 3000 دوكا. انتظر القبطان عدة أيام في الميناء، ثم غادر نحو الشمال، فدفعته الرياح بما لا تشتهيه سفينته للقرب من مدينة سلا، وهناك هاجمه قراصنة واستولوا على السفينة بما تحمل من ثروات، بما فيها الخزانة السلطانية التي كانت تضم أزيد من 4000 كتاب. تم إرسال الخزانة أولاً إلى لشبونة في البرتغال التي كانت حينذاك تحت حكم الإسبان، ثم انتقلت إلى دير الإسكوريال بمدريد في عهد الملك فيليب الثالث. تعرض جزء مهم منها للتلف بفعل الحريق الذي نشب في الدير عام 1671، وتشير بعض المصادر إلى أن ما تبقى منها لا يتعدى 2000 مخطوط. بعد أن بلغه الخبر، سارع مولاي زيدان إلى محاولة استرداد المكتبة الملكية،

0: ولكن جهوده وجهود السلاطين الذين أتوا من بعده كلها باءت بالفشل لتعنت الملوك الإسبان وامتثالهم لأمر بابا الفاتيكان بمنع إخراج الكتب من الإسكوريال. ظلت المكتبة الزيدانية حبيسة الإسكوريال طيلة 4 قرون إلى أن عقدت المكتبة الوطنية مع مكتبة الإسكوريال عام 2009 اتفاقية تسمح باستنساخ المخطوطات العربية خاصة منها مقتنيات الخزانة الزيدانية وإعداد نسخ رقمية منها خدمة للبحث العلمي، وجرى تسليم النسخة في العام 2013 للمكتبة الوطنية ليكون المغرب قد استعاد المكتبة الزيدانية افتراضياً لينهل منها الباحثون في بحور التاريخ.
1: ما بعد هذه القصة مستمعينا الكرام، مباشرة وإياكم إلى ميديا روبورتاج يوقع لكم من بيروت. هل يمكن أن تتحقق العدالة من دون إعدام؟ لبنان يقرر إلغاء عقوبة الإعدام في خطوة تاريخية تضع البلاد في أول دولة في الشرق الأوسط تسقط هذه العقوبة. الموضوع بالتفصيل في ميديا روبورتاج من توقيع زميل خلدون زين الدين مراسل ميديا في لبنان.
2: صفحة جديدة في تاريخ العدالة اللبنانية.
3: القضاء اللبناني صار عم بينبوز القتل بدل ما يلجأ إلى القتل.
2: وزير العدل اللبناني عادل نصار:
3: هل يوم تاريخي من خلال إلغاء عقوبة الإعدام؟
2: يوم تاريخي، لبنان يلغي عقوبة الإعدام ليصبح أول دولة في الشرق الأوسط تقدم على ذلك. انضم لبنان إلى دول اختارت أن تجعل الحق في الحياة مبدأً لا استثناء فيه. قرار يفتح الباب أمام مرحلة قانونية وإنسانية جديدة، لكنه في الوقت نفسه يعيد طرح سؤال لطالما كان موضع انقسام: هل إلغاء الإعدام انتصار لحقوق الإنسان أم تنازل عن واحدة من أقسى العقوبات في مواجهة الجرائم الأكثر خطورة؟ لأكثر من عقدين بقي لبنان عمليا بعيدا من تنفيذ أحكام الإعدام رغم استمرار هذه العقوبة في المنظومة القانونية. أما اليوم ومع إلغاء العقوبة تنتقل المسألة من مجرد وقف التنفيذ إلى خطوة أكثر وضوحا: لا إعدام باسم الدولة اللبنانية. ماذا يعني ذلك؟
3: لم يعد من الممكن للدول التي ألغت عقوبة الإعدام أنه ترفض تسليم الفارين من العدالة من لبنان إلى الخارج، لأنه كان في عائق موجود وهو أنه استمر بالقانون اللبناني وجود إمكانية الإعدام.
2: ماذا سيحل مكان عقوبة الإعدام بالنسبة إلى الجرائم التي كانت تستوجب هذه العقوبة؟ الإعدام عمليا سيستبدل بعقوبات شديدة مثل الأشغال الشاقة المؤبدة المشددة. وزير العدل اللبناني من جديد:
3: إلغاء عقوبة الإعدام عم ترجع تعطي هالدور الرائد للبنان، إنما برجع بكرر ما حدا يفسر إلغاء عقوبة الإعدام وكأنه تساهل مع المجرم، بالعكس.
2: بالنسبة إلى المدافعين عن القرار، المسألة تتعلق أولا بحق أساسي، الحق في الحياة، فلا عقوبة يمكن التراجع عنها إذا ثبت لاحقا وقوع خطأ قضائي، ولا حكم يمكن إصلاحه بعدما تنفذ العقوبة. كما يعتبر مؤيد الإلغاء أن العدالة لا تقاس بمدى قسوة العقوبة بل بقدرتها على حماية المجتمع ومحاسبة الجاني ومنع تكرار الجريمة. لكن على الجانب الآخر لا يغيب صوت المعترضين. حزب الله يعترض لأن برأيه قد يستفيد من هكذا إلغاء متهمون بتفجيرات طالت الضاحية الجنوبية لبيروت وغير ذلك من الملفات. هناك من يرى أن الجرائم الأكثر وحشية تستحق أقصى عقوبة، وأن إلغاء الإعدام قد ينظر إليه على أنه إنكار لحق الضحايا وعائلاتهم في القصاص. السؤال: هل يشكل إلغاء الإعدام تحولا في فلسفة العقوبة في لبنان، وهل يمكن أن ينعكس على ثقة الناس بالقضاء؟
4: هذا الشيء بيكمل بتطوير القوانين الثانية.
2: إلياس حنكش نائب في البرلمان اللبناني:
4: لأنه لبنان عليه أنه يكون قدوة بهذه المنطقة ويلتحق بالبلدان اللي بتصون حقوق الإنسان واللي الدولة ما بتنتقم بالقتل باسم العدالة، لا بل بتشدد العقوبة.
2: بين المؤيد والمعارض يبقى التحدي الأكبر بعد إلغاء الإعدام: كيف يضمن لبنان أن تكون العقوبات البديلة رادعة؟ كيف يضمن أن تكون العدالة سريعة وفعالة وأن لا تتحول العقوبات المشددة إلى أحكام بلا تنفيذ فعلي؟ لبنان اختار أن يلغي عقوبة تنهي حياة المحكوم، ولكن يبقى السؤال الذي ستجيب عنه السنوات المقبلة: هل ينجح هذا الخيار في تحقيق المعادلة الأصعب، عدالة تحمي المجتمع من دون أن تقتل باسم العدالة؟

0: خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
1: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
2: الساعة باستوديوهاتنا تشير إلى 5:15. هذا إليكم أبرز العناوين المستمعين الكرام. تشديد أمني مغربي على محاور سبتة المحتلة تحسبا لمحاولة اقتحام جماعي. السلطات المغربية تكثف المراقبة والتتبع وأجواء عادية في الفنيدق. ترامب يساعد بشأن مضيق هرمز ويعلن قرب اتخاذ خطوة اعتبرها بالتاريخية. إيران ترد بالتأكيد على بقاء مضيق هرمز تحت سيادتها، وهجوم يستهدف سفينة تابعة لشركة نفط إماراتية. حزب الله يهاجم السلطة اللبنانية ويتهمها باستهداف المقاومة بدل مواجهة تل أبيب. مفاوضات لبنانية أمريكية إسرائيلية تتواصل وسط دعوات لوقف الاعتداءات وانسحاب إسرائيل من لبنان. المغرب والجزائر في مواجهة مغاربية لحسم برونزية كأس أمم إفريقيا للسيدات. المنتخبان يتطلعان إلى المركز الثالث واعتلاء منصة التتويج القارية. مستمرون وإياكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار عبر ميديا، صباحكم سعيد. مباشرة إلى نقاش الحصاد. أعلنت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة رسميا عن إطلاق نادي سفراء المقاولات الصغرى، وهي مبادرة جديدة تهدف إلى بناء شبكة نشطة من النساء والرجال الراغبين في المساهمة بشكل ملموس في تطوير ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين بالمغرب. كيف ذلك؟ لماذا؟ أسئلة وأخرى نطرحها في نقاش الحصاد، وهذا مقتطف منه مع الزميل أمين عزيماني وضيوفه.
3: وللنقاش نستضيف اليوم عبد الله الفرقي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. أهلا ومرحبا بك سي عبد الله.
4: أهلا وسهلا أستاذي.
3: سي عبد الله، بداية يعني كيف جاءت هذه الفكرة لتأسيس نادي سفراء المقاولات الصغرى، ومن هم أعضاؤه؟ هل هم يعني مغاربة أم منفتح على كل الكفاءات حتى المغربية في بلدان المهجر؟
4: والفكرة جات من الممارسة، لأنه داخل الكونفدرالية هادو تقريبا جوج ديال العقود تقريبا، وحنا كنشتغلوا داخل الكونفدرالية كنترافعوا بالدرجة الأولى، لأنه الصوت ديال المقاولة الصغيرة جدا يلاه بدك يتسمع، لأنه قبل 2011 ما كناش كنهضروا على المقاولة الصغيرة جدا، كنا كنهضروا على المقاولة الصغرى والمتوسطة. دونك حنا كدنا على انه الأهمية خاصها تعطى الدرجة الأولى للمقاولات الصغيرة جدا، لأن هي اللي كتكون النسيج الاقتصادي للمغرب، وللأسف لأنه يعني مهمشة منذ الاستقلال. وهذا مسؤول كبير في لقائي مع سي جواري قال لي بأنه فعلا منذ الاستقلال إلى حدود 2008-2009 الأزمة العالمية المالية العالمية، عاد بداو يهتموا بالمقاولات الصغيرة جدا، وملي بغاو يهتموا بها ما لقاو راسهم ما كيعرفوهاش. دونك هنا كاين المشكل ديال التعريف ديال هذه الفئة، التعريف بالسميتو الاحتياجات ديالها، التعريف ب يعني بالمواصفات ديالها كيفاش هي وكيفاش كتشتغل الى اخره. للاسف انه في المغرب حنا دابا المقاولات كاملين الصغرى ولا صغيرة جدا ومتوسطة تنقيسوها على المقياس ديال المقاولات صغرى متوسطة لا بي ام، وهي لا تي بي يعني هي اللي الأغلبية ومختلفة تماما في التركيبة ديالها ولا في الشغل ديالها ولا في كل شيء ديالها على المقاولات صغرى متوسطة. والدليل على ذلك هو هاد البرامج اللي كنخرجوا دابا، هاد البرامج اللي مخرجين دابا حاليا خرج الحكومة كلهم على مقياس المقاولات صغرى متوسطة على لا بي ام. لا تي بي ما كيناش، برامج ما دخلاش فيها لا تي بي وما غتستافدش منها. الدعم الاستثمار اللي مخصوص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى المتوسطة ما غتستافدش منه. علاش؟ لأن حطوا واحد السقف ديال خصك تستثمر أكثر من 100 مليون. هذا الباك ديال تي بي ام ديال المغرب مقاولات ما غتستافدش منه. علاش؟ لأنه 8 ديال لي زاكس اللي فيه كلهم هادو كيتأخصوا غيتعاملوا مع مقاولات اللي واجدة اللي استركتوري كنقولوا حنا يعني هيكله وما عندهاش مشكل ديال ديال ديال السيوله، ما عندهاش مشكل ديال الاستمراريه
3: التمويلات.
4: في حين ان لا عندها مشكل ديال التمويلات، لا بي ما حتى هي عندها مشكل، ولكن ما عندها شي مشكل ديال كما كنقولوا حنا على السيرفي، يعني الحياه ولا الموت، يعني فهمتيني
3: القدره على الاستمراريه.
4: القدره على الاستمراريه يعني المقاوله الصغيره جدا كتفكر ملي كينوض المقاول الصباح كيفكر غير واش غيستمر ولا لا، خصو يستمر، كيفكر في غدا، كيفكر في الشهر، واش يخلص الخدامه، واش يخلص لي زامبو ديالو، الضرائب ديالو، واش يخلص الكرا، واش يخلص الطول ما لي زامبو، يعني هذا هو التفكير ديالو كيدور على هذا المحور هذا. دونك هذه المشاكل والمشاكل ديال الولوج الى الصفقات العموم، مشاكل الضرائب، الترافع ديال عاوتاني في المشكل ديال يعني التاخر يعني الدائر والغرامات اللي كتفرضها الضرائب وكيفرضها الضمان الاجتماعي الى اخره، كترافع عليه الكونفدراليه وما كيبقى لناش الوقت باش نخدمه مع المقاول، لان المقاول ماشي غير هاد المشاكل، مقاول راه خصو ديجيتال، حتى هو خصو الرقمنه، حيت الامور التطور غادي ما غينتظر التطور، ما غينتظرش هذاك المقاول الصغير يحل المشكل ديالو كامل، عاد هو يهتم بالرقمنه، عاد يهتم بالذكاء الاصطناعي، عاد يهتم بالتكوين، عاد يهتم بهادي، نو خصك شي يمشي موازي. كيفاش غنخدموا هادشي هذا داخل المؤسسات اللي كنعرفوا دابا، الجمعيات ولا النوادي اللي هي مؤسسه وفيها المكتب وفيها اللجان، وهذا ديك الشيء ولا ثقيل شويه، فيها شويه ديال البيروقراطيه، فيها شويه ديال خاصه ناخذ الموافقه الاغلبيه، خص خص خص خص. احنا هذه عامين وثلاث سنين فكرنا باش نديروا واحد النادي مفتوح، ماشي بهذيك المواصفات الكلاسيكيه، ماشي نحطوا المكتب ونعينوا ننتخبوا المكتب الى اخره، بل بالعكس غادي يكون مفتوح الكفاءات، مفتوح للمقاولين، يعني غادي كما نقول واحد الفضاء اللي غنجمعوا فيه المقاولين الصغار والصغرى والمتوسطة ومع المقاولين الذاتيين الى اخره ومع رواد الاعمال، يعني الناس اللي باغيين يخلقوا مقاولات يعني غدا ولا بعده مع خبراء، هو يعني مفتوح لجميع الكفاءات سواء المغاربة العالم سواء الاجانب، دونك الانخراطات مختلفة.
3: طيب سي عبد الله، يعني الفكرة وراء هذا التأسيس لهذا النادي هي ربما تأطير هؤلاء الشباب من ذوي المقاولات الصغيرة جدا وإمدادهم ربما بالتوجيهات اللازمة من قبل من هم أكثر خبرة، هذه هي الفكرة؟
4: هم غيشتغلوا مع هاد الخبراء، ماشي غادي نديروا واحد النادي باش هم غيكونوا تاهم مكون من هذه المكونات، يعني هما غيكونوا في هذه التجمعات. نعطيك غير الفكرة، هو أنه التجمعات غيكونوا عبارة عن وحدات في المثال قطاعية، دابا القطاع ديال الرقمنة غادي يكونوا يعني ناس اللي حنا مصيفط لهم استمارات، لأن يعني كل واحد اش من قطاع بغي يشتغل فيه واش من قطاع وشنو عنده هو كخبرة، يعني هادوك الخبراء غنجمعوهم بوحدهم، والناس اللي باغيين يستافدوا وباغيين يشاركوا التجارب ديالهم ولا ما عندوش خبره ولا هذا وهو مهتم بهذاك القطاع حتى هو غيكون حاضر في هذاك في هذاك في هذاك التجمع. دونك حنا غادي ندير واحد الفضاء اللي غيتجمع فيه يعني المقاول المعني بالامر هذاك الصغير مع هذاك الخبير ولا المقاول اللي هو متوسط ولا كبير اللي كيقدر يزودوا يعني خبرة ولا بواحد البرنامج ولا يخدم معه هو هما بجوج على واحد البرنامج. ولكن احنا في الفضاء راه عندنا فضاء او تاني خاص بخلق شراكات ما بين مقاولين، هنا محتاج مثلا ان كابيني، الا شاف واحد الكابيني دار واحد بريزونطاسيون دار واحد بروغرام هو محتاج ليه هو هذا، راه الا بغى يطبقوا راه خصو يتعاقد معاه باش يصاوب له ان بروغرام اللي هو ادابتي اللي هو كيناسبه المقاولة
3: دياله. جميل سي عبد الله، يعني هل سيلعب هؤلاء السفراء إذا صحت التسمية، هل سيلعبون ربما دور الوسيط التجاري لتسهيل وصول المقاولات المغربية الصغيرة جدا إلى أسواق أرحب ربما حتى خارج المملكة؟ يعني أنتم تتحدثون عن مسألة تشبيك العلاقات، فإلى أي حد يمكن أن يعود الأمر بالنفع على هذه المقاولات لتصير يعني تترقى وتصير مقاولات صغرى ومتوسطة ربما؟
4: نقدر نفاجئك نقول لك راه كاينه واحد تجربه راه هي كتخدم دابا على يدي

0: مقاولة صغيرة مع مقاولة متوسطة في فرنسا وصغيرة هنا في المغرب غيشتغلوا في فرنسا. دونك هنا المقاولة الصغيرة غتولي حتى هي كتدخل السوق الأوروبية ولا الفرنسية ولا الأمريكية ولا إلى آخره عن طريق مقاولة اللي هي متوسطة واللي محتاجة لهذاك اللي كنقولوا حنا لهذاك لو سافوار فير، يعني سميتو الخبرة ديال الخبرة ديال هذاك المقاول الصغير. ولو أننا حنا كنشوفوا فيه مقاول صغير ولكن راه عنده خبرة، كتنقصوا الإمكانيات المادية. حنا مازالين هذا عاوتاني تا هو حوار داخل، يعني كاين واحد قالوا الاخوان كانوا بعد التعليقات وقالوا لا راه ما كاينش غير التكوين، كاين التمويل ضروري. حنا التمويل هم حنا دبر الدراسه اللي صيفطنا لكم الى توصلتوا بالدراسه، علاش درنا حنا الدراسه في مارس؟ راه درنا دراسه لهذا الغرض هذا، يعني المكون الاول اللي عندنا، يعني البزوان الاول، يعني شنو حنا محتاجين كمقاولات صغيره جدا بالدرجه الاولى هو التمويل. دونك عاد كيجي هاد المكونات الاخرى، الولوج الى الصفقات العموميه، الولوج الى اخره، الى بزاف ديال الامور. ولكن حنا ما كما قلت ما ننتظروش، حنا بالنسبه للتمويل حنا خدامين مع السلطات، حنا طالبين في ديك الدراسه ومبين المطالب ديالنا ونرفعوها للسلطات العليا في البلاد على انه خصنا يكون بنك عمومي باش نحلوا هذا المشكل ديال التمويل، لانه هذه الابنك الكلاسيكيه ما كتمولش المقاولات الصغيره جدا. علاش؟ لانها كتطلب لها ضمانات فوق الطاقه ديالها. دونك الحل الوحيد هو كي دايرين فرنسا، كي دايره تونس، كي دايره بزاف دول، داروا بنك عمومي، بنك عمومي متخصص في التمويل ديال المقاولات الصغيره جدا. هذا كما قلنا حنا كنترافعوا عليه، ما غنهضروش، غنهضروا على التمويل في داخل النادي، ولكن غنهضروا عليه كيفاش نقدروا كما كنقولوا حنا ديفيرسيفيو التمويل ديالنا، كيفاش ننوعوا من مصادر التمويل. يعني ما نبقاوش تاكلين على البنكه ولا الدوله، كيفاش ننوعوا من مصادر التمويل؟ غيكون اتولي، غيكون واحد الورش خاص داخل هذا النادي اللي غيكونوا خبراء معنا، خبراء في التمويل لا في المغرب ولا خارج المغرب، مساعدين يعطيوا الخبرات ديالو والمسائل ديالو.
1: طيب سي عبد الله، اخر سؤال واتمنى ان يكون جوابك مختصرا جدا لضيق الوقت، يعني ما هو المؤشر الذي ستعتبرون انه دليل على نجاح هذه المبادره، مبادره نادي السفراء، بعد ربما مرور شيء من الوقت؟
0: المؤشر هو يعني تفاجئنا، هو انه بالنسبه لنا احنا كنا نبداو لونسيو هادشي في يعني مواقع التواصل الاجتماعي، من بعد عاد نصيفطوا للاعضاء ديالنا حتى هما يتسجلوا، من بعد عاد نصيفطوا يعني البلاغ الصحفي، وغنتظروا مورا يعني حتى الدخول سبتمبر مورا الانتخابات عاد نجمعوا لهاد المكونات ونبداو نشتغلوا. اذا به تفاجئنا بانه تحاصرنا الطلبات العديده، البارح كانوا وصلوا ل 70، اليوم راه وصلوا 120، يعني من بعد 24 ساعه تقريبا ولا ما كملاش 48 ساعه احنا راه واصلين دابا ل 130 الى اخره، ومن مختلف الدول، وتفاجات يعني بالقيمه وبالاشخاص، يعني المكونين بزاف في الميادين ديالهم، في اختصاصات ديالهم، يعني ديك شي مؤثر. يعني بالنسبة لي من بعد 35 سنة تجربة في هذا الميدان، يعني كنقول بأنه كل شي كيقولوا حتى الإخوة اللي تواصلوا معايا كيقول لك هذا هو اللي كان خصنا، هو أنه ديك القنطرة اللي ما بين المقاول وما بين هذوك يعني الخبراء.
1: طيب سي عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم على كل هذا الوقت وهذه التوضيحات.
0: شكرا استضافة.
2: ميديا لكل الأجيال، لغتان، أفق مشترك.
3: أحوال الطقس بمنطقتنا المغربية. المغرب طقس غائم جزئيا الى مشمس غالبا شرق خط الحسيمه زاكوره، وعلى السواحل الممتده بين طنجه وملاي بوسلهام، وعلى السواحل بين الرباط والسويره وجنوب بوجدور، وسماء صافيه في باقي المناطق. درجات الحراره 26 درجه مرتقبه باكادير، 27 بالرباط دار البيضاء اسفي، 28 بالسويره، و29 بطنجه، 31 بالنظور، 32 بالعيون، 35 بفاس، 36 بوجدة، و38 على المقاييس مرتقبة بمراكش.

0: إلى فقرتنا الثقافية بامتياز في كل صباح أخبار كتاب في دقيقتين. يكاد يجمع نقاد الأدب أن قصة وادي دماء هي أول قصة في الأدب المغربي، نشرت في العام 1946 لمؤلفها عبد المجيد بن جلون الذي ولد بدر البيضاء في العام 1900 ومارس الأدب والصحافة والسياسة. ساهم عبد المجيد بن جلون في تأسيس مكتب المغرب العربي بالقاهرة وتولى إدارته إلى حين استقلال المغرب، كما تولى رئاسة تحرير جريدة العلم وسفارة المغرب في باكستان، وتوفي في العام 1981. وادي الدماء في كتاب في دقيقتين مع الزميل شكري البكري.
1: أهلا بكم. وادي الدماء يعتقد أنها أول قصة مغربية، نشرها الأديب والدبلوماسي المغربي عبد المجيد بن جلون عام 1946، ثم صدرت في مجموعة قصصية بنفس العنوان عام 1957. ونعرف في متن القصة أن وادي الدماء هو واد منتقم يجذب الظالمين إليه ليلحقوا بضحاياهم، والظالمون هنا هم جباة الضرائب الفرنسيون المحتلون الذين يصيح رئيسهم في المزارعين وسط العاصفة: أنا لا تخيفني رعودكم، بل إنني أحتقر عواصفكم ولا أسمح لها بأن تحاصرني، لأقتحمن الأوحال والبرك إلى الطريق المعبدة دون أن أشارككم مصيركم المخجل. موتوا أنتم هنا ليجدوكم بعد العاصفة جثثا ملطخة بالأوحال يتعثر فيها عابر السبيل. هل أنتم فاهمون؟ لن يقال غدا إن عاصفة مراكشية أردت فتى من فتيان فرنسا، لكن سرعان ما تنتهي العاصفة بالجوبات في الوادي حيث تتقاضى منهم تلك الأيدي المخفية ثمن الزروع التي أفسدوها والتي سرقوها والتي اغتصبوها. وعندما خف الرعد وانحسر المطر لم يبق من العاصفة سوى برق صامت ينير لهم الطريق إلى وادي الدماء. وادي الدماء أول مجموعة قصصية في المغرب لكاتبها عبد المجيد بن جلون صاحب السيرة الذاتية في الطفولة، لكن الأستاذ محمد قاسمي في دراسة بيبليوغرافية يفيدنا بأن أول مجموعة قصصية صدرت بالمغرب كانت بعنوان عجائب الأقدار وعواقب الإصرار، صدرت عام 1938 لمؤلفها مصطفى الغرباوي. غدا كتاب آخر في دقيقتين، إلى اللقاء.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: السادسة إلا ربع باستوديوهاتنا في ميديا، إليكم تذكير بأبرز العناوين. لافروف يتوعد بتكثيف الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا ودعم موسكو للحسم الميداني. أوكرانيا تكثف هجماتها على منشآت الطاقة الروسية، ونقص الوقود يتسع في عدد من المناطق في روسيا. زامبيا تعلق فرز أصوات الانتخابات بعد أعمال عنف وتوترات سياسية. المعارضة تعلن فوزها، والرئيس المنتهية ولايته يدعو إلى الصبر بانتظار النتائج الرسمية. هجوم حوثي على ميناء المخا يخلف 8 قتلى في غرب تعز. الحوثيون يعلنون استهداف منشآت لأرامكو، وتصعيد يعيد التوتر إلى الواجهة الإقليمية. ترامب يساعد بشأن مضيق هرمز ويعلن قرب اتخاذ خطوة اعتبرها بالتاريخية. إيران ترد بالتأكيد على بقاء المضيق تحت سيادتها، وهجوم يستهدف سفينة تابعة لأدنوك. تشديد أمني مغربي على محاور سبتة المحتلة تحسبا لمحاولات اقتحام جماعي. السلطات تكثف المراقبة والتتبع، وأجواء عادية في الفنيدق. المغرب والجزائر في مواجهة مغاربية لحسم برونزية كأس أمم إفريقيا للسيدات. المنتخبان يتطلعان إلى المركز الثالث واعتلاء منصة التتويج القارية.

نعود لكم مجددا مستمعينا الكرام عبر ميديا إلى ترند اللحظة. أثار قرار السلطات المحلية بطنجة تنظيم توقيف إغلاق عدد من المطاعم والمقاهي على خلفية شكاوى مرتبطة بالضوضاء والإزعاج خلال ساعة الليل، أثار تفاعلا بين النشطاء المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وانقسمت التعليقات بين من اعتبر الخطوة ضرورية لحماية حق السكان في الهدوء والراحة، وبين من دعا إلى مراعاة طبيعية للنشاط التجاري والسياحة الذي تعرفه المدينة خصوصا خلال فصل الصيف. وبحسب وسائل إعلام محلية فقد كثرت شكاوى المواطنين بشأن استمرار بعض المقاهي والمطاعم في مزاولة أنشطتها إلى ساعات متأخرة جدا من الليل، وما يرافق ذلك من ضوضاء تؤثر على راحة سكان المناطق المحيطة بها خصوصا في وسط المدينة ومجاورة للبحر. وأمام تزايد هذه الشكاوى تفاعلت السلطات مع مطالب المواطنين من خلال تكثيف المراقبة الميدانية والحرص على احترام التوقيت المحدد للإغلاق في إطار ما تعتبره الجهات المعنية خدمة للصالح العام. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا فيسبوك، حيث كان التفاعل كبيرا، رأى عدد من النشطاء أن تنظيم هذه الأنشطة لا ينبغي أن يفهم على أنه تضييق على أصحاب المطاعم والمقاهي بقدر ما هو محاولة لتحقيق التوازن بين الحق في مزاولة النشاط التجاري والحق في العيش في بيئة هادئة خصوصا في الليل، وخصوصا بالنسبة للأسر والأشخاص الذين يقطنون بالقرب من المناطق التي تعرف حركة ليلية كثيفة. في المقابل دعا آخرون إلى اعتماد مقاربة متوازنة تراعي خصوصية طنجة كمدينة سياحية وتجارية مع تطبيق القوانين بشكل واضح ومتساو على مختلف المحلات. وأكدت هذه التفاعلات أن تنظيم الحياة الليلية يظل موضوعا يحظى باهتمام واسع في ظل الحاجة إلى التوفيق بين حيوية المدينة وازدهار أنشطتها الاقتصادية وبين ضمان راحة السكان والحفاظ على النظام العام.

0: للتخفيف من تداعيات
1: مسؤولين أمريكيين.
2: ميديا إخبار بلا توقف.
3: وزارة الداخلية سوريا بتأهل الجيش السوري.
2: برامج صباح الأخبار إلى 6:30 على ميديا.

0: أحلى الأوقات تجدونها دائما عبر ميديا في صباح الأخبار. مستمعين الكرام، أحوال الطقس قبل نشرة السادسة المفصلة. المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس غالبا شرق خط الحسيمة زاكورة وعلى السواحل الممتدة بين طنجة وملاي بوسلهام وعلى السواحل بين الرباط وسويرة وجنوب بوجدور، وسماء صافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 26 درجة مرتقبة بأكادير، 27 بالرباط دار البيضاء أسفي، 28 بسويرة، 29 بطنجة، 31 بالنذور، 32 بالعيون، 35 بفاس، 36 بوجدة، و 38 على المقاييس مرتقبة بمراكش. في الجزائر سماء مشمسة على ولاية الشمال وكذلك على ثلثي البلاد الجنوبيين، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا إلى صافية غالبا في باقي المناطق. درجة الحرارة 32 درجة مرتقبة ببجاية، 31 بالجزائر العاصمة، 33 بوهران، 36 بتيرت، 40 بغردايا، و 45 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس الأجواء غائمة جزئيا لمشمسة غالبا على مختلف أنحاء البلاد وتستمر كذلك بعد فترة الظهيرة. درجة الحرارة 32 درجة مرتقبة بالقصرين، 34 بتبرقة، 36 بجربة بنزرت، 37 بتونس العاصمة، 40 بمدنين، و 41 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر.
1: تمام السادسة بميديا، أخبار المنطقة المغربية والعالم في عرض إخباري مفصل من تقديم الزميل نور الدين الحوتي. صباح الخير نور الدين.
2: صباح الخير عثمان. صباح الخير مستمعينا الكرام. إليكم عناوين السادسة. واشنطن تعتبر أن أولوية الحرب مع طهران باتت هي خفض أسعار النفط وليس البرنامج النووي، موازاة مع دعوات من الإدارة الأمريكية لتشديد الحصار الاقتصادي المفروض على الجمهورية الإسلامية منذ 4 عقود. وكالة السلامة السبرانية التونسية تحذر من محاولات اختراق حسابات فيسبوكية، تحذير يسائل المنظومة القانونية والزجرية لمحاربة القرصنة الرقمية في البلاد. في بريطانيا ردود فعل متباينة غدا فوز اليميني المتطرف نيجيل فراج في انتخابات جزئية. فوز فراج تعكر صفو فرحته بتحقيقات نيابية عن هدية تلقاها عقب إعلان النتائج. وفي الرياضة السادسة، حصيلة الجولة الثانية من بطولة سانجويد تشامبيونشيب، المحطة الأولى من منافسات الأدوار الإقصائية لكأس الفيدكس لرياضة الغولف. أهلا بكم. نستهل نشرة بالملف الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية بعد إلحاق الهزيمة بإيران، مؤكدا أن القوات الأمريكية تفرض الحصار على المضيق الذي لا تعبر منه أي سفينة إلا بإذن أمريكي. في رد على ترامب، أكد مسؤول بالخارجية الإيرانية السبت في منشور على منصة إكس أن مضيق هرمز كان ولا يزال وسيبقى إيرانيا. تصريح ترامب سبق وتصريح لنائب جدي فانس قال فيه إن الأولوية في الحرب مع إيران باتت خفض أسعار المحروقات وليس البرنامج النووي. توازيا مع ذلك، تفيد مؤشرات باتجاه كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية لزيادة ضغوطاتها الاقتصادية على طهران عوض شن مزيد من الضربات العسكرية، وهو ما يعني تشديد الأسلوب الذي تعتمده واشنطن حيال طهران منذ أكثر من 4 عقود. أن هذا التوجه نتابع توضيحات كامل وزنه الخبير في الشؤون الاقتصادية وأستاذ سابق بجامعة نيويورك، تحدث من بيروت ليوسف النعماني.

0: محاولة أمريكية لإخضاع إيران للعقوبات الاقتصادية بتضييق كل المعابر والمنافذ والتحويلات المالية وارتفاع كلفة الحياة على المواطن الإيراني. هناك إطباق كبير عبر مضيق هرمز لمنع إيران من تصدير أي من نفطها وغازها إلى الخارج ومنع دخول البضائع إلى الموانئ الإيرانية، إضافة إلى تهديد شركاء إيران بمنع تصدير أي من البضائع. وهناك معلومات بأن هذا الحصار سوف يزداد اختناقا باعتبار أن إدارة ترامب لم تستطع إنهاء المعركة بالحرب العسكرية وتريد أن تجير الاقتصاد والمال، والضغوط النفسية وإشعال حركة تضخمية داخل إيران لإخضاع المواطن الإيراني وفرض انهيار من الداخل. هذه هي السياسة التي تتبعها أمريكا في هذا الوقت، وعلينا أن نلحظ بأن إيران كانت وما زالت تحت الحصار الاقتصادي لأكثر من 4 عقود، وطبعا هذا الحصار يختلف. الإيراني تمرس على هذه العقوبات، لكن هذا لا يعني بأن هذه العقوبات ليست بخانقة وليست بحادة على إيران وعلى الاقتصاد الإيراني.
1: كامل وزن الخبير في شؤون الاقتصادية الأستاذ السابق بجامعة نيويورك كان معنا من بيروت. وفي خضم هذا التوتر، أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك المملوكة لدولة الإمارات عن تعرض سفينة تابعة لها لهجوم خلال عبورها مضيق هرمز، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية السبت. وفي العراق، أعلنت وزارة النفط الجمعة أن العراق صدر في غشت ما معدله 2,000,000 برميل يوميا، وهو المستوى الأعلى منذ بدء الحرب بالشرق الأوسط وإغلاق إيران لمضيق هرمز الذي كانت تمر عبره معظم صادرات بغداد النفطية. إلى شؤون المنطقة المغاربية، شددت المصالح الأمنية المغربية إجراءات المراقبة على الطرق والمحاور المحاذية لمدينة سبتة المحتلة، وذلك بعد رصد دعوات جديدة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تنادي بالاقتحام الجماعي للثغر المحتل يومه السبت. ووفق ما نقله مفد ميدان إلى الفنيدق، فقد عززت السلطات الأمنية عملية الرصد والتتبع انطلاقا من عدد من الأقاليم المجاورة في إطار إجراءات احترازية تروم الحد من وصول أشخاص قد يعتزمون المشاركة في محاولة عبور جماعي. رغم هذه التدابير الأمنية المشددة، فإن الأجواء العامة في مدينة الفنيدق وفي غيرها من المدن المتاخمة للثغر المحتل تظل اعتيادية ومحافظة على إيقاعها الصيفي. في مأساة جديدة للهجرة في حوض المتوسط، رصدت طائرة إغاثية تابعة لمنظمتين غير حكوميتين 11 جثة متحللة لمهاجرين قبالة مدينة زوار الليبية في مشهد وصفته منظمة إسويسا ميديتراني بالمروع، منددة بالسياسات الأوروبية القائمة على الردع واللامبالاة. إلى تونس، حذرت الوكالة التونسية للسلام السبيرانية في بلاغ لها أمس من تنامي محاولات اختراق حسابات فيسبوكية، ودعت الوكالة كافة المستخدمين إلى توخي الحذر وعدم تمكين أي طرف من معطيات شخصية قد تسمح باختراق الحسابات. هذا التحذير يحيل إلى مدى نجاعة المنظومة التقنية والقانونية في تونس في مواجهة الجرائم الإلكترونية. على هذا الجانب نستمع إلى توضيحات المصيف رابحي المحامي والخبير القانوني، تحدث لرضا كريفي من تونس العاصمة.
2: طبعا الإطار القانوني التونسي يوفر من حيث المبدأ حماية قانونية هامة لمستخدمي الحسابات الرقمية، ويتيح مساءلة المحتالين جزائيا خاصة بموجب المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، فالاستيلاء على الحساب الغير عن طريق الحصول على الرمز التحقق بالخداعي ثم النفاذ إليه وتغيير كلمة العبور يمكن أن يندرج ضمن جرائم النفاذ غير المشروع إلى أنظمة المعلومات والاحتيال المعلوماتي بحسب ظروف كل قضية. غير أن الإشكال لا يكمن فقط في وجود النصوص القانونية، وإنما في مدى فاعلي تطبيقها، وخاصة في جرائم الهندسة الاجتماعية التي تقوم على خداع الضحية وحملها على تسليم رمز التحقق بنفسها، كما أن الطابع العابر للحدود لهذه الجرائم واستعمال المحتالين لهويات وأرقام وحسابات وهمية يجعل تحديد الفاعل وجمع الأدلة الرقمية وملاحقتهم أمرا أكثر تعقيد. لذلك يمكن القول بأن التشريع التونسي يملك أدوات قانونية مهمة للمساءلة، لكنه يحتاج إلى مزيد من التطوير الإجرائي والتقني لمواكبة الأساليب الجديدة للهندسة الاجتماعية مع تعزيز النوعية الرقمية وسرعة التبليغ وحفظ الأدلة الإلكترونية والتعاون الدولي. فالحماية الفعالة لا تتحقق بالتجريم وحده، بل بقدرة أجهزة الدولة على التعرف على الجاني وإثبات الجريمة وملاحقته واسترجاع حقوق الضحية.
1: نواصل من بريطانيا، حيث فاز زعيم حزب ريفورم يوكاي اليميني المتطرف نايجل فاراج في الانتخابات الجزئية التي جرت في كلاكتون بجنوب شرق البلاد. نتيجة سبق أن توقعت استقرارات الرأي التي وضعت فاراج أحد منظري البريكسيت في المقدمة في ظل مقاطعة المحافظين والعماليين والليبراليين الديمقراطيين لهذا الاستحقاق الانتخابي. في المتابعة مراسلنا في لندن حميد الأزهري.
3: على سواحل شرق إنجلترا تطل مدينة كلاكتون، المعقل التاريخي للمشككين في الاتحاد الأوروبي. منها دخل نايجل فاراج زعيم حزب الإصلاح مجلس العموم في الانتخابات العامة السابقة بعد 7 محاولات خائبة، واليوم يحكم فاراج قبضته على مقعده مجددا عبر انتخابات جزئية حصل فيها على 62% من الأصوات.
4: فاراج نايجل ريفورم يوكي 22,239
3: رقم كاسح، لكنها شرعية ملتبسة بعدما غاب الخصوم. لكن فاراج يصر على أنه دخل أمام منافس يمثل السلطة.
5: كان هناك ناشطون من حزب الديمقراطيين الأحرار والعمال والمحافظين ينزلون إلى الشوارع لحشد الأصوات للكونت بن فيس. الكونت بن فيس كان مرشح السلطات.
3: الكونت بن فيس أو وجه القمامة، شخصية ساخرة اقتحمت حلبة الانتخابات.
6: نحن نتحدث عن شخص كان عضوا في البرلمانين البريطاني والأوروبي، وكان أحد أقطاب السياسة البريطانية طوال 20 عاما الماضية. يمكنني القول إن هذا السجل يجعله بلا شك جزءا من النخبة والسلطات بدرجة تفوق بكثير مرشحا مستقلا مثلي أنا، يتقمص دور ذئب وحيد مهووس بسرد الحقائق.
3: هذا الفوز يأتي في ظل اضطراب سياسي تشهده بريطانيا في عهد رئيس وزرائها العمالي الجديد أندي بيرنام، فيما يبقى فاراج مهندس البريكسيت أحد أبرز رموز المد اليميني المتصاعد في القارة الأوروبية. لمدئة حميد الأزهري، لندن.
1: الإنجاز الانتخابي لنايجل فاراج اليميني المتطرف البريطاني يعكر صفو فرحته تحقيق نيابي، فقد أعلنت هيئة الرقابة البريطانية المعنية بمعايير السلوك العام الجمعة استئناف تحقيقها في هدية بقيمة 5 ملايين جنيه استرليني، ما يناهز حوالي 6,700,000 دولار أمريكي، قدمت لفاراج، وذلك بعد ساعات فقط من إعادة انتخابه عضو في البرلمان. إلى التقرير الرياضي للسادسة، نخصص لحصيلة الجولة الثانية من بطولة سان جود شامبيونشيب، المحطة الأولى من منافسات الأدوار الإقصائية لكأس الفيديكس لرياضة الغولف. يوسف الشاتر.
7: الجولة الثانية من بطولة سان جود شامبيونشيب في ممفيس في ولاية تينيسي شهدت سيطرة مطلقة للمصنف الأول عالميا سكوتي شيفلر، الذي انفرد بالصدارة بنتيجة إجمالية بلغت 11 ضربة تحت المعدل. هذه المرحلة الأولى من تصفيات الفيديكس كاب تجمع أفضل 70 لاعبا هذا الموسم، وقد حقق خلالها شيفلر بطاقة استثنائية ب 61 ضربة، عادل بها الرقم القياسي لهذا الملعب مسجلا 11 ضربة بيردي مقابل ضربتي بوغي. اللاعب الأمريكي الذي لم يحقق أي فوز منذ أواخر يناير الماضي رغم حلوله وصيفا في مناسبات عدة أبرزها بطولة ماسترز أوغوستا، استعاد كامل مستواه مستفيدا من انطلاقة مثالية بخمس ضربات ناجحة متتالية تلتها 3 ضربات حاسمة في الحفر الأربع الأخيرة. هيمنة شيفلر رافقتها منافسة شرسة على المركز الثاني بين الكوري الجنوبي سونغاي إيم والنرويجي فيكتور هوفلاند. هذا الثنائي أنهى اليوم الثاني ب8 ضربات تحت المعدل بفارق 3 ضربات عن شيفلر، في حين جاء لودوفيك أبرغ في المركز الرابع بفارق 4 ضربات عن الصدارة. أما الأداء السلبي فكان سمة للأيرلندي الشمالي روري ماكيروي الذي تراجع كثيرا خلال اليوم الثاني من المنافسات ليحتل المركز 60 ب4 ضربات فوق المعدل، كما تراجع متسرعا يصدر اليوم الأول جوردن سبيث إلى المركز الخامس بست ضربات تحت المعدل.
1: شكرا لك يوسف الشاطر، الكلمة تعود لك عثمان.
8: شكرا جزيلا لك نور الدين. مستمرون وإياكم مستمعين الكرام في صباح الأخبار عبر إذاعتكم ميديا، صباحكم سعيد. اللحظة إلى أبرز ما جاء في الصحف الأسبوعية معك حميد الأزهري.
3: مرحبا. المغرب أصبح ثاني أكبر سوق لتطوير الفنادق في إفريقيا بعد مصر. أسبوعية فينانس نيوز تكتب: كبرى سلاسل الفنادق العالمية الكبرى تراهن على المغرب، مدفوعة بتزايد أعداد السياح وتحسن البنية التحتية وانخفاض التكاليف والقرب من أوروبا. وفي تيلكيل، في إطار عملية مرحبا، عدد المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين على المملكة إلى حدود مطلع غشت تجاوز 2,700,000. ميناء طنجة المتوسط انتزع الصدارة في العبور البحري، بينما اعتلى مطار محمد الخامس قائمة المنافذ الجوية. مجلة تشالنج تسلط الضوء على التحول النوعي للمغرب في قطاع التعهيد الخارجي أوتسورسين، باختراقه قائمة أفضل 20 دولة عالميا في مؤشر جاهزية تعهيد الذكاء الاصطناعي. ومن المفارقات أن هذا الذكاء الذي أثار مخاوف سابقة بشأن تقليص وظائف مراكز الخدمات بات اليوم بحسب رئيس الفيدرالية المغربية لترحيل الخدمات والإسناد الخارجي محفزا رئيسيا لخلق فرص عمل أكثر تخصصا وأعلى أجرا. ننتقل إلى الشرق الأوسط. نيوزويك الأمريكية تقول إن الانتخابات المقبلة في إسرائيل تتخطى في جوهرها الصراع الفلسطيني والتهديدات الأمنية لتشكل استفتاء وجوديا على مستقبل المجتمع الإسرائيلي وتماسكه. أما مجلة فورين أفيرز فتلفت الانتباه إلى تحول هيكلي صامت في إيران، فبينما تتركز الأنظار على أشخاص بارزين مثل مجتبى خامنئي وقاليباف رئيس البرلمان وأحمد وحيدي قائد الحرس الثوري، يبرز جيل جديد من القيادات الوسطى في الحرس الثوري والمسؤولين الأمنيين المدنيين ممن شبوا بعد ثورة 79 وتمكنوا من الفصل التام بين الثورة والحكم، متخلين عن الطموحات التوسعية والأنشطة الثورية. الذكاء الاصطناعي التوليدي أسهم في ارتفاع جرائم الإنترنت في إفريقيا بأكثر من الضعف بين عامي 24 و25، تخبرنا بذلك مجلة جوناف خيك التي تؤكد أن الخسائر التي أبلغ عنها جراء الهجمات السيبرانية في قارتنا بلغت أكثر من 400 مليون أورو في غضون عام واحد. وفي الصين لا أحد يثق في الآخر، تكتب مجلة فورين أفيرز: قد يمر المواطنون بشخص يحتضر ويحتاج إلى مساعدة عاجلة ومع ذلك لا أحد يبالي، كما يخشى كثيرون مساعدة غريب خشية الابتزاز أو الملاحقة القانونية. لقد فرضت الصين نظاما صارما وشيدت أضخم ترسانة قانونية، لكنها عجزت عن خلق الثقة في مجتمعها، ما يدفع النخب والأثرياء والمتعلمين للهرب لأسباب لا تتعلق بالحرية والديمقراطية بل بانهيار الثقة بين الناس، تكتب المجلة الأمريكية. ونختم بالإيكونوميست البريطانية التي تسأل: كم تستطيع أن تدفع مقابل الحصول على طفل أكثر ذكاء؟ شركات ناشئة في وادي السيليكون تسعى إلى إعادة هندسة التكاثر البشري عبر تقديم خدمات فحص الأجنة لتحديد مستوى الذكاء والسمات الجسدية مقابل $50,000. هذه الشركات تروج لخدماتها علنا في مترو الأنفاق بشعارات مثل: أنجب أفضل طفل. والصادم حقا أن استطلاعات الرأي كشفت أن 43% من الآباء الأمريكيين مستعدون لاستخدام هذه التقنية، وثلثهم يوافقون على التعديل الجيني المباشر، ورغم التحذيرات من إحياء نغمة تحسين النسل، يواصل أرباب التكنولوجيا ضخ مئات الملايين ساخرين من التخوفات الأخلاقية ومشبهين الانتقاء الجيني الخالي من الضوابط باختيار الشركاء عبر التطبيقات الرقمية. إلى اللقاء.

0: المحطة الموالية في صباح الأخبار مستمعينا الكرام، الجزء الأول من يومية الفلاح مع مولي هاشم العلوية.
1: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
2: موضوع الأسبوع.
1: في الحقيقة، وخذنا جميع المسائل اللي دوينا عليهم من قبل من الأول ديال هاد السيمانة فيما يخص تحسين الإنتاج ديال الكسيبة ديالنا، ما غاديش نوصلوا لشي نتيجة مهمة إلا ما اعتنيناش بمسائل الأمراض والحشرات اللي يمكن تسلط على الخرفان ولا الفحولة ولا النعاج على طول العام. وهذا علاش هاد النقطة ديال المراقبة ديال الكسيبة والمحاربة ضد الحشرات والأمراض اللي غالبا ما تتقبط فيها تتمثل شرط أساسي لتكتيف وتحسين الإنتاج ديال اللحم في بلادنا. وهذا علاش الدولة تتعاون الكسبة بعض الأدوية وبعض الجلبات ضد بعض الأمراض، والكساب الواعي اللي باغي يحافظ على الصحة ديال الكسيبة ديالو خاصو على الأقل يجلب لها وقت الشتاء والبرد ضد الأمراض اللي تجيها في هذاك الوقت، يجلب لها وقت يتبدل عليها النوع ديال الماكلة بحال حتى تدوز الكسيبة مثلا من الربيع الخضر للحصيدة، ولا بالعكس من اللي تيبدأ يبان الربيع من بعد الشتاء الأولى في الخريف. خاصو كذلك يشرب هاد الدواء ضد الدود والبخوش اللي تيمكن يكون في الكرش ديالها ولا مصانها ولا حتى في الكبدة ديالها. واخيرا خاصو يحممها ولا يرشها ولو مرة واحدة في العام بالماء مخلط مع الدواء ضد القراد والبخوش اللي تيعيش في الصوف.
2: ملاحظة اليوم.
1: اليوم من جملة ما قلنا على العناية بالكسيبة والخرفان، تكلمنا على المراقبة والعناية بالصحة ديالهم والمحاربة ضد الأمراض والحشرات والدود اللي يقدر يكون فيهم على برا ولا في مصارنهم ولا في الكبدة ديالهم حتى هي. وإلا كاينين بعض المسائل اللي سهلين التعرف عليهم الكساب ويحارب ضدهم بالدواء، فكاينين عدة أمراض ما يمكنناش نبينوهم اليوم ولا حتى غدا، وما كاين إلا الطبيب اللي مقابل الكسيبة هو اللي يمكن له يتعرف عليهم ويحافظ على الخرفان منهم. وهذا علاش خاصنا ندخلوا حتى المقابلة والمعاينة ديال شي طبيب ديال الكسيبة مرة كل 15 يوم ولا كل شهر، ندخلوها حتى هي ما بين الوسائل والشروط ديال تحسين وتكتيف الإنتاج ديال اللحم وإصلاح الكسيبة ديالنا. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
3: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري
0: أحييكم عبر المباشر مستمعين الكرام، أنتم في الاستماع لصباح الأخبار عبر ميديا. عودة مع إنتاجة قسم تحريرنا إلى التوقيعات التي تقدم لنا في يومه السبت. توقيع خاص ظنناه أبديا لكنه راحل، إدغار موغا ذاكرة القرن، أبو المناهج وصاحب الروح الطيبة، غادر الأرض تاركا أكثر من 100 مؤلف ترجمت لعشرات اللغات، كان قبل الجميع أعاد تركيب الكون بكل مفاهيمه بشجاعة وابتسامة. موغا أيضا وأيضا عنوان توقيع خاص للزميلة مجدول بن شريف.
4: كان يبدو لي كفكرة تمشي على قدمين لا جسدا قابلا للزوال، كنت أقرأه كما لو أنه كتب نفسه خارج الزمن وترك لنا نصوصا لا يطارها الغياب. ظننته أبديا لأنني اعتدت أن أسقط على الفكر ما لا نستطيع أن نمنحه للإنسان، الخلود. إدغار موران. عندما يرحل إنسان كإدغار موران نعي حجم الخسارة، نعي كم كنا في حاجة إليه، إلى أفكاره وفلسفته. كان بحق كائنا مركبا لا يمكن اختزاله في هوية واحدة، هو فرد وجماعة في آن، نسيج متشابك تتداخل فيه الحياة بالموت والنظام بالفوضى والمعرفة بالجهل. لا أحد جسد نهجه مثله. حياته حركة مستمرة بين التناقضات، لا ينتصر فيها طرف على آخر، بل يعاد تركيب المعنى كل مرة بسعادة.
5: Pour moi le bonheur ce sont des périodes ou des moments de la vie. Pour moi le plus important c'est l'aspect poétique de la vie et ça j'essaie de le vivre toujours.
4: في نعيها المؤثر لموران قالت زوجته المتحدة.

0: مغربية وحارسة فكره صباح أبو السلام. ما ستفتقده هو ابتسامته. ابتسامة الفيلسوف فيها شيء من الاعتراف الهادئ بأن كل يقين هش وكل فكرة قابلة لأن تنقلب على نفسها. حين نتأملها بعد غياب الجسد تبدو كأنها آثر أخير لفكرة تقول إن الإنسان يمكنه أن يكون جاداً دون أن يكون قاسياً، وإن الفهم لا يحتاج إلى عبوس فلسفي، بل أحياناً إلى تلك المسافة الخفيفة بين الدهشة والقبول. ربما كانت ابتسامته في النهاية شكلاً آخر من التفكير، تفكير لا يقال بل يرى للحظة، ثم يتركنا أمام العالم كما هو، معقداً حياً وغير مكتمل.
1: Ma mère est morte, ce qui était le désastre le plus terrifiant, je pense, que j'ai connu de ma vie. Et en même temps, j'ai gardé pendant des dizaines d'années l'idée qu'elle allait revenir. Donc j'ai vécu cette contradiction de la mort et de la vie.
0: لم يغادر الموت حياة صاحب الإنسان والموت حين رحلت أمه، بل دخلها ليستقر فيها سؤالا دائما. كلما تقدم في العمر اكتشف أن الفقد لا يعني المحو، أن الحب يملك قدرة غريبة على مقاومة الزمن. من ذلك الجرح القديم انبثقت أسئلته الكبرى: كيف نحيا ونحن نعرف أننا سنفنى؟ كيف يبقى الأحبة فينا بعد أن يغيبوا؟ هكذا تحولت الأم عند إدغار نحوم من شخص مفقود إلى معنى، ومن ذكرى إلى بوصلة روحية قادته نحو فهم أعمق للحياة والموت معا. الرجل ضعيف أمام المرأة، كعنوان كتابه المشترك مع حبيبته الأبدية صباح، كان كذلك. ليس أمام الموت ولا النازية ولا التعقيد ولا المنهج ولا العنصرية ولا الظلم ولا إسرائيل. ظل يتساءل إلى أين يسير العالم؟ أما بينه وبين المغرب حب ومسكن وهوى ووطن ثان. في مراكش الدافئة وجد ملاذه لسنوات طويلة أعطته طاقة ذهنية ووجودية استثنائية حتى بعد أن تجاوز 100 عام على هذه الأرض. منها وعبرها أثبت أن العالم لا يرى من مركز واحد، وأن الجنوب ليس هامشا صامتا بل مكانا أقوى لإنتاج المعنى. دروس قرن من الحياة، معرفة المعرفة، إنسانية الإنسانية، طبيعة الطبيعة، حب شعر وحكمة. السنة فقدت ربيعها. لعلي لم أقرأ لكل الفلاسفة كما قرأت لموغان. حلمت وأعددت لمحاورته في بودكاست على ميديا، لكن الموت بقساوته وشاعريته كان أسرع. خطف منا لا تيت بيان فيت، تركنا نلهث وراء الباراديغمات المفقودة.
2: Et sur votre épitaphe, qu'est-ce que vous aimeriez que l'on inscrive ?
1: Alors vous me posez des questions. J'ai vécu, j'ai aimé, j'ai souffert, j'ai joui.
0: Adieu, vieux maître.
3: بهذا توقيع مستمعينا الكرام نصل وإياكم لحظة إلى ختام كل فقراتنا في صباح الأخبار. أحلى الأوقات تجدونها دائما عبر ميديا. شكرا لعبد الرحيم الودراسي الذي كان في إخراج عدد اليوم. إلى اللقاء.

0: Clean d'Alessia Cara pour commencer cette matinée sur Média. Il est 6h46, l'heure de se plonger dans le monde de l'agriculture avec la deuxième partie de l'émission agricole.
1: يوميات الفلاح. من بعد ما تكلمنا على الدبانات السيراتي وعرفنا كيفاش خاصنا ناخذوا الاحتياط منها ونراقبوها باش نواجهوا التكاثر ديال العدد ديالها في الجنان ديالنا، وصل بينا الكلام اليوم باش نتسالوا يا ترى منين تجي هاد الدبانات السيراتي كل عام وكل موسم وعده مرات في الموسم من بعد ما تنداويو ضدها وتنقضيو عليها، وفي بعض المرات كاع تيكون العدد ديالها اكثر من ما كان عليه قبل ما نداويو. وهذا السؤال مهم لان الجواب عليه تيخلينا نفهموا علاش خاص الفلاح واخا يداوي ضد هاد الدبانات السيراتيت لازم ما خاصو يبقى متبع العدد ديالها في الكيسان ما حدو عنده الغله في الشجر بدات ولا قربات الطيب. وباش نجاوبوا على هذا السؤال خاصنا نعرفوا ان الدبانات السيراتيت تدوز فصل البرد بواحد الفتره تتخبع فيها في الارض في شكل ما مكملش التكوين ديالو ومكملش على راسو وموقف الحركه وكل ما يدل على الحياه فيه، وبمجرد ما تتحسن الاحوال ديال الطقس وتطلع الحراره في التربه والجو تتفيق من النعاس وتتستان في التكوين ديالها وتكمل النمو ديالها، وهكذا تتبدا تطير من غله لغله ومن جنان لجنان اخر قريب له ولا بعيد عليه، فين ما لقات نوع من الغله طايبه يمكن لها تبيض فيها الا وتتحط عليها وتتبيض فيها. وهكذا إذن الهجومات الاولى ديال السيراتيت يمكن تجي من جنانات مجاوره الجنان ديالنا الا كانت فيها شي انواع ديال الغله تطيب وتتوجد قبل من الحواميد اللي عندنا، يا اما تجي من جنانات من جهات اخرين بعاد على الجهه فاش حنا، وغالبا هاد الجهات تيكونوا في الجنوب ديال الناحيه فاش حنا بسبب الحراره اللي تطلع عندهم بكري في الجنوب في بلادنا.
2: نصيحة اليوم،
1: انت يا اخي الفلاح اللي عندك شجر اللوز في ناحيه مكناس ولا بني ملال ولا امين تانوت ولا تافراوت ولا مراكش مثلا وتتسقيه مزيان وتتمنى منه كل خير، ما تنساش ان النواره ديال العام الجاي ان شاء الله والغله اللي تجي منها راهم دابا تيتكونوا في الشجره على حساب الماكله اللي تتعطى للشجر دابا. ومن المسائل اللي تتبغيها الشجره ديال اللوز في هذا الوقت هي ماده الازوت اي الملحه 33 ولا 21%، فكيلو ديال الملحه 21% ولا كيلو الارض من الملحة 33% يكفي لكل شجرة قبل من السقا ولا من بعد السقوة بشي سوايع قلال، والطرف من هاد الملحة غادي يفيد الغلة ديال دابا اللي سايرة الطيب والطرف الاخر غادي يفيد النوارة العام الجاي ان شاء الله.
2: اخبار فلاحية
1: ما حددويت لكم اخواتي اخواتي

0: Liquid, interprété par Flo, 6h57 sur Médien. Dans un instant, le retour de l'actualité avec le journal de 7h, juste après la météo agricole.
1: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غالب فيه الصفا مع الشمس. في النواحي اللي في شرق الخط طنجة الدار البيضاء طاطا بحال حتى في جل المناطق الساحلية الغربية. أما في النواحي الباقية الحال صافي ومشمش، وغادي يزيد شي نشاد الشتاء ويمكن مع شي رعدات في النص الشرقي ديال الأطلس الكبير. الريح غادي يصوت غربي ومعتدل في القوة ديالو في عامة النواحي، ما عدا في التفيلات فاش غادي يصوت شرقي. الرطوبة في الجو هابطة والجو ناشف قل من 50% في كل المناطق، ما عدا في الريف وبعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار غادي تنقص بشي درجات قلال على ديال هاد الأيام القليلة الفايتة، ما بين 26 و 35 درجة في السوس، ما بين 26 و 44 درجة في واد الذهب، ما بين 27 و 31 درجة في دكالة، ما بين 27 و 35 درجة في عبدة، ما بين 28 و 31 درجة في الريف، ما بين 28 و 33 درجة في اللوكوس، ما بين 28 و 35 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 30 و 32 درجة في الشاوية، ما بين 31 و 38 درجة في ناحية الحوز، ما بين 32 و 37 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 33 و 40 درجة في الساقية الحمراء، 34 درجة في الغرب، 34

0: 30 35 درجه في ناحيه سايس، ما بين 34 39 درجه في تافيلالت، ما بين 35 39 درجه في ناحيه تادلا، وما بين 37 39 درجه في ناحيه درعا. وفي هذا الطقس غالبا جل الاخوات والاخوان الفلاحه مشغول لهم بالهم مع السقا ولا مع المحاربه ضد الحشرات والبخوش اللي شجعهم بزاف هذا الجو يتكاثروا بلا قياس في الزراعات والشجر ديالهم. ولكن هاد الشيء ما تيمنعش اننا ما نفوتوش الفرصه باش نوضوا نحرثوا البلاد اللي ناويين نفلحوها زراعات كبار في الخريف ان شاء الله، باش تستافد الارض والتربه بكل الفوائد والمزيات ديال الحرث ديال الصيف. وهاد الشيء بالخصوص عند الاخوان الفلاحه اللي ما غاديش يديروا هذيك التقنيه ديال الزرع المباشر اللي كثير ما تندوي لكم عليها، وان شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: L'heure du journal présenté par Nourdine Al-Houthi. Bonjour Nourdine.
2: Alam bika Martin, alam bikoum Moustamaïna, ilaykoum anawina sabiha. السلطات المغربية تعزز التدابير الأمنية بمحيط سبتة تحسب لدعوة التحريض على الهجرة غير القانونية إلى المدينة المحتلة، ضمن النشر روبورتاج راصد للأجواء من عين المكان. ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل لفك حصار المستوطنين على بلدة قصرة في الضفة الغربية المحتلة، الخبراء يقيمون جدية الضغوط الأمريكية من بينها. مسيرات مشبوهة تربك دول البلطيق وتوقف الملاحة في فنلندا مؤقتا، وموسكو تعلن أن بعض مناطق البلاد تواجه نقصا جديدا في إمدادات الوقود. محمد السرغيني المبدع في عدة حقول أدبية وفكرية يغادر إلى دار البقاء. أهلا بكم، نستهل النشرة من المغرب، حيث شددت المصالح الأمنية إجراءات المراقبة على الطرق والمحاور المحاذية لمدينة سبتة المحتلة، وذلك بعد رصد دعوات جديدة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تنادي بالاقتحام الجماعي للثغر المحتل يومه السبت. ووفق ما نقله موفد ميدال الفنيدق، فقد عززت السلطات الأمنية عمليات الرصد والتتبع انطلاقا من عدد من الأقاليم المجاورة في إطار إجراءات احترازية تروم الحد من وصول أشخاص قد يعتزمون المشاركة في محاولات العبور الجماعية. رغم هذه التدابير الأمنية المشددة، فإن الأجواء العامة في مدينة الفنيدق المتاخمة للثغر المحتل تظل اعتيادية ومحافظة على إيقاعها الصيفي. مزيد إضاءة في روبورتاج موفد ميديا إلى الفنيدق، عادل الزبيري.
3: في الملتقى الطرقي ما قبل الأخير في اتجاه باب سبتة في مدينة الفنيدق، عناصر أمنية بزيها الرسمي على الطريق، فيما عناصر أخرى فاختارت المناطق المرتفعة تنفيذ لأعلى درجات اليقظة في مواجهة دعوات للهجرة غير القانونية عبر المنصات الاجتماعية. فكيف ينظر الشباب مدينة الفنيدق إلى واقع مدينتهم؟
4: كأبناء مدينة الفنيدق كيعيشوا واحد ضغط نفسي، لأن شوف هاد الواقع اللي وقعت خلت واحد أثر نفسي على المدى البعيد على الساكنة ديال مدينة الفنيدق، وقليل اللي كيرد البال لهاد المسألة ديال ما هو نفسي فهاد الواقعات بحال هادو، لأن احنا من قديم يعني قديم وحنا كنشوفوا العديد من الشباب كيلوحوا من البحر، فحنا ما كنطالبوا والو من الدولة، كنطالبوا أن توفر لنا العمل.
3: في كورنيش مدينة الفنيدق مشاهد لحياة اعتيادية، خارجون من أسواق المدينة بأكياس ما اشتروه، وعائلات تحمل مظلاتها في اتجاه الشاطئ للاستجمام. فللمدينة المتوسطية وجه سياحي يبحث عنه في الصيفيات سياح مغاربة.
5: الأمن ضابط الأمور، الحمد لله بلادنا بلاد الأمن والأمان في ما مشيتي بالعالم، رغم أنهم شي بغاو يوسخوا الصورة ويوسخوا السمعة ديال المغرب، غنبقاو ديما حنا مزيانين وديما بخير. فنصح أي واحد في المغرب يجي يستمتع بالعطلة ديالو، أمن وأمان ويرجع فرحان.
3: في الأسواق الشهيرة في مدينة الفنيدق سياح يتسوقون، المقاهي تعيش يوميات اكتظاظ صيفي، أما محلات السندويشات الشمالية فطابور الانتظار يصل إلى خارج الباب. عادل الزبيري من الفنيدق لإذاعة ميديا.
2: وميديا تواكب معك عادل جديد المنطقة في ظل الدعوات الجديدة للعبور إلى سبت يومه السبت أولا بأول في موعدنا الإخباري اللاحقة. في مأساة جديدة للهجرة من حوض المتوسط، رصدت طائرة إغاثية تابعة لمنظمتين غير حكوميتين 11 جثة متحللة لمهاجرين قبالة مدينة زوارة الليبية في مشهد وصفته منظمة SOS ميديتراني بالمروع، منددة بالسياسات الأوروبية القائمة على الردع واللامبالاة. وتأتي هذه الحادثة بالتزامن مع كشف المنظمة الدولية للهجرة عن ارتفاع وفيات ومفقودي الوسط المتوسطي بنسبة 111% لتصل إلى 821 شخصا في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وذلك رغم تراجع أعداد المهاجرين العابرين من المتوسط بنسبة 46% بفعل جملة من العوامل. إلى جديد الأراضي الفلسطينية، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أمس أنه كلف الجيش إعداد خطة هدفها نقل كافة صلاحيات حفظ النظام المتصلة بالمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة. يأتي ذلك عقب انتقادات من أوساط المستوطنين المتطرفين للجيش بعد محاولة إبعاد المستوطنين الذين يحاصرون منذ نحو أسبوع منازل فلسطينيين في بلدة قصر الواقع على شمال الضفة الغربية المحتلة بهدف تهجيرهم، وهو ما أثار انتقادات دولية واسعة في مقدمتها تلك الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية. الضغوط الأمريكية لوقف عنف المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة بين الجدية والحسابات السياسية الظرفية. هذه قراءة طوان شلحت المحلل السياسي من عكاحة وره رضا كريفي.
6: بمقدور الولايات المتحدة أن تكبح جماح هذا العنف الاستيطاني، أكبر دليل على ذلك هو أن المؤسسة السياسية والمؤسسة الأمنية قامتا على الفور بعد تدخل الولايات المتحدة بإرسال كتيبة إضافية إلى البلدة وأزالت البؤرة الاستيطانية العدوانية التي أقامها المستوطنون للاعتداء على الفلسطينيين وأملاكهم في هذا البلد. يبقى السؤال الآن فيما إذا كان هذا الموقف الأمريكي نابعا فعلا من الرغبة بالضغط على إسرائيل، أم أنه يدخل ضمن الحسابات الانتخابية الأمريكية التي تشهد تغيرا في موقف الرأي العام ضد الإدارة الأمريكية الحالية وضد الحزب الجمهوري. هناك من يعتقد أن هذا الضغط الأمريكي جاء للدفاع عن الرئيس الأمريكي وللدفاع عن الحزب الجمهوري على أعتاب انتخابات التجديد النصفي، لكن إذا كانت هناك نية ورغبة لدى الإدارة الأمريكية بوقف عنف المستوطنين، بمقدور الإدارة الأمريكية فعلا أن تفرض مثل هذا الوقف على الحكومة الإسرائيلية، كما ثبت في مناسبات سابقة فيما يتعلق بأمور أبعد مدى من عنف المستوطنين.
2: أنطوان شلحت المحلل السياسي من عكا. في الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية، مؤكدا أن القوات الأمريكية تفرض الحصار على المضيق الذي لا تعبر منه أي سفينة إلا بإذن أمريكي. في رد على هذه التصريحات أكد مسؤول بالخارجية الإيرانية السبت في منشور على منصة إكس أن مضيق هرمز كان ولا يزال وسيبقى إيرانيا. اضطراب الملاحة الدولية لا يقتصر على مضيق هرمز، فقد أعلنت في هولندا ذات الحدود المشتركة مع روسيا فرض منطقة حظر مؤقتة على حركة الطيران والملاحة البحرية في شرق خارجي البلاد. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع اللاتفية أمس أن طائرة تابعة للحلف الأطلسي أسقطت مسيرة في الأجواء فوق شرق البلاد في وقت تتصاعد الضربات بين روسيا وأوكرانيا باستخدام المسيرات، فيما رصد تحليق لمسيرات أخرى بدول الجوار من بينها رومانيا. الحرب الروسية الأوكرانية تحولت إلى حرب مسيرات إقليمية، كما يتضح من تعليق أسامة بشير المحلل السياسي والباحث في شؤون أوروبا الشرقية، تحدث من صوفيا لرضا كريفية.
7: حرب المسيرات الحرب الأساسية في هذه المعركة ما بين روسيا وأوكرانيا، حيث قصفت أوكرانيا أحد الموانئ الروسية فكان الرد الروسي بقصف أيضا الموانئ، وأرسلت روسيا أيضا طائرات اخترقت المجال الجوي لبعض الدول ومنها رومانيا، وهي ليست للمرة الأولى. لذلك أعتقد أن محاولة روسيا عرقلة المناخ يعني ربما تعطل المناخ لفترة قصيرة فقط، لكن الأوروبيون سيكون لديهم حل عاجل لهذا الموضوع. فالدعم لأوكرانيا المستمر، ودول أوروبا لا يمكن أن تترك مصالحها أن تكون روسيا معطلة لها، أو حتى أن روسيا غير قادرة على توسيع حربها. يعني البعض يقول أنها رسائل للناتو بعدم التدخل أو التهديد، ولكن روسيا غير قادرة على توسيع حربها. فنلاحظ أن هناك جمود على جبهات القتال، أصبحت الحرب هي حرب مسيرات، ضرب العمق الروسي وضرب العمق الأوكراني، وأيضا أوكرانيا لديها مخزون كبير وهي تصنع المسيرات، ووصلت تذهب إلى أبعد نقطة في روسيا، ولذلك أعتقد أن روسيا تهدد نعم، ولكن ليست المرة الأولى، فمنذ الحرب والتهديدات قائمة لدول الناتو وللدول الأوروبية ولكل من يدعم أوكرانيا، ولكن هذه التهديدات لم نرى منها أي تنفيذ على الأرض، فالمعركة قائمة مستمرة والحل الدبلوماسي غائب كليا، لا حديث عن أي حوار دبلوماسي ولا حل تفاوضي.

0: أرت السلطات الروسية الجمعة بأن بعض مناطق البلاد تواجه نقصا جديدا في إمدادات الوقود مع تكثيف أوكرانيا هجماتها على مصافي النفط في البلاد. وقالت الحكومة الروسية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الأوضاع لا تزال مقلقة في عدد من المناطق مع اختلاف التأثر في الدرجات بين منطقة وأخرى. نعود إلى الشأن المغربي ثقافيا بخبر رحيل عن عمر ناهز 96 عاما. توفي أمس الكاتب والشاعر والناقد محمد الصغريني بعد معاناة مع المرض. الراحل يعد من القامة الفكرية والأدبية في المغرب والعالم العربي ومن الأزماء التي أسمت على مدى عقود في ترسيخ مسارات الحداثة الأدبية في مختلف تجلياتها. عن الفقيد نتابع بورتريه من تحرير نهي يوسف.
1: هناك من يكتب القصيدة وهناك من يعيد ابتكارها، هكذا كان الراحل محمد الصغريني أحد أبرز مؤسسي الحداثة الشعرية في المغرب. صرخة الحياة الأولى كانت في فاس عام 1930، ولا غرو أن التكوين الأول كان في القرويين.
2: اللي كنا فيها ولا في القرويين رغم أنها عتيقة كانت متشبعة بروح الوطنية.
1: تواصل سبر بحور العلم من جامعة بغداد، بها نال الإجازة في الآداب عام 59 900 ألف، ثم جامعة محمد الخامس بالرباط حيث حصل على شهادة الأدب المقارن في العام 1963. تواصلت الرحلة من جامعة السوربون وفيها توج مساره العلمي بدكتوراه الدولة في العام 1985. في مساره الإبداعي شمولية عز نظيرها بين النقد والترجمة والدراسات السيميائية والفلسفية والرواية والمسرح، لكن الحب الأول والأخير كان الشعر. هناك من اهتم ببداياته الرومانسية وهناك من رآه من دراويش الصوفية.
2: لأنني أنجز صوت حسين عن التصوف كان الناس يعتقدون أنني أسير في هذا الاتجاه، هذا خاطئ.
1: بحار جبل قاف، الكائن السبائي، من فعل هذا بجماجمكم؟ وتحت الأنقاض، فوق الأنقاض، الذي نال عنه جائزة المغرب للكتاب بعد أن سبق وتوج بجائزة الأرجان العالمية للشعر. دواوين من بين غيرها الكثير تجعل محمد الصغريني الذي عاش 96 خريفا يبقى حيا في ربيع الأدب السرمدي حتى وإن لم يسعى يوما لبلوغ الشهرة الجماهيرية.
3: لم يكن هدفي أن أكون مستهلكا على المستوى الجماهيري. الشعر الذي يمكن أن يسمى جماهيريا تدخل فيه عناصر لا شعرية.
0: رحم الله الفقيد محمد الصغريني وإن لله وإن إليه راجعون. الكلمة تعود لك مرتين.
4: Merci beaucoup Nourdine. Rendez-vous à 8h pour votre prochain journal. 7h12 sur Média. Et tout de suite, on va parler sport avec Youssef Chatel. C'est une nouvelle édition de Sport Matin. Bonjour Youssef.
5: Bonjour Martin.
4: Et Youssef, on démarre ce sport matin avec du golf.
5: Et c'est ثناء على إيقاع رياضة الجولف نسأل هذا العدد من صباح الرياضة. نتحدث بداية عن تألق الأمريكي سكوتي شيفلر المصنف الأول عالميا الذي فرض نفسه بقوة على منافسات بطولة سان جو تشامبيونشيب بعدما قدم جولة ثانية استثنائية من 61 ضربة، هي الأفضل في تاريخ ملعب ساوث ويند، لينفرد بصدارة الترتيب بفارق 3 ضربات. شيفلر استعاد أفضل مستوياته فسجل 5 بيردي متتالية في بداية الجولة الثانية قبل أن يضيف 6 ضربات أخرى تحت المعدل، مستفيدا من تحسن كبير في ضرباته القصيرة. ورغم ارتكابه 2 بوغي عند الحفرتين 18 أنهى اليوم الثاني برقم قياسي بعدما سجل 11 ضربة بيردي قال بعد نهاية المنافسات.
6: كنت أحاول أن أبدأ بشكل جيد، وكما تعلم نفذت ضربة جيدة جدا في الحفرة الأولى وتمكنت من إدخال الكرة في الحفرة من أول محاولة. أشعر أن أدائي كان جيدا جدا خلال الأسبوعين الماضيين. كان من الرائع أن أبدأ الجولة بهذه الطريقة وأن أدخل في أجوائها مبكرا، وتمكنت من الحفاظ على هذا الزخم طوال الجولة وإنهاء اليوم بطريقة جيدة.
5: سكوتي شيفلر في الصدارة. فيكتور هوفلاند جاء في المركز الثاني إلى جانب الكوري جوني وبي سونغاي إيم بعد موقع نرويجي على بطاقة نظيفة من 64 ضربة. ويأمل هوفلاند تكرار تفوقه على شيفلر بعدما حرمه من لقب بطولة

0: ترافلرز في يونيو الماضي. السويدي لودفيك أبرغ بقي بدوره في دائرة المطاردة بتسجيله 65 ضربة رغم دبل بوغي عند الحفرة 11، بينما احتل الإنجليزي تومي فليتوود موقعا جيدا بفارق 5 ضربات عن الصدر. وفي سباق كأس الفيدكس عزز إيم حظوظه في دخول 50 الأوائل المؤهلين إلى بطولة بي ام دبليو، فيما بقي جوردان سبيث وبراين هارمون في صراع محتدم على بطاقة التأهل. التراجع كان حليفا للأيرلندي روري ماكيروي الذي قدم أداء مخيبا للأمل في وقت كان انسحب الأسكتلندي ماكنتاير بسبب صعوبات صحية. ونواصل مع رياضة الجولف لكن في شق متعلق بتألق مغربي يرتبط باسم أدم بريسنو البالغ من العمر 22 عاما، لاعب جامعة تكساس للتكنولوجيا. وصل كتابة فصل جديد في تاريخ الجولف المغربي بعدما أصبح أول لاعب يبلغ الأدوار الإقصائية في بطولة للهواة الأمريكية المقامة هذا الأسبوع في ميريون. وجاء تأهل اللاعب المغربي إلى ربع النهائي عقب فوزه في الدور ثمن النهائي على الأمريكي ماكس هيرندن بخمس ضربات مقابل أربعة، ليؤكد اسمه ضمن آخر 8 لاعبين في المنافسة، ممثلا مصدر إلهام للشباب المغاربة المهتمين بهذه الرياضة قبل أن يغادر أمام الأمريكي جاك والي ويفشل في بلوغ المربع الذهبي. مسيرة بريسنو الجامعية بدأت في أوديسا بولاية تكساس حيث حقق 9 انتصارات خلال موسمين، ونال عام 2025 جائزة جاك نيكولاس لأفضل لاعب في دوري الكليات الإعدادية بعدما تصدر تصنيف وسجل 30 نتيجة ضمن المراكز العشر الأولى. ولا تقل إنجازاته الاحترافية أهمية إذ أصبح أول لاعب مولود في بلد عربي يتأهل إلى الأدوار النهائية لبطولات من سلسلة رولكس ضمن الجولة العالمية، كما حقق أفضل نتيجة لمغربي في بطولة احترافية مصنفة عالميا بحلوله سادسا في البطولة السعودية الدولية عام 2024. وتأتي المشاركة المغربية هذه امتدادا لمسار التكوين والمواكبة الذي استفاد منه بريسنو داخل منظومة الجولف المغربي قبل انتقاله إلى الولايات المتحدة. وتتابع الجامعة الملكية المغربية مساره بالكثير من الاهتمام حتى بعد أخرى ليواصل تقدمه في التصنيف العالمي للاعبين الهواة، مؤكدا مكانته كأحد أبرز الأسماء المغربية في هذه الرياضة. إلى الحديث عن كرة القدم، اللحظة الأنظار تتجه اليوم إلى مباراة المغرب والجزائر على أرضية الملعب الأولمبي في الرباط في الديربي المغربي من أجل المركز الثالث لكأس أمم إفريقيا للسيدات. المنتخب المغربي بعد الخروج من الدور نصف النهائي ثلاث خسارة أمام الكاميرون بركلات الترجيح يسعى للتعويض من بوابة هذه المواجهة التي تعتبر ثاني لقاء بين المنتخبين بعد فوز الدور الأول الذي حققه المنتخب المغربي على نظيره الجزائري. اللاعب حنان أيت الحاج تحدثت عن هذه المباراة.
1: أكيد الهزيمة كانت صعبة علينا كمجموعة، فاحنا بيناتنا البنات كنحاولوا أننا نهزوا ونتعاونوا مع بعضياتنا باش نقدروا نكونوا إن شاء الله مزيانين، حيث تابعنا ماتش آخر ديال الترتيب. نتمنى إن شاء الله أننا نعطيو فيه كل ما عندنا باش إن شاء الله نضرب واحد الصورة اللي هي لائقة.
0: مباراة المغرب والجزائر تنطلق على الساعة 6 بتوقيت المغربي غدا، المباراة النهائية بين منتخبي الكاميرون وملاوي انطلاقا من الساعة 8 بتوقيت المغرب. دائما في أخبار الدوليين المغاربة، أصبح الإعلان عن الوجهة المقبلة لسمير مرابط مسألة وقت بعد موافقة على مغادرة نادي ستراسبورغ الفرنسي في ظل اهتمام من نادي لايبزيغ الألماني. المفاوضات بحسب موقع فوت ماركاتو بلغت أشواطها النهائية في انتظار غلق الصفقة وانتقال النجم المغربي لإجراء الفحوصات الطبية في ألمانيا، كما تعثر انتقال نايف أكرد على جانب آخر إلى نادي ريال سوسيداد بسبب خلاف بين النجم المغربي وبين مدربيه بيليغرينو ماتاراسو الذي طلب من أجرد خوض 8 مباريات كاملة رغم الصعوبات البدنية التي عانى منها في الفترة الأخيرة. طبعا الصفقة تفشل وعلى الأرجح سيبقى نايف أجرد في ناديه أولمبيك مارسيليا، في حين أكد إسماعيل سيباري تعافيه بشكل مثالي من الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب المغربي في كأس العالم الأخيرة. سيباري خلال تقديمه لاعبا جديدا لنادي بايرن ميونخ أكد أنه عاد بشكل كامل وينتظر الحديث مع فينسون كومباني من أجل معرفة دوره في نادي بايرن ميونخ خلال الموسم الجديد. أخيرا بالنسبة لعشاق كرة القدم الأوروبية

0: درجة الحرارة 32 درجة مرتقبة بالقصرين، 34 بتبرقة، 36 بجربة بنزرت، 37 بتونس العاصمة، 40 بمدنين، و41 درجة آل المقيس مرتقبة بتوزر.
1: Heures sur Médien, l'heure du nouveau journal présenté par Nourdine Al-Khouti. Bonjour Nourdine.
2: Alam bika Marta, alam bikoum Moussamayna Al-Karam, ilaykoum anawina thamina. السلطات المغربية تعزز التدابير الأمنية بمحيط مدينة سبتة تحسب لدعوات التحريض على الهجرة غير القانونية إلى المدينة المحتلة. ضمن النشرة إضاءة مباشرة على الوضع العام من عين المكان. ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل لفك حصار المستوطنين على بلدة قصرة في الضفة الغربية المحتلة، والخبراء يجمعون على أن الحسابات السياسية الإسرائيلية تبقي الوضع في مستويات عليا من التصعيد. في فرنسا، بعد تعليق المجلس الدستوري قانون حظر منع شبكات التواصل الاجتماعي على من هم دون 15 من العمر، ماكرون يوجه بإعداد قانون جديد يراهن على تمريره بحلول ربيع العام المقبل. وفي الثامنة نعنى برياضة الغولف، فيها عين على منافسات الجولة الثانية من تصفيات الفيليكس كاب التي عرفت أداء رائع للمصنف الأول العالمي سكوتي شيفلر، وفي بطولة الولايات المتحدة للهواة اسم آدم بريسنو يتصدر المشهد. أهلا بكم، نستهل النشرة من المغرب. اسم سبتة في الصدارة من جديد. المصالح الأمنية المغربية شددت إجراءات المراقبة على الطرق والمحاور المحاذية للمدينة المحتلة، وذلك بعد رصد دعوات جديدة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تنادي بالاقتحام الجماعي للثغر المحتل يومه السبت. للاقتراب من الوضع في نواحي سبتة بشكل أكبر، معنا من مدينة الفنيدق مباشرة موفد ميديا إلى المنطقة عادل الزبيري. صباح الخير عادل.
3: صباح النور دين، ومرحبا بك وبين المستمعين الكرام.
2: بداية عادل، كيف هي الأوضاع يوم السبت وهو 15 من غشت، اليوم الذي حددته الدعوات الافتراضية موعدا لاقتحام سبتة؟
3: نعم، تبدو العلامات الأولى تشير إلى يوم اعتيادي صيفي تواصل فيه السلطات المغربية تنفيذ مقاربة أمنية استباقية احترازية بإنزال أمني كثيف عدديا بمختلف التشكيلات الأمنية من القوات المساعدة والشرطة والدرك الملكي، بالإضافة إلى رفع عدد السدود القضائية على مداخل المدينة من مختلف الاتجاهات في محاولة أمنية لمنع وصول الشباب الراغب في استجابة والتفاعل مع الدعوات المجهولة التي تواترت في الأيام الماضية على منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، رحلة طويلة في رصد أوضاع المدينة التي تعيش على إيقاع يوميات موسم صيفي، وأيضا تعيش على إيقاع هذا التوتر الأمني التي تحاول السلطات الأمنية التعامل معه بهدوء وفق مقاربة جرى تنفيذها في ملفات أخرى، وجرى أيضا تنفيذها في العام 2024 مع دعوات مماثلة. وهنالك يقظة على المستوى الأمني سواء في البر وأيضا من خلال الدرك ومن خلال البحرية الملكية المغربية التي تراقب المياه الإقليمية المغربية في البحر المتوسط، وأيضا المراقبة الجوية من خلال استعمال مكثف لطائرات الدرون للرصد والتنقيب. هذه مرة أيضا لجأت السلطات المغربية إلى نشر مكثف العناصر الأمنية في مختلف التلال المرتفعة مثل مدينة سبتة المحتلة وإدارة

0: الرشد يمر في أمان، ولكن حسابات المصالح الأمنية المغربية تحاول أن لا تترك أي شيء للصدفة في محاولة ميدانية حثيثة لمنع حدوث أي محاولة لأي اقتحام
1: جماعي. نعم، وباقتضاء ثمة مخاوف تم التعبير عنها من أكثر من جهة تتعلق بإمكانية تأثر الإيقاع الصيفي للمنطقة بهذه الأحداث، ما وقع منها وما هو مخطط له، هل من تأثر لمسته حتى الآن عادل؟
0: نعم، هنالك مشهد مركب في الموسم الصيفي لهذه المدينة المغربية المتوسطية الصغيرة. هناك محاولة من السكان المشتغلين في القطاع السياحي أن يواصلوا قدما في موسم سياحي يعتبرونه متنفسا اقتصاديا موسميا بالنسبة لهم، لكن شهادات سمعتها من مجموعة من العاملين في القطاع أن هذه الأزمة تؤثر بشكل سلبي وكبير على مردودهم المالي وعلى النشاط السياحي، لكن المدينة تعيش اكتظاظا كبيرا وإقبالا من طرف السياح، خصوصا من مغاربة الخارج ومن المغاربة الذين يأتون من المدن المغربية أخرى لقضاء إجازاتهم الصيفية. إذا الآن يمكن القول أن السياحة تأثرت، ولكن مع ذلك هنالك جهود حثيثة من عاملين في القطاع على استكمال يومياتهم الصيفية والحصول ما أمكن على موارد مالية تعينهم على باقي السنة. نعم،
1: عادل الزبيري مفاد ميديا إلى الفنيدق، شكرا لك، كنت معنا من هناك مباشرة، ومعك سنواكب الوضع بالمنطقة أولا بأول في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة. في مأساة جديدة للهجرة من حوض المتوسط، رصدت طائرة إغاثية تابعة لمنظمتين غير حكوميتين 11 جثة متحللة لمهاجرين قبالة مدينة زوارة الليبية في مشهد وصفت منظمة SOS ميديتراني بالمروع، منددة بالسياسات الأوروبية القائمة على الردع ولا مبالاة. من مختصرات الساحة المغاربية في موريتانيا، وفي تجربة هي الأولى من نوعها في البلاد، شرعت وزارة المياه في حفر بئر استكشافية تجاوز عمقها 385 مترا قرب مدينة التنطان بولاية الحوض الغربي، ضمن عملية تستهدف الوصول إلى أكثر من 500 متر بحثا عن المياه الجوفية. إلى جديد السحاب الشرق الأوسط، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية، مؤكدا أن القوات الأمريكية تفرض الحصار على المضيق الذي لا تعبر منه أي سفينة إلا بإذن أمريكي. في رد على ترامب، أكد مسؤول بالخارجية الإيرانية السبت في منشور على منصة إكس أن مضيق هرمز كان ولا يزال وسيبقى إيرانيا. وفي خضم هذا التوتر، أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك المملوكة لدولة الإمارات عن تعرض سفينة تابعة لها لهجوم خلال عبورها عبر المضيق. بالمقابل، أعلنت العراق الجمعة أنها صدرت في غشت ما معدله 2 مليون برميل يوميا من النفط، وهو المستوى الأعلى منذ بدء الحرب بالشرق الأوسط وإغلاق إيران لمضيق هرمز. في الأراضي الفلسطينية، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أمس أنه كلف الجيش إعداد خطة هدفها نقل كافة صلاحيات حفظ النظام المتصلة بالمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة. يأتي ذلك عقب انتقادات من أوساط المستوطنين المتطرفين للجيش بعد محاولة إبعاد المستوطنين الذين يحاصرون منذ نحو أسبوع منازل فلسطينيين في بلدة قصر الواقع شمال الضفة الغربية المحتلة بهدف تهجيرهم. ما يجري على أيدي المستوطنين بحق الفلسطينيين بالضفة المحتلة لم يكن ليحدث بصورته الحالية لولا تساهل القيادة الإسرائيلية المدفوعة بحسابات انتخابوية. توضيحات أوفى نتابعها بهذا الخصوص على لسان وديع أبو نصار مدير المركز الدولي للاستشارة، تحدث من الناصرة للردكريفية.
2: المشكلة الكبيرة أننا الآن أمام التضحية بالفلسطينيين من أجل الانتخابات الإسرائيلية. القيادة السياسية الإسرائيلية منعت الجيش من تصرف بحدة ضد المستوطنين، خاصة أولئك الذين حاصروا منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية. فبدلا من اعتقال هؤلاء، الجيش الإسرائيلي تساهل معهم بناء على تعليمات من القيادة السياسية. للأسف الولايات المتحدة بحجة الانتخابات تمتنع حتى اللحظة عن الضغط على إسرائيل بشدة من أجل هذا الأمر. لا بل السفير الأمريكي في إسرائيل سحب اتهامه للمستوطنين بالإرهاب وقال بأن المشكلة ليست المستوطنين. فبالتالي نحن الآن أمام تغول من اليمين المتشدد الإسرائيلي بحجة الانتخابات الذي يتصرف بدون حسيب.

0: لا رقيب، ليس فقط في قصرة وإنما في مختلف أنحاء الضفة الغربية. ناهيك أيضا عن قيام بعض المستوطنين بالتوغل أيضا بالأراضي السورية وأيضا في الأراضي اللبنانية من أجل إقامة مستوطنات هناك، وناهيك عن أيضا قيام بعض المتزمتين اليهود بالمطالبة بالاستيطان في غزة. لذلك نحن الآن أمام وضع الذي فيه اليمين المتطرف الإسرائيلي يستثمر الانتخابات من أجل إسكات المجتمع الدولي.
1: غير بعيد عن المنطقة، قتل 7 أشخاص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان فجر اليوم في أسوأ حصيلة منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في يونيو الماضي. نواصل أوروبيا من فرنسا، حيث كلف الرئيس إيمانويل ماكرون أمس الوزير الأول سيباستيان لوكورني بالعمل على إعداد صياغة متينة من الناحية القانونية لمنع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي من قبل من تقل أعمارهم عن 15 سنة، بعدما قضى المجلس الدستوري بعدم دستورية النسخة الأولى من هذا القانون التي أقرها البرلمان. وأوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان أن الرئيس ماكرون عازم على إنجاح هذا الإصلاح بحلول ربيع العام المقبل. في المتابعة مراسلنا في باريس علي الشقوري.
2: المجلس الدستوري الفرنسي يحسم الجدل حول حضور من تقل أعمارهم عن 15 عاما في الفضاء الرقمي. المجلس الذي يعتبر جهة رقابية على تشريعات البرلمان وجه ضربة مفاجئة للحكومة، إذ أبطل أهم إجراءات قانون يفرض حظر شبكات التواصل الاجتماعي على من هم دون سن 15، قائلا إنه مساس غير متناسب مع حرية التعبير والتواصل لهذه الفئة العمرية. خص قرار المادة الأولى من القانون المقرر في 21 من يوليوز الماضي، والتي تحظر الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي على القاصرين. قصر الإليزي عبر عن أسفه للقرار وطلب من رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو العمل على مشروع قانون جديد يتوافق مع قرارات المجلس الدستوري. النائبة عن الأغلبية الرئاسية لوغ ميلاغ، والتي اقترحت القانون، انتقدت قرار حكماء المجلس الدستوري.
3: أعتقد أنه لا يوجد أي مساس بحرية التعبير عندما يتعلق الأمر بمنصات استغلالية والتي ولأسباب ربحية نعرفها كلنا، سواء كانت تلك المنصات أمريكية أو صينية، تهدف إلى استغلال نقاط الضعف لا سيما لدى الأطفال لجني المزيد من الأموال ولإحكام السيطرة على انتباههم بشكل أكبر.
2: رغم أن الحكومة سعت لحماية القاصرين من مخاطر الإنترنت بدعم من الجمعيات، إلا أن الاستثناءات النادرة التي نص عليها اعتبرتها المؤسسة الدستورية محدودة للغاية. كنتيجة للقرار الجديد يظل الوصول إلى المنصات الرقمية حرا، لكن الحظر الصارم لاستخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية لم يخضع لتدقيق المجلس، وبالتالي سيطبق هذا الحظر فعليا مع بداية العام الدراسي القادم. علي شقوري من باريس لميديا.
1: إلى رياضة الثامنة، نعنى فيها بالغولف. منافسات الجولة الثانية من تصفيات الفيدكس كاب عرفت أداء رائع للمصنف الأول العالمي سكوتي شيفلر. تفاصيل معك يوسف الشاطر.
4: الأمريكي سكوتي شيفلر يفرض نفسه بقوة على منافسات بطولة سان جو تشامبيون تشيب. المصنف الأول عالميا قدم جولة ثانية استثنائية من 61 دربة، هي الأفضل في تاريخ ملعب ساوث ويند، لينفرد بصدارة الترتيب بفارق 30 دربات عن أقرب مطارده. شيفلر بدأ الجولة بقوة مسجلا 5 دربات بيردي متتالية قبل أن يضيف 6 أخرى، مستفيدا من تحسن كبير في درباته القصيرة. ورغم ارتكابه ضربتي بوغي عند الحفرتين 8 و12 أنهى اليوم برصيد 11 ضربة بيردي من دون أن يخفي سعادته الكبيرة.
5: كنت أحاول أن أبدأ بشكل جيد، وكما تعلم نفذت ضربة جيدة جدا في الحفرة الأولى، وتمكنت من إدخال الكرة في الحفرة من أول محاولة. أشعر أن أدائي كان جيدا جدا خلال الأسبوعين الماضيين. كان من الرائع أن أبدأ الجولة بهذه الطريقة وأن أدخل في أجوائها مبكرا، وتمكنت من الحفاظ على هذا الزخم طوال الجولة وإنهاء اليوم بطريقة جيدة.
4: في المركز الثاني حال النرويجي فيكتور هوفلاند والكوري الجنوبي سونغاي إيم بفارق 3 ضربات عن المتصدر، بعدما سجل هوفلاند جولة نظيفة من 64 ضربة. ويأتي السويدي لودفيك أبرغ في دائرة المطاردة بعد تسجيله 65 ضربة، فيما يبتعد الإنجليزي تومي فلوتوود ب5 ضربات عن الصدارة.
1: وفي بطولة الولايات المتحدة للهواة، يوسف اسم آدم بريسنو تصدر المشهد.

0: écrit il y a près de 3000 ans. C'est un poème qui continue de nous parler, à nous qui traversons des mers réelles ou intérieures, et à nous qui cherchons encore une maison, un port et peut-être une paix.
1: Midi 1, Libreville, 101.5, Abidjan, 97.2.
2: Il est 9h sur Médien. Matin Info touche à sa fin. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi. Tout de suite, le retour de l'actualité avec la synthèse présentée par Othmane Tahiri. Bonjour Othmane.
3: Sabah al-khair laka Martin wa li kulli mustami'ina al-karam. أهلا بكم. مستهل هذا الموجز من المغرب حيث شددت المصالح الأمنية إجراءات المراقبة على الطرق والمحاور المحاذية لمدينة سبتة المحتلة، وذلك بعد رصد دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تنادي بالاقتحام الجماعي للثغري المحتل يومه السبت. ووفق ما نقله موفد ميدي أن إلى الفنيدق، فقد عززت السلطات الأمنية عمليات الرصد والتتبع انطلاقا من عدد من الأقاليم المجاورة في إطار إجراءات احترازية تروم الحد من وصول أشخاص قد يعتزمون المشاركة في محاولات عبور جماعية. رغم هذه التدابير الأمنية المشددة، فإن الأجواء العامة في مدينة الفنيدق تظل اعتيادية ومحافظة على إيقاعها الصيفية. إلى أخبار الشرق الأوسط الآن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز أصبح أرضا أمريكية، معتبرا أن إيران تتعرض لهزيمة قاسية. جاءت تصريحات ساكن البيت الأبيض خلال تجمع سياسي في أكاديمية الشرطة بولاية نيويورك في سياق رد نائب وزير الخارجية الإيراني بالتأكيد على أن مضيق هرمز سيبقى إيرانيا في أعقاب تصريحات ترامب في تصعيد يضع أحد أهم الممرات المائية في العالم في صلب المواجهة بين واشنطن وطهران. قتل 8 أشخاص، بينهم 2 من عناصر الأمن و6 مدنيين في هجوم نفذه المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على ميناء المخا في غرب محافظة تعز اليمنية، وذلك بحسب ما أفاد مسؤول عسكري. في لبنان، قتل 7 أشخاص في غارة إسرائيلية على جنوب البلاد فجر اليوم بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، في أسوأ حصيلة منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في يونيو. قبل ذلك وجه الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم انتقادات لاذعة للسلطة اللبنانية، متهما إياها باستهداف المقاومة بدل مواجهة تل أبيب وعدم الالتزام بالاتفاقات، وذلك في كلمة بمناسبة الذكرى 20 لحرب يوليوز 2006. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ستكثف حملتها العسكرية في أوكرانيا وستسعى إلى تدمير أي عناصر أو قدرات يستخدمها الغرب لدعم جهود كييف في تصعيد جديد يعكس تمسك موسكو بخيار الحسم العسكري. بعدما أعلن حزبه فوزه في الانتخابات الجزئية التي جرت في كلاكتون بجنوب شرق بريطانيا، تعكرت فرحة زعيم حزب ريفكورم يوكي اليميني المتطرف نايجيل فاراج بفوزه النيابي. هيئة الرقابة البرلمانية البريطانية المعنية بمعايير السلوك العام أعلنت أمس استئناف تحقيقها في هدية بقيمة 5 ملايير جنيه استرليني، أي ما يعادل 6 ملايين دولار، قدمت لفراج وذلك بعد ساعات فقط من إعادة انتخابه عضوا في البرلمان. ختام هذا الموجز سيكون من المغرب. يلتقي المنتخب المغربي بنظيره الجزائري اليوم على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط في مباراة الترتيب من أجل الظفر بالميدالية البرونزية لكأس أمم إفريقيا للسيدات في كرة القدم المغرب 2026 في ديربي غربي يرتقب أن يكون شديد التنافس. كل التوفيق للبؤات الأطلس. نقطة نهاية هذا الموجز بعد قليل، محمد البدوي في برنامج ويكاند الصيف. إلى ذلك،
4: لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخارج.

رائت نكتشف وجها آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.

0: صباح الخير والانتعاش لكل مستمعينا الكرام فين ما كنتوا. اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من ويكند الصيف. هذا الصباح اللي غادي نعيشوا فيه معكم مستمعينا الكرام بطرح بعض الاسئله الغريبه اللي كنقدروا نطرحوها على انفسنا بلا ما نلقاو لها شي تفسير اللي يكون واضح. شي حوايج اللي كنحسوا بها ولا كنلاحظوها ولكن ما كنعرفوش ديما كيفاش يعني ما وقعاتش او لا علاش كتوقع. فاليوم غادي نتقربوا اكثر من بعض التفاصيل الغامضه ونحاولوا اننا نفهموا اشنو كيوقع فعلا داخل الدماغ ديالنا والمشاعر ديالنا. فمرحبا بكم معنا مستمعينا الكرام في كان صيف. والله نشوفوا شنو وجدنا لكم في هذا العدد. في الفقرة الأولى مستمعينا الكرام فغادي نتكلموا على واحد الإحساس غريب اللي كيعيشوه بزاف ديال الناس. هو علاش في شي مرات كنحسوا بحال الا شي واحد كيشوف فينا قبل ما احنا نلتفتوا ليه ونشوفوه. واش فعلا غيكون عندنا واحد الحساسة سادسة اللي كتقول لنا بلي ان شي واحد كيشوف فينا، ام ان الدماغ ديالنا كيلتقط شي إشارات صغيرة من المحيط ديالنا قبل ما احنا نردوا لها البال بوعية؟ أما الفقرة الثانية مستمعينا الكرام فغادي نتوقفوا عند واحد الإحساس آخر اللي لا يقل الغرابة على هذا الإحساس الأول يعني اللي تكلمنا عليه، اللي هو علاش كنحسوا أن شي شخص بالنسبة لنا وجهه مغربش علينا، مألوف رغم أننا كنشوفوه للمرة الأولى. ذاك الإحساس اللي كيخلينا نقوله في بعض الأحيان أنا متأكد باللي شفت هذا الشخص من قبل رغم أننا كنعرفوا أننا ما عمرنا تلاقينا به من قبل. فمنين كيجي هذا الشعور؟ هذا هو السؤال اللي غادي نطرحه في الفقرة الثانية. أما الفقرة الثالثة مستمعينا الكرام فغادي نطرحوا واحد السؤال اللي ربما نقدروا نكونوا فكرنا فيه كاملين بينا، اللي هو علاش في بعض الأحيان كنحسوا باللي شي بلايص بحال حية وعندها روح؟ علاش كنحسوا بالراحة في شي بلاصة من أول زيارة لها وكنحسوا مثلا بالغربة في شي بلاصة أخرى اللي في بعض الأحيان كتكون زوينة بزاف؟ واش الأماكن فعلا عندها روح، أم أن الذاكرة ديالنا والتجارب ديالنا والمشاعر ديالنا هي اللي كتخلينا يكون عندنا هذا الإحساس؟ أما الفقرة الأخيرة مستمعينا الكرام فأكيد غادي نختموا الحلقة ديالنا باستضافة الدكتور جعفر فويمتيزي، أخصائي في أمراض وجراحة الكلي والمسالك البولية والتناسلية، باش يتكلم لنا على واحد الموضوع اللي مهم بزاف كيتعلق بالصحة ديال الأعضاء اللي كنقولوا أنها كتخدم في الجسم ديالنا بصمت. فغادي نتكلموا على الكلي والمثانة، جوج الأعضاء اللي كيعملوا بصمت، واش فعلا كنعرفوا كيفاش نحافظوا عليهم؟ غادي نتعرفوا معاه على أهم العادات اللي ممكن تساعد على أننا نحافظوا على الصحة ديال الكلي والمثانة، وكذلك بعض الأخطاء اللي نقدروا نكونوا كنرتكبوها بلا ما نردوا البال التأثير ديالها. إذن مستمعينا الكرام حلقة جديدة من ويكند صيف غادي نكتشفوا فيها أسرار الإحساس والذاكرة والعلاقة ديالنا بالأماكن، وأكيد غادي نختموها دائما بالصحة ديال الكلي والمثانة. فكنت من الدوزو معنا وقت زوين ممتع خفيف ومفيد دائما في ويكند صيف على ميديا.
1: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
0: إذن أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وكيف ما العادة كيف ما العادة في ويكند الصيف قبل ما ندخلوا للفقرة الأولى واللي خصناها باش نتكلموا هذا الصباح على ذاك الإحساس ديال شي مرات شي حد كيشوف فينا، كنحسوا بلي شي واحد كيشوف فينا وقبل ما أننا نلتفتوا وندوروا ونشوفوا ونلقاو فعلا بلي كيشوف فينا. فغادي نطرحوا ذاك السؤال ديال واش فعلا عندنا واحد حاسة سادسة اللي كتقول لنا بأن شي حد كيشوف فينا، أم أن فقط الدماغ ديالنا كيلتقط شي إشارات صغيرة من المحيط ديالنا وحنا ما كنكونوش ردين ليها البال؟ هادشي اللي غادي نتكلموا عليه في هذه الفقره مستمعينا الكرام بعد ما نسمعوا الجايلان فلاكوت.

مستمعينا الكرام، تخيلوا معايا واحد الموقف. كنكونوا شي مرات مثلا داخلين لشي مقهى او لا يعني غاديين في الطوبيس او لا كنتمشاو في الشارع، وفجاه كيجينا واحد الاحساس غريب. كاين شي واحد كيشوف فينا، ما كاين حتى شي صوت، ما سمعنا حتى شي واحد كيعيط علينا، وما عندنا حتى شي دليل واضح، ولكن كنتلفتوا وفعلا كنلقاو بلي شي شخص كيشوف في اتجاه ديالنا. وفي هذيك اللحظه كنقولوا مباشره كنت حاس بيه كيشوف فيا. واحيانا كيكون الامر الاكثر غرابه هو كنلتفت وكنلقاو ان الشخص فعلا كان كيشوف فينا، وفي احيان اخرى كنلتفت وما كنلقاو حتى شي واحد. هنا كيتطرح واحد السؤال، واش الانسان عنده فعلا واحد الاحساس خاص اللي كيخليه يعرف ان شي واحد كيشوف فيه، ام ان الدماغ ديالنا كيلتقط شي اشارات صغيره يعني صغيره بزاف من البيئه، بحال مثلا حركه الراس او الاتجاه الجسم او انعكاس الضوء قبل ما حنايا ندركوها بوعي. والاغرب من هذا الشيء كامل هو علاش كنحسوا بان الاخرين مثلا كيشوفوا فينا اكثر من اللي كنكونوا متوترين او لا كنكونوا في شي مكان عام. فهاد الفقره غادي نحاولوا نفهموا هذا الاحساس الغريب ونكتشفوا كيفاش كيتعامل الدماغ ديالنا مع النظرات ديال الاخرين. اول حاجه غادي نبداو بها هي اننا نطرحوا واحد السؤال ديال واش كنستطيعوا فعلا اننا نحسوا بالشوفات ديال الاخرين. فالدماغ ديالنا طبيعة الحال كيلتقط إشارات اللي حنا ما كنردوش لها البال بوعي. أحيانا قبل ما أننا نقول لأنفسنا هاد الشخص راه كيشوف فينا، كيكون الدماغ ديالنا التقط مجموعة من الإشارات الصغيرة، ربما لاحظنا بشكل يعني جانبي أن رأس شي شخص يعني حدانا ولا في اتجاه ديالنا، أو أن الجسم ديالو تغير الاتجاه ديالو، أو لا النظرة ديالو اقتربت من المجال ديال الرؤية ديالنا، ولكن ما كنردوش البال لهاد التفاصيل بشكل وعي. فالدماغ ديالنا كيجمع هاد الإشارات بسرعة وكيعطينا إحساس بأن راه كاين شي حد كيشوف فينا، وهكا كيبان الأمر وكأن احنا راه عندنا واحد الحساسة سادسة، بينما يقدر يكون غير الدماغ ديالنا ببساطة أسرع من الوعي ديالنا. فيعني ماشي كل إحساس قوي كيعني أن عندنا قدرة خارقة على معرفة أشنو كيفكروا فيه الناس الآخرين. أحيانا كيكون غير الدماغ ديالنا فقط يعني مزيان بزاف في التقاط التفاصيل. وكذلك الرؤية المحيطية يعني كتساعدنا أكثر من داكشي اللي كنعتقدوه. فيعني حتى ملي ما كنشوفوش مباشرة في شخص كتبقى العينين ديالنا كتلتقط بعض المعلومات اللي كتكون موجودة يعني على الأطراف ديال المجال ديال الرؤية ديالنا. فنقدروا ما نعرفوش بالضبط أشنو شفنا، ولكن كنلاحظوا حركة أو التغير في الاتجاه ديال الشخص واللي كيكون قريب لنا. وهنا يعني يقدر يكون هادشي كافي باش يخلينا أننا احنا نلتفتوا. هادشي علاش يعني ملي كنقولوا مثلا مع راسنا كنقولوا ما شفتش ولكن حسيت، كنقول ما شفتش هاد الشخص كيشوف فيه ولكن حسيت به. هنا يقدر يكون الأمر ببساطة أنك التقطتي شي حاجة من خلال الرؤية المحيطية ديال العين ديالك وانت أصلا مرضيتيش لبلدك شي. فما تستغربش من سرعة ديال الملاحظة ديالنا يعني الملاحظة ديالك نقولوا لبعض الحركات الجانبية. فالدماغ ديالنا كيخدم باستمرار حتى ملي كنكونوا ما كنكونوش مركزين بشكل كامل. وكاين كذلك يعني أحيانا احنا كنلتفتوا لأننا كنتوقعوا أن شي حد كيشوف فينا. فهنا يعني كاين واحد الفرق بين أننا نكون في واحد البلاصة خاوية فارغة بين أننا ندخلوا القاعة هي مليئة بالناس. فملي كنكون وسط مجموعة ديال الناس كيولي الدماغ ديالنا أكثر انتباه للنظرات ديال الآخرين، لأن الإنسان بالطبيعة دياله كيهتم بالمكانة دياله داخل المجموعة. وهذا الشيء علاش نقدروا نكونوا كنلتفتوا بشكل متكرر في اليمين وفي اليسار ونشوفوا مرانا ونفسروا بعض الحركات على أنها نظرات اللي هي موجهة لنا احنا. وفي بعض الحالات يقدر يكون الشخص فعلا كيشوف فينا، وفي حالات أخرى يقدر يكون فقط يعني نظر دياله في اتجاه ديالنا وهو أصلا ما مركزش علينا. فما نفسروش كل نظرة على أنها اهتمام بينا احنا، أحيانا تقدر تكون غير مصادفة أو لا غير شي واحد يعني كيشوف وكيفكر في شي حاجة وهو ساهي أصلا ما كتبانش ليه نتايا. وكاين الدماغ ديالنا اللي ديما كيميل أنه يعقل على دوك المرات اللي كيكون فيها عنده الحق. فيعني مثلا تخيل أنك حسيتي شي مرات نقولوا واحد 10 ديال المرات بأن شي واحد كيشوف فيك، فملي كتلتفت في 9 ديال المرات من هاد العشرة ديال المرات تقدر تكون ما كتلقى حتى شي حاجة وما كتشوف والو، ولكن في المرة العاشرة كتدور
وكتلتفت وكتلقى فعلا باللي شي واحد كيشوف فيك. فغالبا غادي تتذكر غير هاد المرة العاشرة وتقول مع راسك أنا راه ديما كنحس باللي الناس كيشوفوا فيا قبل ما ندور نشوف فيهم. ولكن الدماغ راه كيقدر يكون جاهل دوك تسعود الحالات أخرى اللي ما كانش عندهم في اللي ما كانش عندك فيها الحق أو اللي كنتي ما لقيتي فيها والو لأنها ما كانش هاد تسعود المرات ما كانش مثيرة للاهتمام. وهذا الشيء كيتسمى أحيانا بانحياز التأكيد. فكنتذكروا ديك الأحداث اللي كتأكد التوقعات ديالنا أكثر من ديك الأحداث اللي كتنفي ديك التوقعات ديالنا. فملي كنحكموا على الإحساس ديالنا نحاولوا أن نتذكروا أيضا أن المرات اللي غلطنا فيها ماشي غير المرات اللي يعني كنا فيها على صواب وكان فيها عندنا الحق. مستمعينا الكرام غادي ندير واحد الفاصل موسيقي غادي نسمعوا الغاني غاني قباش فجابني مجيبة وغادي نعود نرجع لكم مستمعينا باش نكملوا في هذا الموضوع. خليكم معنا.

غادي جاملي مشي بافريكان صيف مستمعينا الكرام على ميدي ان. ودابا بعد ما طرحنا داك السؤال مستمعينا الكرام ديال واش فعلا كنقدروا نحسوا بالنظرات ديال الاخرين، دابا غادي نطرحوا واحد السؤال اخر اللي هو علاش كنهتموا بزاف بالنظرات ديال الاخرين، ولكن هذا السؤال غادي نجاوبوا عليه من بعد ما نسمعوا الايناس و1000 فلاله.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: والسامعين الكرام مازالين مستمرين معكم في ويكند الصيف وفي الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذا الفقرة هذه اللي هو الإحساس ديالنا بالنظرات ديال الآخرين. في بعض الأحيان كنحسوا بشي حد كيشوف فينا حتى بلا ما يعني بلا ما نشوفه. ملي كنلتفتوا كنلقاو بانه راه بصح كان كيشوف فينا. فكنطرح واحد السؤال ديال علاش كنهتموا بزاف بالنظرات ديال الاخرين، لان الانسان كائن اجتماعي، من الطبيعي اننا نهتموا بداكشي اللي كيديروه الاخرين من جهتنا. يعني من الصغر ديالنا كنتعلموا من وجوه الناس والنظرات ديالهم اذا كانوا مقلقين او لا سعداء او لا ما مرتاحينش. وهذا الشيء علاش فالدماغ ديالنا حساس بزاف الاشارات الوجه والعينين والنظره واحده اللي تقدر تخلينا نتسائلوا واش كيشوف فينا شي حد، علاش، واش لاحظنا يعني او لا واش هو لاحظ فينا شي حاجه. وكاين كذلك التوتر اللي كيخلينا نكونوا اكثر حساسيه للنظرات ديال الناس. فملي كيكون الانسان متوتر خصوصا في واحد المكان جديد او لا وسط اشخاص اللي ما كيعرفونش، فكيولي اكثر انتباه لداكشي اللي كيديروه الاخرين، ويقدر يحس ان جميع الناس كيشوفوا فيه بينما في الواقع كل واحد راه كيكون مشغول غير بنفسه. وكاين الخجل اللي كيخلي نظرات الاخرين كتبان لنا اقوى. الشخص الخجول اللي كيخاف من تقييم ديال الاخرين يقدر يفسر النظرة ديالو أو لا النظرة ديال شي واحد ليه نظرة عابرة بطريقة اللي تقدر تكون أكبر من الحجم ديالها، ويقدر يشوف نظرة عادية ويعتقد أنها فيها انتقاد أو لا سخرية. وأحيانا يعني الآخر كيشوف فينا يعني بواحد الطريقة اللي غير ساهي فينا أو لا ساهي في شي حاجة أخرى، وهو أصلا ما كيشوفش فينا، ويقدر هذا الشيء يوقع أننا التفتوا لأننا حسينا بالنظرة ديال ذاك الشخص، فكنلقاو أنه كيشوف في جهتنا ولكن ما كيعنيش هذا الشيء بالضرورة أنه كان كيراقبنا وربما كان كيشوف شي حاجة مورانا احنا. فإلى فعلا عندنا إحساس سادس كيخبرنا بأن شي حد كيشوف فينا، فربما الإحساس اللي كنعيشوه يقدر يكون حقيقي ولكن تفسير ديالو ماشي بالضرورة أنه يكون خارق. والدماغ ديالنا يعني كيراقب البيئة باستمرار وكيلتقط حركات صغيرة واتجاهات وتغيرات في المجال ديال الرؤية ديالنا، ومن بعد هادشي كيجمعها يعني بسرعة وكيعطينا إحساس بأن شي حد كان كيشوف فينا. فمن المهم أننا نتذكروا أن الإحساس شيء والتفسير ديال الإحساس شيء آخر. وفي المرة الجاية إلى حسينا فيها فجأة بأن شي حد كيشوف فينا قبل ما التفتوا ليه، ربما ما يكونش الأمر حساسة دي سابل غير الدماغ ديالنا اللي لاحظ شي حاجة قبل ما احنا نتابعوا لها. مستمعينا الكرام ما تنسوش من دابا شوية بعد موجز الإخباري ديال تسعدون صادي نتكلم على موضوع آخر اللي هو علاش كنحسوا أن شي شخص مألوف بالنسبة لنا. كنشوفوا شي واحد كنقولوا هاد الوجه مغربش علينا وخا احنا متأكدين بأننا أول مرة غادي نشوفه. هذا هو الموضوع ديال الفقرة الثانية مستمعينا الكرام، نتكلم عليه بعد موجز الأخبار ديال التاسعة والنصف. فما دابا فغنخليكم مع عادل إشبي أنا وياك.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مازالين مستمرين معكم في ويكند الصيف. وقبل ما نتكلم على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه، اللي هو علاش كنحسوا في بعض الأحيان أن ملي كنتلاقاو بشي واحد أنه شخص مألوف، رغم أننا كنشوفوه يلاه المرة الأولى، داك الإحساس اللي كيخلينا نقولوا بلي احنا متأكدين بلي شفنا هذا الشخص من قبل، وخا ما عارفينش فين شفناه، ورغم أننا احنا عارفين بأننا أول مرة غادي نتلاقاو مع هذا الشخص هذا. فمنين كيجينا هذا الإحساس؟ منين كيجي هذا الشعور هذا؟ هادشي غادي نتكلموا عليه مستمعينا الكرام بعد ما نسمعوا هذا نعمان بالعياشي في لي سنتيمون.

مستمعينا الكرام نعمان بالعياشي في لي سنتيمون في ويكاند صيف على ميدي ان. دابا غادي ندخلوا للموضوع ديال الفقره الثانيه. هذا الموضوع اللي خصنا باش نتكلموا على علاش كنحسوا بلي فاش كنتلاقاو بشي شخص كيجينا مألوف بعض الاحيان رغم اننا ما عمرنا شفناه من قبل. فيعني بحال شحال مره كنكونوا دخلنا لشي بلاصه لاول مره ولا كنا في شي مناسبه ولا حتى غير في الشارع وفجاه كنشوفوا شي واحد قدامنا ما سبقش لينا كنعرفوه وما سبقش لينا شفناه حسب داكشي اللي كنتذكروه ديك الساعه. ولكن اول احساس كيجينا هو هذا الشخص ما غريبش عليا، هذا الوجه هذا مألوف بالنسبه ليا.

عنده يعني عنده نفس الابتسامة أو لا نفس طريقة المشي أو لا حتى نفس نبرة الصوت. فواش يمكن أن الدماغ ديالنا يخدعنا ويخلينا مثلا نشوفه شخص غريب يبان لنا يعني مألوف؟ وعلاش كيوقع هذا الإحساس لبعض الأشخاص أكثر من غيرهم؟ واش يمكن أنه تكون شي علاقة بين هذا الأمر وبين ظاهرة ديال الديجا فيو اللي كنعرفوها، أي شعور بأننا عشنا واحد الموقف من قبل؟ اليوم غادي نحاولوا نفهموا هذا الإحساس الغريب ونكتشفوا يعني علاش يمكن لشي وجه جديد تماما أنه يبان لنا بحال إلا هو جزء من الذاكرة ديالنا وبحال إلا هو يعني جزء اللي لا يتجزأ من من من يعني الشعور والأحاسيس اللي كنحسوا بهم في الدماغ ديالنا. فسمعنا الكرام، أول سؤال غادي نبداو به هو علاش كيبان لنا هاد الشخص الغريب مألوف؟ يعني الدماغ ديالنا ما كيتذكرش غير الوجوه فقط بل كيقارنها كذلك. فملي كنشوفوا شي شخص جديد الدماغ ما كيتعاملش غير مع الوجه باعتباره واحد صورة منفصلة، بل كيبدا يشكل يعني واحد المقارنة ديال الملامح ديالو مع الوجه او الوجوه اللي نكونوا قدر لنا اننا سبق لنا عرفناها، بحال شكل العينين، الابتسامة، الشعر، الطريقة ديال الشوفة وحتى التعابير ديال الوجه. فنقدروا نلقاو شي شخص مثلا كيشبه شي واحد في بعض التفاصيل مع شي شخص اللي كنعرفوه يعني من قبل. فكيقوم الدماغ ديالنا بانه يعطينا احساس بان هذا الوجه راه مألوف. المشكله هي ان هذا الاحساس ما كيقولناش دائما منين جات هذه الالفه ومنين يعني كيفاش حتى هذا الشخص حسينا به مألوف. فالدماغ ديالنا كيقول لنا بلي هذا الشخص راه شفناه من قبل، بينما ربما احنا ما عمرنا شفناه وانما غير كيشبه شي شخص اخر اللي ممكن مخزن في الذاكره ديالنا. احيانا ما كيكونش الوجه مألوف وانما الطريقه ديال الشخص، يعني يقدر ما يكونش يعني كيشبه الشخص، هذا الشخص جديد يقدر ما يكونش كيشبه شي حد بشكل واضح، ولكن الطريقه ديالو في الكلام من الضحك او الحركه كتذكرنا بشي شخص اخر، ربما اللي عنده نفس النبره ديال الصوت او لا احد افراد الاسره او لا نفس الطريقه ديال مثلا لهزات الحاجب او لا غير شي حاجه اللي هي بسيطه غير اسلوب ديال المزاح مثلا. وهنا كيوقع واحد نوع من الخلط بين الإحساس بالشخص والإحساس يعني بشخص آخر اللي يلاه أو اللي كنا كنعرفوه من قبل. وكاين أيضا يعني كنكونوا ربما شفنا فعلا هذا الشخص هذا ولكن ما عقلينش فين شفناه، كاين احتمال آخر اللي هو بسيط بزاف، نقدروا نكونوا شفنا الشخص في شي مكان يعني بلا ما نعطيه شي أهمية، في الشارع، في المقهى، يعني في شي حانوت تلاقيناه أو لا في وسائل النقل أو لا حتى في شي صورة أو فيديو على الانترنت. فالدماغ ديالنا يقدر يسجل بعض التفاصيل بلا ما نحتفظوا بواحد الذكرى اللي هي واعية بها، وربما يعني ملي كنشوفوه مرة أخرى فكيبان لنا ذاك الإحساس بالألفة بلا ما نقدروا نحددوا المصدر ديالو. والإحساس بالألفة ما كيعنيش بالضرورة وجود ذكرى حقيقية، هذه نقطة مهمة جدا. يعني كاين فرق بين أن يعني الدماغ ديالنا يقول أن هذا الشخص راه كنعرفوه وبين أننا نقدروا نحددوا وقتاش وفين عرفنا. فديك الألفة إحساس، أما الذكرى فهي القدرة على استرجاع تفاصيل محددة. وأحيانا يمكن أننا نحسو بديك الألفة بلا ما تكون عندنا واحد ذكرى حقيقية من مراها، وهذا الشيء علاش يقدر يكون الإحساس ديالنا قوي بزاف ولكن ما كيعطينا حتى شي دليل على أننا تلاقينا بهذاك الشخص فعلا. فأكيد يعني نحاولوا نفرقوا دائما بين أننا حسينا باللي كنعرفوه وأننا تذكرنا فعلا فين تلاقينا وفين كنعرفوه. مستمعينا الكرام، فاصل موسيقي غادي نسمع هذه المره الدوزي مستحيل، غادي نعاود نرجع لكم، خليكم معنا.

دوزي مستحيل فويكاند صيف على ميديا مستمعينا الكرام. بعد دوزي غادي نسمعوا العماد الدراج سلبى عقلي وانا نرجعوا لكم مستمعينا الكرام باش نتكلموا على العلاقه ديال الموضوع ديالنا ملي كنشوفوا يعني شي شخص مألوف رغم اننا كنكونوا يلا شفناه المره الاولى. نتكلموا على العلاقه ديال هذا الامر هذا بالظاهره ديال ديجافو.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: ما زالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه، واللي هو هذاك الإحساس اللي كيخلينا ونقوله احنا متأكدين باللي شفنا شي شخص من قبل، رغم أننا كنعرفوا أننا غادي نتلاقاو معاه المرة الأولى. يعني فمنين كيجينا هذاك الشعور؟ تكلمنا أولا وطرحنا ذاك السؤال ديال علاش كيبان لنا هذا الشخص الغريب مألوف. دابا غادي نتكلموا على العلاقة ديال هذا الموضوع هذا مع يعني الظاهرة ديال الديجا فيو. فديجا فيو ماشي بالضرورة ذكرى حقيقية، لأن ديجا فيو كتعني يعني أنها مثلا نقولوا شفت من قبل أو عشناها من قبل، وهذا هو الإحساس الغريب اللي كيجينا باللي عشنا واحد ما نقولوا واحد اللحظة كنحسوا بأن راه عشناها من قبل، رغم أننا متأكدين منطقيا من أنها جديدة. فيعني شي حاجة ممكن توقع لحاجة مشابهة اللي تقدر توقع يعني مع الأشخاص كذلك، كنحسوا بأن الوجه ديالهم مألوف رغم أننا ما قادرينش نحددوا وقتاش تلاقينا معاه من قبل. فيعني ما خصناش نقلقوا إذا دزنا من هذه التجربة هذه، أحيانا فهي ظاهرة شائعة ويمكن أنها توقع لبزاف ديال الأشخاص اللي هما أصحاء وبعقلهم وكل شيء مزيان. الدماغ كذلك يمكن يعطينا واحد الإحساس ديال الألفة قبل أنه يسترجع واحد الذكرى، فأحيانا كيلتقط الدماغ تشابه معين يعني بسرعة، ولكن الجزء الواعي منا ما كيعرفش يعني علاش حسينا بديك الألفة. فاحنا كنحسوا أولا بأن الشخص مألوف، من بعد كان بدأوا أننا نقلبوا على واحد التفسير، وهذا الشيء علاش كتبقى تبدأ ديك الأسئلة ديال فين شفتو، واش كان معايا في شي مناسبة، واش تلاقينا في شي بلاصة، واش كان عارف شي حد كيشبه ليه، واش يعني كنبقاو نطرحوا بزاف هذه الأسئلة هذه. ما نضغطوش على أنفسنا باش نسترجعوا هاد الذاكرة يعني، وباش هاد الذكرى هذه اللي احنا أصلا ما متأكدينش من وجود ديالها. فأحيانا كيكون الإحساس بالألفة غير هو داك الشيء اللي عندنا في هذيك اللحظة. وكاين ديك تشابهات صغيره اللي تقدر تكون يعني كافيه، احيانا ما كيحتاجش الدماغ لتطابق كبير، يقدر يكون يعني الشكل ديال العينين قريب من شي شخص كنعرفوه، ولا كيف ما قلنا الضحكه ولا الابتسامه ولا طريقه ديال الوقوف مثلا مألوفه. فالتفاصيل الصغيره يمكن انها تجمع وتعطينا واحد شعور قوي بان هذاك الشخص راه حنا كنعرفوه من قبل. وكاين ديك المشاعر اللي تقدر تخلي يعني الشخص يبان مألوف. بعض الاحيان كنحسوا بالارتياح من جهه واحد الشخص اول مره كنتلاقاو معاه، وهذا الشيء يقدر يتفسر يعني ولا يقدر يفسر هذا الشعور بالقول ديال مثلا بحال كنقولوا شحال مره كنقول لشي واحد راه بحال هذا الشخص هذا جاني يعني مألوف ولا ارتحيت ليه بحال من شحال هذه وانا كنعرفه، ربما لان الطريقه ديال الهضره ديالو يعني مريحه، ولا الاسلوب ديالو في التعامل يعني كيشبه تجارب ايجابيه سابقه اللي عشناها. فاذا احيانا يقدر يبان لنا انه داكشي اللي يقدر يبان لنا انه ألفة مع الشخص يقدر يكون في الحقيقه غير ألفة مع الشعور اللي هذاك الشخص كيمنحو لنا مستمعينا الكرام، ونستمتعوا يعني بهذا الشعور الزوين، ولكن نعطيو لانفسنا يعني ولا العلاقه ديالنا واحد الوقت قبل انها تبني واحد الحكم كامل على الشخصيه ديال هذاك الشخص. اذا ملي كنشوفوا شي شخص للمره الاولى وكنحسوا اننا كنعرفوه من سنوات، فهذا الشيء ما كيعنيش بالضروره اننا تلاقينا معاه من قبل. يعني فعلا ربما يقدر يكون كيشبه شي شخص اللي كنعرفوه، او لا عنده نفس طريقه الكلام ولا الابتسامه، او لا ربما بصح نقدروا نكونوا شفناه من قبل بلا ما نسجلوا داك اللقاء ديالنا معاه في الذاكره ديالنا الواعيه، وربما ببساطه الدماغ ديالنا يعني قام بديك العمليه ديال المقارنه السريعه وعطانا واحد الاحساس ديال الالفه قبل من اننا نلقاو لداك الاحساس واحد التفسير. وهذا الشيء غادي يذكرنا بواحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف، واللي هي ان الدماغ ديالنا راه ما كيقولش لينا ديما اشنو وقع، احيانا كيقول لنا فقط اشنو اللي حس به انه وقع. وفي المره الجايه الى تلاقينا بشي شخص يعني المره الاولى وحسينا فجاه اننا كنعرفوه من قبل، فما خصناش نستغربوا سمعنا الكلام، ربما الشخص يعني جديد فعلا، ولكن شي حاجه صغيره فيه اللي كانت يعني كتبان لنا بالنسبه للذاكره ديالنا شي حاجه اللي هي قديمه. فمستمعينا الكرام ما تنساوش من دابا شويه بعد الموجز الاخباري ديال العشرة غادي نتكلموا على واحد الاحساس اخر اللي هو الاحساس بعض الاماكن. علاش كنحسوا بان بعض الاماكن عندها روح، وعلاش كنحسوا بالراحه في واحد البلاصه اللي اول مره كنزوروها، وكنحسوا بالغربه في واحد البلاصه اخرى رغم انها كتكون زوينه بزاف. واش الاماكن فعلا عندها روح، ام ان الذاكره ديالنا والتجارب ديالنا والمشاعر ديالنا هي اللي كتعطينا هذا الاحساس هذا؟ فهادشي اللي غادي نجاوبوا عليه في الفقره الثالثه مستمعينا الكرام من ويكند الصيف، بعد ما نرجعوا لكم بعد موجز العاشره. الكبيرة. فخليكم معنا مستمعينا الكرام، معنا غنخليكم مع الفنان الجميل محسن صلاح الدين في الأغنية ديالو الجميلة حساب.

0: tous au rendez-vous le 21 août sur la place de la préfecture de Médirc à 22h et le 22 août au Palais des Arts et de la Culture de Tanger à 21h. Venez nombreux célébrer cette fête nationale en musique. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Medi 1.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز العاشرة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. بدايته ستكون من المغرب، حيث شددت المصالح الأمنية إجراءات المراقبة على الطرق والمحاور المحادية لمدينة سبتة المحتلة، وذلك بعد رصد دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها تنادي بالاقتحام الجماعي للثغر المحتل يومه السبت. ووفق ما نقله موفد ميدي 1 إلى الفنيدق، فقد عززت السلطات الأمنية عملية الرصد والتتبع انطلاقا من عدد من أقاليم المجاورة في إطار إجراءات احترازية تروم الحد من وصول أشخاص قد يعتزمون المشاركة في محاولة عبور جماعية. رغم هذه التدابير الأمنية المشددة، فإن الأجواء العامة في مدينة الفنيدق المجاورة للثغر المحتل تظل اعتدالية.

0: فإن الأجواء العامة في مدينة الفنيدق المجاورة للثغر المحتل تظل اعتيادية ومحافظة على إيقاعها الصيفي. أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية تعرض سفينة تابعة لها لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية. علاقة بالمضيق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا أن مضيق هرمز أصبح أرضا أمريكية، معتبرا أن إيران تتعرض لهزيمة قاسية. جاءت تصريحات ترامب خلال تجمع سياسي في نيويورك في السياق رد نائب وزير الخارجية الإيراني بالتأكيد أن مضيق هرمز سيبقى إيرانيا في أعقاب تصريحات ترامب في تصعيد يضع أحد أهم الممرات المائية في العالم في صلب المواجهة. أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية في نجران جنوب غرب المملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة. يأتي هذا التصعيد مع تواصل الهجمات والهجمات المضادة في تطور متصل. قتل 8 أشخاص بينهم 2 من عناصر الأمن وستة مدنيين في هجوم نفذه المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على ميناء المخا في غرب محافظة تعز اليمنية. وجه الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم انتقادات لاذعة للسلطة اللبنانية متهما إياها باستهداف المقاومة بدل مواجهة إسرائيل وعدم الالتزام بالاتفاقات، وذلك في كلمة بمناسبة الذكرى 20 لحرب يوليو 2000 في الميدان. قتل 7 أشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان فجر اليوم بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في أسوأ حصيلة منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في يونيو. أقرت السلطات الروسية بوجود نقص جديد في إمدادات الوقود بعدد من مناطق البلاد في وقت تكثف فيه أوكرانيا هجماتها بالطائرة المسيرة على مصافي النفط والمنشآت الطاقية الروسية، ما أدى إلى تعطل جزء من قدرات التكرار وتراجع إنتاج المشتقات النفطية. ألقى المجلس الدستوري الفرنسي حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 سنة، معتبرا أن هذا الإجراء يشكل انتهاكا غير مناسب لحرية التعبير. وأقر قضاء المجلس بالضرورة الدستورية لحماية مصالح الطفل، إلا أنهم اعتبروا أن الحظر واسع النطاق وقد يشمل خدمات على الإنترنت لم يثبت أنها تشكل مخاطر على صحة وسلامة القاصرين. أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا تعليق عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت الخميس لمدة 24 ساعة على الأقل جراء أعمال عنف شهدتها البلاد في تطور يزيد من حدة التوتر حول مسار الانتخابات ونتائجها. ختام الموجز سيكون من المغرب. يلتقي المنتخب المغربي بنظيره الجزائري اليوم على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط في مباراة الترتيب من أجل الظفر بالميدالية البرونزية لكأس أمم إفريقيا للسيدات التي تلعب في المغرب. ويكتسي هذا اللقاء أهمية كبيرة للمنتخبين. المباراة تقام تمام 6 مساء بالتوقيت المغربي. بالتوفيق للبؤة الأطلس. مستمعينا الكرام، أحلى الأوقات تجدونها دائما على ميديا اللقاء.
1: لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجها آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.
2: Midi 1, Tanger 95.3, Nador 99.9.
1: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
3: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إلا كنتوا هاد التعاقتوا بنا في ويكاند الصيف وقبل ما نتكلموا على الموضوع اللي خصصنا لهذه الفقرة هذه اللي هو علاش كنحسوا في بعض الأماكن أن عند هاد الأماكن هذه عندها روح، ولاش كنحسوا بالراحة في شي بلاصة واخا أول مرة كنزوروها، ولاش كنحسوا بالغربة في مكان آخر واخا كيكون زوين.

مستمعينا الكرام، اكيد وقع لكم انكم دخلتوا لشي بلاصه لاول مره، وربما يعني ما كانش ديك البلاصه نقولوا فخمه ولا شي حاجه استثنائيه، ولكن حسيتوا بشي حاجه غريبه. هاد البلاصه هادي بحال فيها شي حاجه. يقدر تكون دار قديمه، شي مقهى جا في شي مقهى قديم صغير جا في شي حي يعني غريب، اولا الدار ديال الجدود مثلا، اولا شي مدينه اللي زرناها في الطفوله ديالنا، ولا حتى شي شارع عادي اللي

نقدروا نكونوا دزنا منه عشرات المرات، وفي المقابل كندخلوا لشي بلاصه زوينه بزاف مرتبه يعني فخمه، ولكن ما كنحسوش فيها بالراحه اطلاقا. وهنا كنقولوا احيانا وقيل هذه البلاصه هذه عندها شي روح، ولكن شنو المقصود اصلا بالروح ديال البلاصه؟ واش هي مجرد طريقه في الهضره، ام انه كاينه فعلا شي حاجه حقيقيه اللي كتخلي بعض الاماكن تبان لنا اكثر دفء وحضور من اماكن اخرى؟ واش يعني وعلاش يمكن مثلا لرائحه معينه او لا صوت او لا ضوء او لا حتى ترتيب ديال الاثاث انه يخلينا نحسوا باننا كنعرفوا ديك البلاصه مثلا منذ سنوات؟ والاهم علاش يمكن انه يكون المكان نفسه مريح لواحد الشخص بينما يقدر يكون عادي او لا حتى مزعج لشخص اخر؟ ففي هذه القراءه غادي نحاولوا نفهموا كيفاش كتداخل الذاكره ديالنا والمشاعر والحواس والتجارب الشخصيه باش تعطينا هذا الاحساس بان بعض الاماكن عندها روح. اول حاجه غادي نبداو بها مستمعينا الكرام هو منين كيجي الاحساس ديالنا بان هذاك المكان عنده روح؟ فالمكان ماشي غير كنشوفوه فقط، يعني بل كنحسوا به ايضا. ملي كندخلوا لشي بلاصه فالدماغ ديالنا ما كيستقبلش غير الصوره فقط، بل كيلتقط حتى الاضاءه، الاصوات والروائح والدرجه الحراره والحجم ديال ديك البلاصه اللي حنا فيها، وحتى طريقه ديال التحرك ديال الاشخاص داخل ديك البلاصه. كاع هذه تفاصيل اللي كتجمع باش تكون لنا واحد الاحساس معين. وهذا الشيء علاش يقدر يكونوا مثلا جوج بلايص مشابهين بزاف في الشكل، ولكن كنحسوا في واحد البلاصه بالراحه وبلاصه الاخرى كنحسوا فيها بالتوتر. السبب ان المكان بالنسبه للدماغ ماشي مجرد جدران حيوط ولا اثاث، بل هو تجربه حسيه اللي هي كامله. فملي كنحسوا بالراحه في واحد البلاصه نحاولوا نلاحظوا حتى التفاصيل اللي كتعطينا هذا الشعور، بدل فقط الاكتفاء بقول ما عرفتش انا علاش كنحس بالراحه في هذه البلاصه. وكاين كذلك الذكريات اللي كتعطي الاماكن واحد الحياه اضافيه. يعني كاين شي اماكن ما كتعني لنا حتى شي حاجه بسبب الشكل ديالها، وانما بسبب داكشي اللي كنكونوا عشناه فيها، بحال البيت ديال الطفوله اللي كبرنا فيه، شي مدرسه قديمه، الدار ديال احد الاقارب، شي قهوه كنا كنجلسوا فيها مثلا مع الاصدقاء. المكان كيولي مرتبط باشخاص ومواقف ومشاعر، وهذا الشيء علاش ملي كنعاودوا نرجعوا ليه بعد سنوات فنقدروا نحسوا بواحد الشعور اللي هو صعيب علينا اننا نشرحوه. فالجدران اكيد الحيوطه ما كيتبدلوش فقط يعني في عينينا، بل كترجع معها واحد مرحلة كاملة من الحياة ديالنا. فإذا حسينا بالحنين في بلاصة قديمة نذكروا أننا ربما توحشنا ديك المرحلة ولا الأشخاص اللي كانوا في ديك البلاصة، ولا يعني أكثر من أننا توحشنا ديك البلاصة نفسها. وكذلك الروائح والأصوات يمكن أنها ترجع ولا تحيدك الروح ديال ديك البلاصة. فأحيانا ما كنحتاجوش كاع أننا نشوفوا المكان، مجرد الريحة ديال الخبز ولا القهوة ولا التراب بعد ملي كطيح الشتاء ولا الصوت ديال شي باب قديم، يمكن أنه يرجع لنا ذاك الإحساس بواحد البلاصة اللي عشنا فيها شي حاجة اللي هي مهمة في الحياة ديالنا. لأن الحواس كيف ما قلنا كترتبط بالذاكرة بشكل قوي، وهذا الشيء علاش يعني يمكن الريحة واحدة أنها تخلينا نحسو كأننا رجعنا فجأة لواحد دار قديمة أو لا واحد عطلة صيفية اللي عشناها في واحد الزمان اللي كان ماشي بعيد بزاف، ولكن نقدر نقوله أنه كان بعيد. وكذلك بعض الأماكن كتولي جزء من الهوية ديالنا. فكاين شي بلايص ما كنقولوش عليها فقط مثلا كنعرفوها او لا عارفين من ندخلوا ونخرجوا في هذيك البلاصه، بل في بعض الاحيان كنقولوا هذيك البلاصه راها ديالنا كتخصنا. تقدر تكون المدينه اللي تولدنا فيها، تنقولوا المدينه ديالنا، الحي ديالنا اللي كبرنا فيه، شي تيران الكره كنا كنلعبوا فيه كنقولوا ديالنا، ولا حتى الدار ديال العائله دائما كنقولوا الدار ديالنا، لان المكان كيولي جزء من القصه ديالنا الشخصيه. وهذا الشيء علاش ملي كنبعدوا على هذيك البلاصة فنقدروا نحسوا أننا فقدنا واحد الجزء من شي حاجة اللي كتعرفنا احنا شكون احنا. فنحافظوا على الأماكن اللي كتحمل لنا ذكريات عائلية زوينة، لأنها ماشي مجرد أماكن بل كتولي جزء من التاريخ ديال الأسرة. مستمعينا الكرام أكيد عندي روح الفاصل موسيقي، نسمعوا شوية ديال الموسيقى ونسمعوا هذه المرة الريم في الأغنية ديال هو، ودينا عدو رجوع لكم، خليكم معنا.

ريم هو في كان الصيف على ميديا مستمعينا الكرام. بعد ما سمعنا الريم غادي نسمعوا المنال في كارتا روج، غادي نعاودوا نرجعوا لكم باش نتكلموا على كيفاش نصنعوا حنا اماكن ايضا اللي عندها روح، وعلاش كنرتاحوا في شي بعض البلايص وكنحسوا بالغربه في بلايص اخرى. هذا الموضوع ديالنا، خليكم معنا مستمعينا.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: مستمعينا الكرام، علاش كنرتاحوا في شي بلايص وكنحسوا بالغربه في بلايص اخرى؟ نبداو بالاضاءه والالوان والتصميم، كلها كتاثر على الحاله ديالنا النفسيه. فمثلا البلاصه اللي كتكون مظلمه بزاف يقدر تعطي لبعض الناس واحد الشعور بالضيق، بينما كيحس الناس اخرين بالراحه في ديك البلاصه. الالوان، الحجم ديال السراجم، ديال النوافذ، الترتيب ديال الاتات في الدار اللي فيها مثلا نباتات، او لا حتى المستوى ديال الصداع اللي نقدروا نكونوا كنسمعوه في ديك الدار، كلها يمكن انها تاثر على الاحساس ديالنا بهذيك البلاصه. وهادشي علاش التصميم ديال الدار او المكتب ماشي مجرد مساله ديال الجماليه فقط، بل يمكن انه كذلك ياثر على الراحه النفسيه ديالنا. فاذا كنا مثلا كنحسوا بالضيق في شي بلاصه كنعيشوا فيها ولا كنخدموا فيها، نحاولوا نغيروا بعض التفاصيل البسيطه بحال الاضاءه، بحال الترتيب، او حتى التهويه اللي كتكون فيها. وكذلك الاشخاص، فاش كيكونوا بعض الاشخاص يعني هادشي يقدر يغير المعنى ديال ديك البلاصه. شي قهوه مثلا زوينه كنجلسوا فيها، ولكن يعني كنحسوا بالراحه فيها ملي كنكونوا مع اشخاص اللي كنبغيوهم. يقدر يكون مثلا، تقدر تكون الدار ديالنا كبيره ومريحه، ولكن كتكون مختلفه تماما ملي كتكون خاويه، ما كيكونوش معنا الناس اللي كنبغيوهم. هادشي لاننا ما كنربطوش الاماكن بالحيوط فقط، بالجدران، بل بالناس اللي كنتلاقاو بهم في هذيك البلايص. وهادشي علاش يعني يمكن لواحد الشخص انه يخلي واحد البلاصه كامله يعني تكون دافئه بالنسبه لنا، وكاين اشخاص اخرين اللي يقدروا يخليو بلاصه ما تكونش يعني بنفس الدفء. وكذلك مستمعينا الكرام، كاين تجارب سيئه اللي تقدر تخلينا كنفروا من واحد المكان معين. يعني كاين شي ذكريات زوينه اللي كتخلينا نبغيو واحد البلاصه، ويمكن التجارب السيئه تخلينا نتجنبوا هذيك البلاصه. مثلا شي بلاصه اللي وقع فيها شي حادث، او اللي تلقينا فيها واحد الخبر اللي كان مؤلم، او دزنا فيها شي مرحله اللي كانت صعيبه. هادشي كامل كيبقى مرتبط بمشاعر سلبيه، حتى ولا تغيرت البلاصه بالكامل كيبقى الاحساس معنا احنا. وكذلك الاحساس ديالنا بالمكان، لانه كيختلف من شخص لاخر. بزاف ديال الناس كيحسوا باحاسيس مختلفه من جهه ديال واحد البلاصه. يمكن جوج ديال الناس يدخلوا لنفس البلاصه، واحد الشخص يقول مثلا واه هذه البلاصه هذه زوينه ومريحه، وشخص اخر يقول لك لا انا ما ارتحتش في هذه البلاصه. وهذا الشيء راه طبيعي، لان كل واحد فينا كيدخل لواحد البلاصه ومعه الذاكره ديالو، معه الشخصيه ديالو، التجربه ديالو، وحتى التفضيلات ديالو. فالمكان نفسه يقدر يكون بالنسبه لواحد الشخص دار، وبالنسبه لشخص اخر يكون مجرد حيوط واقفين. فما نحاولوش نقنعوا الاخرين بالمكان اللي احنا كنبغيوه، خاص انهم يبغيوه هما كذلك، لان العلاقه ديالنا بالاماكن كتكون شخصيه بشكل كبير. اذا واش بعض الاماكن فعلا عندها روح؟ ربما ماشي بالمعنى الحرفي، ولكن احنا اللي كنعطيو لبعض الاماكن جزء كبير من هذا الروح. هذه كنصنعوا فيها ذكرياتنا واصوات ديال الناس اللي كنبغيو، والروائح ديال الطفوله ديالنا، الضحكات ديالنا، وحتى الاحزان ديالنا، والايام اللي تقدر يعني ما عاديش تعاود ترجع. وهذا الشيء علاش يمكن المكان بسيط جدا انه يكون اغلى يعني عندنا من مكان اللي هو فاخر بزاف. ولان المكان في النهايه

ماشي فقط داكشي اللي كتشوفوا العين ديالنا، المكان هو ايضا اشنو كيتذكروه القلوب ديالنا ملي كنكونوا فيه. وربما لهذا السبب ملي كنرجعوا لشي بلاصه اللي يعني بغيناها بعد سنوات كنقولوا فقط يعني هاد البلاصه ما زالت كيف ما هي، بل يعني كنحسوا الداخل ديالنا ان شي حاجه اللي رجعت لهذيك البلاصه ورجعت لينا حتى حنايا. وربما المكان ما تغيرش بزاف، ولكن الانسان اللي كان كيعيش فيه هو اللي يكون تغير. مستمعينا الكرام ما تمشيو فين، غادي نرجعوا لكم بعد موجز الاخبار ديال العاشرة والنصف. غادي يكون معنا الدكتور جعفر فويمتيزي اخصائي في امراض وجراحات الكلي والمسالك البوليه والتناسليه باش يتكلم لنا على واحد الموضوع اللي يعني مهم بزاف بالنسبه لبزاف ديال الاشخاص وبالنسبه لنا كاملين. غادي نتكلموا على جوج الاعضاء في الجسم ديالنا اللي كيخدموا بصمت، اللي هما الكلي والمثانه، وكيفاش نعرفوا واش كنعرفوا كيفاش نقدروا نحافظوا عليهم، وكيفاش اكيد غادي نحافظوا عليهم، ومجموعة من المعلومات أخرى بعد ما نسمعوا الحاتم عمور وتوزن. شوفي

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: مستمعينا الكرام، ما تنساوش من دابا شوية غادي يكون معنا الدكتور جعفر فويمتيزي، أخصائي في أمراض وجراحة الكلي والمسالك البولية والتناسلية، باش نتكلموا على موضوع مهم بزاف اللي كيتعلق بالصحة ديال الأعضاء اللي كتخدم في الجسم ديالنا واللي كتخدم بصمت. واش كنعرفوا كيفاش نحافظوا عليها؟ غادي نتكلموا على الكلي والمثانة بعد ما نسمعوا لباتر سلطان في قولولو. خليكم معنا مستمعينا.

0: اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في ويكاند الصيف. اذا كيف ما ذكرنا سابقا في الجسم ديالنا كاين شي اعضاء اللي كتقوم بالعمل ديالها طوال اليوم بلا ما نحسوا بها وربما ما كنتذكروهاش حتى كتبدا انها تصيفط لنا بعض الاشارات اللي هي مزعجه. الكليتين او الكلاوي ديالنا كينقيو الدم وكينظموا التوازن ديال السوائل والمثانه كتخزن البول وكتساعدنا على اننا نتخلصوا منه وكل هذا الشيء كيوقع بشكل طبيعي لدرجه اننا نادرا ما كنفكروا فيه. ولكن في المقابل عندنا شي عادات يومية اللي ما كنردوش لها البال ولا التأثير ديالها بحال مثلا ما كنشربوش الماء الكافي كنأجلو أننا نمشيو للحمام كنستهلكو بزاف ديال القهوة أو لا كنتجاهلو أعراض بسيطة لأننا كنعتقدو أنها غادي تختفي بوحدها. فواش فعلا كنعرفو كيفاش نحافظو على الصحة ديال الكلاوي ديالنا والمثانة وقتاش كيخبرنا البول بأن راه كاينة شي حاجة اللي كخصنا أننا ننتبهو لها ونردو لها البال؟ فباش نتكلموا أكثر على هذا الموضوع هذا اكيد غادي نتكلموا مع اخصائي هو اللي غيشرح لنا اكثر. وانا فرحان بزاف اني نرحب بالدكتور جعفر فويمتيزي اخصائي في امراض وجراحات الكلى والمسالك البوليه والتناسليه واللي هو معنا هذا الصباح في ويكاند الصيف. غادي نقول اهلا بك دكتور، شكرا بزاف على تواجدك معنا في ويكاند الصيف.
1: سيدي محمد كنشكر استضافه الكريمه، كنحييك وكنحيي المستمعين ديال ويكاند الصيف وديال نادي الراديو بشكل عام.
0: اهلا اهلا بك دكتور وشكرا شكرا بزاف على الوقت اللي كتخصص لنا والبرنامج ديالنا باش نتكلموا على بزاف ديال المواضيع اللي كتهم جميع المستمعين ديالنا ونقدموا لهم بعض النصائح اكيد اللي غتفيدهم وخصوصا وحنايا في هذا الفصل ديال فصل الصيف. فاليوم

0: وعلاش يمكن أننا نقولوا أنهم كيعملوا بصمت؟
1: ألوغ سيدي محمد، باش نلخصوا الأمور نبسطوها، كاين المسالك البولية. المسالك البولية هي فيها الكليتين وفيها الحالبين وفيها المثانة والإحليل. ألوغ بالنسبة للكليتين الدور الأساسي ديالهم من غير بعض الأدوار أخرى، من الدور الأساسي هو تصفية الدم. وبالنسبة للمثانة فهو الخزان ديال البول. أما بالنسبة للحالبين فهما لي كوندوي اللي كينقلوا البول من الكلي نحو المثانة. والإحليل هو اللي كينقل البول من المثانة إلى الخارج. بالنسبة للدور ديال الكليتين هما كما قلت في الأول تصفية ديال الدم أو تنقية الدم لبيوغاسون من الفضلات اللي كتنتج على العمل ديال الجسم ديالنا. أو ثانيا هو كيتخلصوا من الماء والأملاح الزائدة اللي كتمشي في البول. وثالثا هو نحافظوا كتحافظنا على التوازن ديال الماء وديال الصوديوم وديال البوتاسيوم وغيرها من الليزيون. ورابعا كتغيكولي كتساعد في التنظيم ديال ضغط الدم بالإضافة إلى أدوار أخرى منها إنتاج الهرمونات المهمة. وهذا الشيء كيساعد في تكوين ديال الكريات الحمراء وديال صحة العظام. أما بالنسبة للمثانة فالمثانة بشكل مبسط فهو خزان الوظيفة ديالو هو تخزين البول مؤقتا، كنستعرض مؤقتا وهادشي غنتكلموا عليه من بعد. وهي كتمتلئ بشكل بروغريسيف تدريجي حتى كتصل لواحد النسبة ديال الامتلاء، وكتعطينا واحد الإشارة للدماغ اللي كي بانه كاين الحاجه الى البول. وما كتولي كتوقع واحد الانقباض لا كونتراكسيون ديال العضله ديال المثانه، وهذا الشيء اللي كيؤدي الى خروج البول عبر الاحليل. الوغ كما قلت المسالك البوليه فهي الكليتين هما الاساسيتين والمثانه. اما بالنسبه للحالبان والاحليل فهما دي كوندوي ديال البول. تفضلت يا سي محمد بالقول بانهم كيعملوا بصمت. بصح سورتو الكليتين اللي بغيت نتكلم عليهم. الكليتين وكيعملوا بصمت، وهما كينقيو تيرشحوا لنا الدم وتنقيو السوائل دون احتياج اننا الوعي منا، ماشي بحال المثانه اللي كتعطينا واحد الاشارات بالامتلاءات.
0: نعم صحيح.
1: وهذا مشكل كيدي لنا المشكل انه الامراض ديال الكلي غالبا فهي من غير امراض طبيعه الحال ديال الحصى الكلي، الامراض الاخرى اللي كتؤدي الى الفشل الكلوي فهي امراض صامته، ما كيكونش المريض غالب الاحيان ما كيحس بانه عنده الام في الكلي او لا عنده شي مشكل تما، حتى كيتفاجئ بعض الاحيان في التحاليل كيتفاجئ بانه ما التحاليل ديال الكلي ما كتصفيش مزيان، وكيتفاجئ اكثر ملي كيلقى بانه وصل للفشل الكلوي مع الاسف.
0: نعم.
1: وهادشي هاد المرض ديال الفشل الكلوي فهو لي كونفرير لي نيفرولوج اللي الدور ديالهم هو امراض الكلي وحتى تصفيه الكلي، فما كيسميوه مرض صامت، وكيؤدي وكيكون ناتج على امراض اخرى في غالب الاحيان بحال ارتفاع ضغط الدم، بحال مرض السكري، بحال الليبوس. هاد الامراض كاملين كيقدرنا الفشل الكلوي بصمت.
0: نعم.
1: المريض ما يحس بحتى شي حاجه، اللهم اذا كان بعض التعب بعض الاحيان، ولكن ما كاينش شي علامه قويه اللي كتدفع المريض انه يمشي يزور الطبيب.
0: نعم صح دكتور. وكاين حتى واحد يعني بعد ما تكلمنا على الكليتين والعمل ديالهم وكذلك على المثانه، كاين واحد العاده اللي شائعه بزاف خصوصا فصل الصيف، سواء حتى اثناء العمل او لا السفر، كنحسوا بالحاجه للتبول ولكن كنقولوا غادي نمشيو من بعد. حتى في بعض الاحيان كاين ناس اللي مثلا كيستهلكوا كيشربوا الماء، كتجيهم هذه الحاجه ديال التبول يعني خصوصا بالليل، فكاين شخص اللي كيعجز انه حتى ينوض يعني في الليل انه يقوم بالتبول. فواش حبس البول بشكل متكرر اللي كيقوموا به بزاف ديال الناس يمكن انه يضر بالمثانه او لا يزيد من احتمال الاصابه مثلا بالتهابات ديال المسالك البوليه؟
1: الوغ بالنسبه لسيدي لحبس البول اللي كنحبس اللي حبسوه بعض الاشخاص كيحبسوا البول، واما دابا وقت السفر سورتو السيدات ما تيبغيوش يدخلوا لاي بلاصه.
0: نعم.
1: او حتى بعض الاشخاص اللي تلقاهم عندهم في ظروف عامه كتحتم عليهم انهم يحبسوا البول مده طويله، واخا انه كيشعر بانه المثانه خاصها تفرغ، ولكن بحال اللي كيجاهد ضد هذا الشعور هذا، فهو هذا الشيء هذا بحال نقولوا عاده ماشي جيده. ولكن ماشي حتميا كتعطي واحد الضرر. الا في بعض الاشخاص اللي كيكون عندهم مثلا مرض السكري، تخزين البول كيؤدي الى ارتفاع نسبه الالتهابات ديال

0: السلك البوليه،
1: نعم
0: سورتو التهاب ديال المتانه او البروستات عند الرجال. ولكن الافضل زعما اللي ننصح به هو انه من يحس الواحد بالشعور بانه خاص يفرغ المتانه الا كان بالامكان ديالو يفرغها، ولكن الا قلنا بان حبس البول غادي يؤدي واحد الضرر كبير لا. الاحيان مع الوقت مع السنوات قد يقول لي هناك مشكل في تفريغ البول، بحال المتانه طول واحد السنين طويله وهي كتمدد بشكل كبير، بحال كتولي كتنقص التقلصات ديالها ملي كنبغيو ندفعوا باش نخرجوا البول. هنا كيولي مشكل اللي هو اكبر شي شويش، لانه هناك ما كاينش ادويه اللي غتحفز المتانه. كاين ادويه اللي كتداوي المتانه اللي كتكون كتخدم بشكل كبير لي بيرسيبيتي فيزيكال، اما ملي كتكون المتانه ما نقصات العمل ديالها مع الاسف ما كاينش ادويه اللي كيديو انه تزيد العمل ديالها. وبعض الاشخاص مع الاسف يقدوا يساليو وفي حالات ما امراض مزمنه انه يقدوا يساليو بلاسوند، انهم كيديروا لاسوند فيزيكال كيبقاو بها حياتهم كامله.
1: نعم.
0: مع الاسف.
1: نعم.
0: ولكن هاد الاشخاص هادو ما تيكونش في 90% من الحالات غير مشكل ديال حبس البول مده طويله، ولكن تيكون حبس البول ناتج على امراض اخرى.
1: نعم.
0: ما تحسوش براسهم فيهم فيهم فيهم الرغبه انهم يتبولوا.
1: نعم واضح دكتور، واكيد

0: الناس كما قلتي يعني اللي يقدروا انهم يتجاوزوا ديك الوقت اللي خصهم انهم يقوموا فيه بحبس البول، او لا الناس اللي يقدروا يكون عندهم كثره ديال التبول فتقدر تسبب بزاف ديال الالتهابات في المسالك البوليه، واللي هي من المشاكل الشائعه عند يعني بزاف ديال الاشخاص وديال المرضى. ولكن بزاف ديال الناس ما كيعرفوش كذلك كيفاش كتبدا وقتاش كتولي خطيره. فاذا كان ممكن تقربنا دكتور من أبرز الأعراض ديال التهابات المسالك البولية، واش يمكن أنها تختفي هذه الالتهابات من تلقاء نفسها، أم أن فإن فوا كتبان كيخص تولي تكون واحد الاستشارة ديال الطبيب تكون ضرورية في بعض الحالات؟
1: ألوغ سيدي محمد، تكلمتي دابا على التبول، وهنا بغيت نهضر على واحد المعطى.
0: نعم.
1: أنه كاين فرق بين كثرة التبول وكثرة كمية البول.
0: أيه.
1: كاين الناس اللي كيكونوا مثلا العصبية كيتبول بزاف ولكن كيتبول كمية قليلة، هما نية الأشخاص اللي تيكون عندهم أوبستركسيون، أنه بحال البروستات، الانتفاخ الحميد للبروستات أو حتى سرطان البروستات، كيعطينا أن المشكل أنه الرجال كيمشي للطواليت باش يقضي حاجة البول ديالو، ولكن ديما عندك الإحساس أنه ما خواش المثانة بشكل كافي.
0: نعم.
1: أما بالنسبة للناس اللي عندهم كثرة كمية البول كيبول بزاف، فهذو الناس أصلا كتلقاهم غالبا كما قلت مع أمراض السكري، أو الناس اللي كيستهلكوا المشروبات الغازية، القهوة، الشاي بشكل كبير، والسوائل بشكل كبير.
0: نعم.
1: وحتى الناس، بعض الأشخاص اللي كيكونوا كيتناولوا واحد الأدوية المضرة للبول، غالبا أطباء أمراض القلب والشرايين أو أطباء الطب الباطني، كيعطيو بعض الأشخاص يعطيوهم دواء مضر للبول، هو كيدير البول، وحتى بعض الأدوية اللي كتدخل في علاج الديابيت المرض السكري حتى هي مضرة للبول. فالمريض أصلا كيكون الطبيب ديالو شرح له بأنه غادي تزاد له كمية البول، وهذا الشيء عادي، وكيكون هو أصلا لفي تيقلب عليه الدكتور باش ينقص كمية السوائل داخل الجسم.
0: نعم.
1: بالنسبه لسيدي المسالك، الالتهابات ديال المسالك البوليه، واش قد تختفي بشكل تلقائي بلا ما نعالجوها؟
0: نعم.
1: الالتهابات ديال المسالك البوليه هي ناتجه على وجود بكتيريا في المسالك البوليه، سواء عند السيدات او لا عند الرجال، وعند الرجال يكون التهابات قلب، لانه الاحليل طول، الاحليل ديال الرجل فيه الطول ديالو طول بكثير من الاحليل ديال السيده اللي فيه بعض السنتيمتر جوج او ثلاثه سنتيمترات.
0: نعم.
1: الاعراض ديالهم كما تفضلتي هما الحرقه والالم في البول، بعض الاشخاص كنلقاو عندهم بعض الالم او الدم في البول، او لا الحاجه انه كيمشي المرحاض بشكل متكرر، هما لي سيمبتوم ديال مثلا العصبيه. فهذا الشيء كله كيحتاج اننا نشخصوه بواحد التحليل بسيط ونعالجوه. بالنسبه الى لقينا ميكروب بكتيريا كنعالجوها حسب الانتيبيوغرام، حسب التحليل شنو غادي يخرج لنا فيه الى ادويه هاد البكتيريا هي حساسه لهم، باش كنعالجوها بالادويه. بعض الرجال، هنا كنتكلم على الرجال، يكون عندهم التهابات ديال المسالك التناسليه واللي ناتجة عن علاقات مع بعض السيدات، وهذا الالتهابات هادو ما كيتعالجوش، ما كيحسش فيهم الراجل بشكل كبير في الاول، حتى كيولي كيجي هو اصلا كيكونسلتي على مشكل في المثانه، مشكل حرق البول، ولكن ملي تقلبوا كنلقاو بين المشكل المسالك البوليه بوحديتو، ولكن هو عنده التهاب ديال المسالك التناسليه. وهاد الالتهابات كيبقاو يبقاو سنين وما يتعالجوش، وعاد تيبدا يحس بهم الرجل.
0: نعم.
1: هذه دي كوتي. دونك كوتي انه كاين بعض الالتهابات اللي هي خطيره.
0: نعم.
1: ملي كيكون الشخص عنده، سورتو كنتكلم على السيدات.
0: نعم.
1: سيدة عندها الم في اسفل البطن، عندها كتمشي الرغبه متكرره تمشي للمرحاض، عندها بعض الاحيان دم في البول، كيكون عندها هادشي، ومن بعد بعد يومين ثلاث ايام كتحس بالقشعريره، كتحس بدرجه الحراره كتطلع، فهادي كتولي حاله مستعجله اللي كتسمى لابيونيفريت، كتولي التهاب ديال الكلي، ما كيبقاش المثانه، وهنا كتولي الامور اكثر صعوبه، لانه خاص الدواء يكون فعال، وخاص بعض الاحيان كتخص ان اوسبيتاليزاسيون، كتخص ان السيده تنعس في مستشفى او مستشفى خاص واحد المده على ما يدوز لها واحد الدواء كيدوز عن طريق العرق. فهاد البيونيفريت هذه الا جهزتها السيده وقاصت غير ادويه، وهذا بعض الاحيان تيجي في حالات صعبه جدا، كيكون ولا شوك سيبتيك.
0: نعم.
1: كتولي صعوبه في العلاج لهذا الحاله.

0: تاعته.
1: نعم
0: دونك باش نرجع للكلام ديالك سيدي محمد، واش الالتهابات يقدروا يتداووا بوحدهم؟ لا، يقد السيده او السيد، وخصوصا السيدات، قد ما تبقى تحس بها واحد المده، ولكن كتبقى البكتيريا في البول، يمكن لاش البكتيريا تمشي بوحديتها.
1: نعم واضح واضح دكتور. في الأخير نطلب منك واحد النصيحة، ولا يعني بالنسبة لك شنو هي أكثر عادة يومية اللي كتمنى أن يتوقفوا الناس عليها ما يبقاوش يديروها باش يحافظوا على الصحة ديال الكلي وديال المثانة ديالهم، وخصوصا احنا في فصل الصيف؟
0: الو، غنتكلم على على على العادات عند الجيجه الاولا.
1: نعم.
0: اذا كان ممكن التدخين يقطعوه، او لا بالنسبه كيما كنقول التدخين تنقول حتى السيجاره الالكترونيه.
1: نعم.
0: اللي كتكون حتى هي كدير اضرار بالرئه، ولكن السيجاره العاديه كدير اضرار، خصوصا في المثانه كدينا التهابات ديال كدير المثانه العصبيه، كتعطينا سرطانات ديال المثانه. فإلا كان ممكن السادة المستمعين اللي كيسمعوا لينا، زعما يا اما يحاول ينقص على الاقل، او اذا كان احسن يقطع. بالنسبه للسيدات، نبغي نقول لهم انه بعض العادات باش ما يبقاش يجيبوا التهابات المسالك البوليه، وهي انهم يشربوا الماء بشكل الكافي. الماء يكون يبعدوا من المشروبات الغازيه، باسكو كاين اللي تيقول لك كنشرب بزاف، ولكن كتلقى المشروبات الغازيه ماشي بحال الماء. يكون يكون فيهم القط، يحاولوا ياخذوا دواء ضد القط، او لا ياخذوا بعض الاطعمه اللي كتعالج القط. الامساك ميكونوا في الغسل، او في المرحاض، ديما عمليه الغسل كتكون من الامام الى الوراء. باش ما يكونش ديك التهاب، ديك البكتيريات اللي كيكونوا في الجلد او في المخرج يطلعوا مع السيده في المتانه. الملابس الداخليه تكون قطنيه، والتغيير في فصل الصيف جوج مرات في النهار. وبالنسبه للزوجين بجوج، اذا بعد العلاقه الحميميه، كننصح انهم يتبولوا في نصف ساعه اللي كتبع هذه العلاقه هذه. هادشي كله سي محمد باش نقصوا المشكل ديال الالتهابات، خصوصا السيدات، لان راه مشكل كبير. السيدات كاين اللي كيديروا التهابات 4-5 المرات في السنه، وهذا كيولي مشكل كبير. وبالنسبه للرجال، باش على الاقل الا قدينا نقصوا من سرطانات المتانه اللي كاينه دابا، فهذا كل ميساج الحلقه غتكون دات واحد الخير كبير
1: ان شاء الله. دكتور، هادشي اللي كنتمنوا دائما الصحه والسلامه للجميع. فشكرا لك بزاف دكتور جعفر فويمتيزي. نقول نذكر انك اخصائي في امراض وجراحه الكلي والمسالك البوليه والتناسليه. شكرا لك بزاف على الوقت اللي خصصتي لنا هذا الصباح، وعلى كاع هاد النصائح القيمه اللي قدمتي لنا.
0: كنشكرك على الاستضافة الكريمة سيدي محمد، وشكرا لك وسادة المستمعين.
1: شكرا شكرا جزيلا مرة أخرى دكتور، وأكيد إن شاء الله نعود نتلقاو معك في عدد آخر ومواضيع أخرى إن شاء الله.
0: إن شاء الله سيدي، شرف
1: لي. شكرا دكتور، نهارك مبروك. كيف ما قال الدكتور فويمتيزي، فربما ما نحسوش بالكلي والمثانة ملي كيكونوا مزيانين، وهذه في حد ذاتها راها نعمة، لكن ما نتسناوش حتى يبدا الألم عاد نبداو نهتموا بهم. مستمعينا الكرام، كنتمنوا لكم دائما الصحة والسلامة. وهكا مستمعينا غادي نكون وصلنا لنهاية هذا العدد من ويكند صيف. شكرا بزاف على طيب الإصغاء والمتابعة. كنتمنوا من القلب أنكم تكونوا دوزتوا معنا هاد ساعتين خفيفة وممتعة ومليئة بالفائدة، وتزيد النهار ديالكم شوية ديال الطاقة والابتسامة. شكرا بزاف لأنكم كتختاروا ميديا باش تكون رفيقة ديال الصباح ديالكم، وشكر كذلك المخرج هذا العدد توفيق الشهلي. موعدنا غيتجدد غدا إن شاء الله مع 9 ديال الصباح، بعد جديد من ويكاند صيف، مواضيع جديدة وضيوف جدد إن شاء الله، وأجواء صيفية مميزة. إلى ذلك الحين كنتمنى لكم نهار زوين، صيف زوين، ومتابعة طيبة لباقي برامجنا على ميديا. الله معكم، إلى اللقاء.

0: Il suffit parfois d'une histoire pour traverser les siècles. Une voix, une mémoire, une civilisation qui continue de résonner à travers ses poètes, ses penseurs, ses bâtisseurs et ses œuvres. Histoire du monde arabe vous emmène au cœur d'un héritage où chaque récit éclaire une époque et où chaque époque révèle une part de notre monde. Histoire du monde arabe avec Pierre Boussel, chaque samedi et dimanche à partir de 11h sur Média.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 عناوين المنتصف.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا، معكم نهى يوسف وهذه أبرز عناوين عرض منتصف النهار. المغرب يرفع درجة اليقظة الأمنية ويتخذ مجموعة من التدابير الاستباقية بمحيط سبتة لإحباط الدعوات المتواترة على الفضاء الرقمي للتحريض على اقتحام جماعي اليوم للثغر المحتل. في المنتصف سنقف على المشهد من مدينة الفنيدق المجاورة مع فريق ميديا لرصد آخر التطورات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفصح عزمه إعلان مضيق هرمز أرضاً أمريكية بعد هزيمة إيران، وطهران ترد بأن الممر الاستراتيجي سيبقى إيرانياً ولن يفتح أو يغلق إلا بأمر منها. أعلام طالبان تملأ شوارع كابول في الذكرى الخامسة لعودة الحركة إلى حكم أفغانستان، احتفالات بالنصر واقتراب كسر العزلة الدولية في بلد تحاصر فيه النساء بالقيود وتثقل الأزمات كاهل ملايين الأفغان. معركة حماية القاصرين من شبكات التواصل مستمرة في فرنسا، الرئيس ماكرون يكلف الحكومة بإعداد قانون جديد لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 15 بعد إلغاء المجلس الدستوري النسخة الأولى من القانون. الغولف في رياضة المنتصف، سنتحدث عن الجولة الثانية من تصفيات الفيدكس

0: أنتم في الاستماع لميدي آن، والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية.
1: المغرب طقس غائم جزئيا الى مشمس غالبا شرق خط الحسيمه زاكوره، وعلى السواحل الممتده بين طنجه وملاي بوسلهام، وعلى السواحل بين الرباط وسويره وجنوب بوجدور، وسماء صافيه في باقي المناطق. درجات الحراره 26 درجه مرتقبه باكادير، 27 بالرباط دار البيضاء اسفي، 28 بسويره، و29 بطنجه، 31 بالنذور، 32 بالعيون، 35 بفاس، 36 بوجدة، و38 على المقاييس مرتقبة بمراكش. الجزائر سماء مشمسة على ولاية الشمال وكذلك على ثلثي البلاد الجنوبيين، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا إلى صافية غالبا في باقي المناطق. درجة الحرارة 32 درجة مرتقبة ببجاية، 31 بالجزائر العاصمة، 33 بوهران، 36 بتيرت، 40 بغردايا، و45 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس الأجواء غائمة جزئيا لمشمسة غالبا على مختلف أنحاء البلاد وتستمر كذلك بعد فترة الظهيرة. درجة الحرارة 32 درجة مرتقبة بالقصرين، 34 بتبرقة، 36 بجربة بنزرت، 37 بتونس العاصمة، 40 بمدنين، و41 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر.
0: الثانية عشر زوالا باستوديوهات ميديا، والآن موعدكم مع نشرة الأخبار المفصلة رفقة نهى يوسف. أهلا بك نهى.
2: أهلا ومرحبا محمد، هذه أبرز عناوين النشرة. المغرب يرفع درجة اليقظة الأمنية ويتخذ مجموعة من التدابير الاستباقية بمحيط سبتة لإحباط الدعوات المتواترة على الفضاء الرقمي للتحريض على اقتحام جماعي اليوم للثغر المحتل. في المنتصف سنقف بعد قليل على المشهد مباشرة من مدينة الفنيدق مع فريق ميديا لرصد آخر التطورات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفصح عزمه إعلان مضيق هرمز أرضا أمريكية بعدها.

0: هزيمة إيران، وطهران ترد بأن الممر الاستراتيجي سيبقى إيرانيا ولن يفتح أو يغلق إلا بأمر منها. أعلام طالبان تملأ شوارع كابول في الذكرى الخامسة لعودة الحركة إلى حكم أفغانستان، احتفالات بالنصر واقتراب كسر العزلة الدولية في بلد تحاصر فيه النساء بالقيود وتثقل الأزمات كاهل ملايين الأفغان. الغولف في رياضة المنتصف، سنتحدث عن الجولة الثانية من تصفيات الفيدكس كاب ونسلط الضوء على الإنجاز التاريخي للنجم المغربي آدم بريسنو في بطولة الولايات المتحدة للهواة. تعبئة أمنية ومستوى يقظة عال بالمناطق المحاذية لمدينة سبتة المحتلة. السلطات المغربية رفعت جاهزية الاستجابة واتخذت العديد من التدابير الاستباقية عقب تواتر الدعوات في شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي للتحريض على الهجرة غير النظامية والعبور الجماعي إلى الثغر المحتل. لنطلعكم على آخر التطورات، نربط الآن الاتصال مباشرة بمفدنا إلى الفنيدق عادل الزبيري. عادل، مرحبا.
1: مرحبا نهى، ونهار مبارك سعيد لك ولكل المستمعين الكرام في كل مكان.
0: عادل، هل أخبرتنا بداية أين تتواجد تحديدا وما الذي تعاينه من انتشار أمني ووضع على الأرض؟
1: نعم، أنا في حي المرجع عند أحد المداخل في مدينة الفريدق على الطريق الساحلية التي تربط الفريدق بطنجة. قامت السلطات الأمنية المغربية بإفشال أول محاولة جماعية لمهاجرين أفارقة من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، حاولوا المرور إلى باب الديوانة في اتجاه مدينة سبتة المحتلة على ما يبدو في تفاعل مع الدعوات المجهولة المصدر على المنصات الاجتماعية للهجرة غير النظامية الجماعية صوب مدينة الفنيدق. المشهد حيث أقف طوق أمني من القوات المساعدة وأيضا من العناصر الأمنية، بعضها بالزي المدني وبعضها الآخر بالزي الرسمي، وهي الآن في مواجهة قبالتها يتواجد العشرات من المهاجرين الأفارقة من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. لا يزالون متربصين مرابطين في أحد التلال المرتفعة هنا حيث أقف قبالتهم مباشرة، وقامت العناصر الأمنية ببداية عملية ترحيل طوعي للراغبين في المغادرة من المهاجرين الأفارقة من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الذين استجابوا لنداءات السلطات الأمنية وغادروا طواعية. مشهد فيه نوع من التعامل الأمني الحذر والتعامل بالاستجابة لمن أراد المغادرة. هذا هو أول مشهد. نعم. من الخامس عشر من غشت هنا من مدينة الفنيدق.
0: نعم. إذن حسب ما أفهم منك عادل، المحاولات الأولى هي محصورة في المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، لم ترصدوا ربما تحركا لمهاجرين مغاربة أو راغبين في الهجرة، أو ربما كيف تصف الطوق الأمني كما تصفه لمحاصرة أي محاولات للتسلل ربما، وخاصة وأن المنطقة محاصرة بالمرتفعات أو محاطة عفوا بالمرتفعات كما تقول عادل؟
1: نعم، في هذه الأثناء يقوم عنصر أمني بمرافقة قاصر وشاب مغربي جاءوا مع هذه الموجة، ويجري إخراجهم بشكل طوعي اتجاه نقاط إركابهم حافلات وسيارات إبعاد عن هذه المناطق. السلطات قربت حافلات مجهزة لإبعاد كل المهاجرين غير القانونيين الراغبين طوعية في المغادرة. المشهد الآن مقلوب، المغاربة أقلية والغالبية العظمى هم من المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. مراقبة أمنية مقربة، إغلاق جميع المعابر الجبلية والبرية وباب الديوانة. هي منطقة ممنوعة للجميع، أي بوابة باب سبتة ممنوعة للجميع حتى على الصحفيين باستثناء المسافرين في الاتجاهين.
0: نعم، مفدنا إلى الفنيدق عادل الزبيري، كنت معنا مباشرة من أبعد نقطة مسموح بها للصحافة للوصول للتغطية لآخر التطورات. أشكرك جزيل الشكر، وطبعا سنربط بك الاتصال في نشرتنا الإخبارية اللاحقة. شكرا جزيلا لك. طبعا مستمعينا، حديثنا عن ملف سبتة المحتلة ومحاولات الهجرة غير النظامية سيتواصل بعد النشرة في فقرة ضيف المنتصف. نفتح الآن صفحة النباء الدولي، يتصدرها من جديد ملف مضيق هرمز في أحدث فصول تصعيد بين واشنطن وطهران حول الممر المائي الاستراتيجي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه في وقت قريب إعلان مضيق هرمز.

0: هرمز أرضا أمريكية بعد هزيمة إيران على حد تعبيرها. هذه التصريحات وإن قال مسؤول في البيت الأبيض إنها مجرد مزحة من الرئيس ترامب إلا أنها قوبلت على الفور برد إيراني مباشر، إذ أكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن المضيق كان ولا يزال وسيبقى إيرانيا وقرار فتحه وإغلاقه بيد طهران لوحدها. سجال جديد إذن حول المضيق الذي لا زال مغلقا أمام الجزء الأكبر من حركة السفن. فأي رسائل ينطوي عليها تصريح الرئيس ترامب وما الغاية منها؟ يجيبنا من لندن منصور الوائلي الخبير في الشأن الإيراني، اتصل به نور الدين إيجاشان.
1: أتت هذه التصريحات من أجل رسالتين، الرسالة الداخلية للبيت الأمريكي، هناك تصريحات تقول أن الضربات وحدها لا تكفي، ستأتي بنتائج عكسية. تحرك وأيضا تحرك ترامب من أجل حقيقة الكسب النضاق أو مكاسب إلى الانتخابات النصبية، والرسالة الثانية ربما تشير على أن هذا يكون يعني التواجد الأمريكي ليس التواجد آني وإنما إلى طويل الأمد. نعرف التواجد الأمريكي حقيقة هو يحمل كلفة على أمريكا، وبالتالي سيكون لديه مبرر بالتواجد القوات الأمريكية. وأيضا أتت هذه التصريحات ردا على إيران، بما أن إيران حولت أولوياتها من البرنامج النووي إلى مضيق هرمز، أيضا أتت هذه برد إلى إيران وشمل حصار أكثر وأوسع وتواجد أمريكي مبرر. وأيضا لا ننسى التغييرات الإيرانية أيضا لها تأثير، إيران عسكرت برنامجها النووي بالتغييرات العسكرية، مثلا هو محسن رضائي هو المستشار العسكري المرشد الأول أصبح داخل المجلس الأعلى للأمن القومي، وأيضا علي عبد الله أصبح رئيس للهيئة أركان القوات المسلحة، وأصبح الآن الحرس الثوري له تواجد في الجانب الاقتصادي والعسكري والمفاوضات، وعسكرت إيران بشكل كلي.
0: نواصل أنباء المنطقة من لبنان، حيث قتل فجر اليوم 7 أشخاص من بينهم 3 أطفال وامرأتان في غارات إسرائيلية جديدة على الجنوب اللبناني، والحصيلة هي الأثقل منذ تراجع وتيرة العنف قبل نحو 2 شهرين. بينما قالت إسرائيل إنها استهدفت بنية تحتية لحزب الله، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلامة أن القتل لم يكونوا أهدافا عسكرية، محذرا من تصعيد بالغ الخطورة يقوض جهود تثبيت الاستقرار في الجنوب. من جهته قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الغارات رسالة واضحة إلى المسار التفاوضي بين بيروت وإسرائيل. وجهتنا الآن أفغانستان. في كابول ارتفعت اليوم أعلام طالبان وعلت شعارات النصر في احتفالات الذكرى 5 لعودة الحركة إلى الحكم. 5 أعوام مرت منذ دخول مقاتلي طالبان العاصمة في 15 أغسطس 2021، معلنين نهاية أطول تدخل عسكري أمريكي. ورغم وعود الأمن والانفتاح على الخارج وجذب الاستثمارات، تبدو الصورة في أفغانستان اليوم قاتمة، مع نحو 14 مليون شخص يواجهون جوعا حادا، ونساء أعدن قسرا إلى براثن الجهل والتضييق بحرمانهن من أبسط حقوقهن في مقدمتها التعليم. من الخارج انتقادات لصحفيين وحقوقيين للغرب الذي أدار ظهره للأفغان، فكيف يبدو الوضع اليوم في هذا البلد؟ وهل نجح الطالبان حقا في كسر عزلتها الدولية رغم كل تجاوزاتها في مجال حقوق الإنسان؟ لنستمع لوجهة نظر وائل عواد خبير الشؤون الآسيوية من نيودلهي، حاوره نور الدين إيجاشان.
2: حكومة طالبان تحاول بشتى الوسائل أن تستعيد حكمها بالبلاد كحكومة شرعية معترف بها دولية، لكنها لم تحقق ذلك حتى الآن في أفغانستان. استطاعت أن تقبض على الحكم بشدة وأيضا تفرض سلطتها وسيادتها، وربما تحاول الآن أن تحصل على شرعية دولية للبقاء في السلطة. على أي حال، الأوضاع الاقتصادية ما زالت صعبة. أهم من التحديات هي الاعتراف الدولي، مكافحة الإرهاب، وأيضا مشكلة الرئيسية الآن مع باكستان. يبقى المسألة الرئيسية بالنسبة لحركة طالبان وهي مسألة المرأة في أفغانستان، والتي طبعا تعكس اتجاها سلبيا باعتبار أن حقوق المرأة غير متكافئة ولا تحصل على حقوقها كمثل الرجل. لهذا السبب ما زالت هناك خطوات كبيرة للاعتراف بها كحكومة شرعية معترف بها دولية.
0: نبقى في آسيا ونتجه إلى جنوب شرقها. زلزال بشدة 7.7 على سلم ريشتر ضرب صباح اليوم شرق إندونيسيا، وخلف حتى الآن 38 قتيلا وعددا من المصابين. الحصيلة تواصل الارتفاع منذ الصباح، خاصة وأن الهزات الارتدادية بلغت شدة إحداها 6.1.

0: زلزال آخر في ساعات الأولى من صباح اليوم ضرب هذه المرة مدينة غرناطة جنوب إسبانيا، بلغت قوته 5 درجات وخلف أضرارا مادية في المباني والسيارات دون تسجيل إصابات أو خسائر في الأرواح. فرنسا ومعركة حماية القاصرين من تأثيرات شبكات التواصل الاجتماعي. النقاش يظل قائما بعد قرار المجلس الدستوري الفرنسي بعدم دستورية حظر استخدام وسائل التواصل على من هم دون 15 من العمر، معتبرا الإجراء انتهاكا لحرية التعبير. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون كلف رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بإعداد صياغة جديدة أكثر متانة من الناحية القانونية مع مراعاة الإطار الأوروبي. التفاصيل مع مراسلنا من باريس علي شقوري.
1: المجلس الدستوري الفرنسي يحسم الجدل حول حضور من تقل أعمارهم عن 15 عاما في الفضاء الرقمي. المجلس الذي يعتبر جهة رقابية على تشريعات البرلمان وجه ضربة مفاجئة للحكومة، إذ أبطل أهم إجراءات قانون يفرض حظر شبكات التواصل الاجتماعي على من هم دون سن 15، قائلا إنه مساس غير متناسب مع حرية التعبير والتواصل لهذه الفئة العمرية. خص القرار المادة الأولى من القانون المقرر في 21 من يوليوز الماضي، والتي تحظر الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي على القاصرين. قصر الإليزي عبر عن أسفه للقرار وطلب من رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو العمل على مشروع قانون جديد يتوافق مع قرارات المجلس الدستوري. النائبة عن الأغلبية الرئاسية لوغ ميلاغ، والتي اقترحت القانون، انتقدت قرار حكماء المجلس الدستوري.
2: أعتقد أنه لا يوجد أي مساس بحرية التعبير عندما يتعلق الأمر بمنصات استغلالية، والتي ولأسباب ربحية نعرفها كلنا، سواء كانت تلك المنصات أمريكية أو صينية، تهدف إلى استغلال نقاط الضعف، لا سيما لدى الأطفال، لجني المزيد من الأموال ولإحكام السيطرة على انتباههم بشكل أكبر.
1: رغم أن الحكومة سعت لحماية القاصرين من مخاطر الإنترنت بدعم من الجمعيات، إلا أن الاستثناءات النادرة التي نص عليها اعتبرتها المؤسسة الدستورية محدودة للغاية. كنتيجة للقرار الجديد يظل الوصول إلى المنصات الرقمية حرا، لكن الحظر الصارم لاستخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية لم يخضع لتدقيق المجلس، وبالتالي سيطبق هذا الحظر فعليا مع بداية العام الدراسي القادم. علي شقوري من باريس لميديا.
0: نفتح اللحظة الملف الرياضي للمنتصف، نخصصه لرياضة الغولف. البداية من ولاية تينيسي الأمريكية ومنافسات سان جود تشامبيونشيب من الفيدكس كاب. الجولة الثانية عرفت أداء رائعا للمصنف الأول عالميا سكوتي شيفلر، والتفاصيل معك يوسف الشاطر.
3: الأمريكي سكوتي شيفلر يفرض نفسه بقوة على منافسات بطولة سان جود تشامبيونشيب. المصنف الأول عالميا قدم جولة ثانية استثنائية من 61 دربة، هي الأفضل في تاريخ ملعب ساوث ويند، لينفرد بصدارة الترتيب بفارق 3 دربات عن أقرب مطارده. شيفلر بدأ الجولة بقوة مسجلا 5 دربات بيردي متتالية قبل أن يضيف 6 أخرى، مستفيدا من تحسن كبير في ضرباته القصيرة. ورغم ارتكابه ضربتي بوغي عند الحفرتين 8 و12 أنهى اليوم برصيد 11 ضربة بيردي من دون أن يخفي سعادته الكبيرة.
4: كنت أحاول أن أبدأ بشكل جيد، وكما تعلم نفذت ضربة جيدة جدا في الحفرة الأولى، وتمكنت من إدخال الكرة في الحفرة من أول محاولة. أشعر أن أدائي كان جيداً جداً خلال الأسبوعين الماضيين. كان من الرائع أن أبدأ الجولة بهذه الطريقة وأن أدخل في أجوائها مبكراً، وتمكنت من الحفاظ على هذا الزخم طوال الجولة وإنهاء اليوم بطريقة جيدة.
3: في المركز الثاني حال النرويجي فيكتور هوفلاند، والكوري الجنوبي سونغاي إيم بفارق 3 ضربات عن المتصدر، بعدما سجل هوفلاند جولة نظيفة من 64 ضربة. ويأتي السويدي لودفيك أبرغ في دائرة المطاردة بعد تسجيله 65 ضربة، فيما يبتعد الإنجليزي تومي فلوتوود ب5 ضربات عن الصدارة. أما سباق كأس الفيدكس فيواصل إيم تعزيز حظوظه في دخول 50 الأوائل المؤهلين إلى بطولة BMW، بينما يتمسك جوردن سبيث وبراين هارمان بأمل التأهل.
0: يوسف، بطولة الولايات المتحدة للهواة في رياضة الغولف دائما شهدت إنجازا تاريخيا للمغربي آدم بريسنو ببلوغه ربع النهائي.
3: النجم المغربي آدم بريسنو واصل

0: كتابة التاريخ في ريادة الغولف بعدما أصبح أول لاعب مغربي يبلغ الأدوار الإقصائية في بطولة الهواة الأمريكية المقامة في ميريون بولاية بنسلفانيا. بريس نوال بالغ من العمر 22 عاما، لاعب جامعة تكساس للتكنولوجيا، بلغ ربع النهائي عقب فوزه على الأمريكي ماكس هيرندن بخمس ضربات مقابل أربعة ليضمن مكانه ضمن أفضل ثمانية لاعبين في البطولة قبل أن تنتهي مغامرته في ربع النهائي أمام الإنجليزي جاك وولي، ويفشل بالتالي في بلوغ المربع الذهبي. وبدأ بريسنو مسيرته الجامعية في أوديسا بولاية تكساس، حيث حقق 9 انتصارات خلال موسمين، ونال عام 2025 جائزة جاك نيكولاس لأفضل لاعب في دوري الكليات، كما حقق إنجازات بارزة على المستوى الاحترافي أبرزها احتلال المركز السادس في بطولة السعودية عام 2024 في أفضل نتيجة لمغربي في بطولة احترافية مصنفة عالميا. تحدث سابقا بريسنو عن نجاحه في فرض اسمه عالميا.
1: أحظى بدعم الجامعة الملكية المغربية للغولف التي يرأسها الأمير مولاي رشيد، ولدي فريق قوي متجانس للغاية، وهو ما يمنحني دعما كبيرا في مختلف التفاصيل. وأعتقد أن ما يثبت اليوم هو أن العمل الذي أقوم به بشكل فردي إلى جانب الدعم الذي يقدمه فريقي يسير في الاتجاه الصحيح ويؤتي ثماره.
0: وتأتي هذه المشاركة كثمرة لمسار التكوين والمواكبة داخل منظومة الغولف المغربي وسط دعم كبير من الجامعة الملكية المغربية لرياضة الغولف، ما يزيد من شعبيتها ويدفع الشباب لممارستها بشكل أكبر.
2: وفي عالم استحرة المستديرة الأنظار، تتجه هذا المساء في 6 إلى الرباط، حيث يخوض المنتخب المغربي للسيدات مباراة تحديد المركز الثالث في كأس إفريقيا للأمم أمام ناظره الجزائري بطموح إنهاء المشاركة في المنافسة القارية بأفضل طريقة ممكنة. الإسباني خورخي فيلدا أكد جاهزية لبؤات الأطلس ورغبتهن في تقديم مباراة جيدة قبل التفكير في الاستحقاقات المقبلة، على رأسها كأس العالم 2027 في البرازيل. بهذا مستمعينا ننهي النشرة، ورحلة المنتصف تتواصل الآن بمحطة التحليل والنقاش ضيف المنتصف. بعد رصد دعوات عبر شبكة التواصل الاجتماعي تحرض على اقتحام ثغر سبتة المحتل مجددا اليوم 15 غشت، شددت مصالح الأمن المغربية إجراءات المراقبة على الطرق والمحاور المحاذية للمدينة، وعززت عمليات الرصد والتتبع انطلاقا من عدد من الأقاليم المجاورة في تحرك استباقي للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني. اليوم نرصد لكم كيف تقرأ هذه التطورات من الضفة الأخرى من إسبانيا، وينضم إلي مباشرة عبر الهاتف من مدريد مراسلنا محمد المدن. أهلا بك محمد. محمد، هل أنت معي في الاستماع؟ إذن في انتظار أن يعود إلينا محمد المدن، أذكركم بأن ملفنا في ضيف المنتصف هو ملف سبتة والهجرة. قبل قليل في نشرة المنتصف كنا مباشرة مع موفدنا الخاص إلى مدينة الفنيدق عادل الزبيري، الذي رصد لنا آخر التطورات مع تشديد للوجود الأمني المغربي وإحباط أولى المحاولات التي كان معظم عناصرها من المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. وعاد معي محمد المدن على الخط. محمد مرحبا.
3: مرحبا مرحبا.
2: إذن محمد، أنت مراسلنا من مدريد طبعا ومعي مباشرة من إسبانيا لنرقب كيف تنظر إسبانيا إلى كل هذه التطورات. إذن سبت المحتلة، دعوات جديدة للعبور الجماعي تتصدر عناوين الأنباء وصفحات اليوميات الإسبانية في الأيام والساعات الأخيرة. كيف تقرأ لنا محمد التعاطي الإعلامي الإسباني مع هذه الدعوات؟ هل هناك تهويل؟ هل هناك تضارب في المعلومات؟ كيف على الإعلام الإسباني هذا الأمر؟
3: بطبيعة الحال كما ذكرتي هناك اهتمام كبير للغاية هذا الخبر وهذا الحدث، يتصدر عناوين ليس كبريات الصحف ووسائل الإعلام الإسبانية السمعية البصرية، ولكن أيضا حتى العادية منها، فهو يستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام وعلى الرأي العام أيضا

0: وبطبيعة الحال التصنيفات الإعلامية هي من وسائل الإعلام الرصينة إلى الأخرى أقل رصانة، ولكن كلها تسطر أمر أساس أن هناك هدوء في سبتة، وربما الفضل يعود إلى الانتشار غير المسبوق للسلطات المغربية وللأمن المغربي الذي طوق المكان وحاول أن يسد منافذ التي يمكن أن يحدث منها تسلل من المرشحين للهجرة. أيضا أعلنت وسائل الإعلام الإسبانية ما نقلته أيضا عن المغرب بأن القوات المغربية منعت أول محاولة للتسلل وهي لمهاجرين من جنوب الصحراء، واعتبرت هذا ربما هذا التنسيق أيضا المغربي والإسباني للتعاطي مع ما تم تداوله في الشبكات الاجتماعية عن إمكان تسلل جماعي أو تكرار ما جرى في 30 من يوليوز، ولكن يتم دائما في يعني تتم إشارة أساسية في أن المغرب ربما هو الركيزة الأساس في تأمين هذا الموقع وأيضا الاستعداد والدور الذي كان يلعبه. نحن نتذكر دائما أن الحكومة الإسبانية كانت دائما تعتبر المغرب الشريك الاستراتيجي في كل رهاناتها الجنوبية.
1: محمد، هذا ما كنت سأسألك عنه. رصدت لنا يعني المتابعة الإعلامية لما يجري في الضفة الأخرى من المتوسطين هنا في المغرب وفي ثغر سبتة المحتلة، ماذا عن الشارع الإسباني وعن الطبقة السياسية الإسبانية؟ كيف تتفاعل مع هذه التعبئة الكبيرة من الجانب المغربي أمنيا من أجل إحباط أي محاولة للعبور الجماعي وغير النظامي بعد الدعوات التي انتشرت من مصادر مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي لمعاودة الكرة في 15 من غشت؟
0: بطبيعة الحال معظم الرأي العام الإسباني يهتم بهذا الحدث، العناوين الكبرى التي سطرتها

0: وسائل الإعلام، وأيضاً ما يسمى بالتفرغ الكامل للحكومة الإسبانية والسلطات الإسبانية لهذا الملف، وأيضاً ترجيع صدى الدور المغربي في التجاوب مع هذه التعامل مع هذه مع هذا الحادث ومع هذه التهديدات. بطبيعة الحال يرسم دائما هذا الدور الذي يمكن أن يقوم به المغرب لصد أو تهديدات الجنوب. دعني أقول أن هناك رأي عام بطبيعة الحال، أو الطبقة السياسية بطبيعة الحال كل من موقعها السياسي وكيف ممكن أن تستفيد من هذا الدور. مثلا نحن نلفي الحكومة الإسبانية ملتزمة بشكل كبير بالترديد دائما بالتعاون الإيجابي وتجاوب المغرب، وهو شريك أساسي وحليف استراتيجي في التعامل مع هذه الأزمة مثل هذه. المغرب أيضا نقطة ساخنة من حيث عبور الهجرة، ليس يعني تكون ثقل حتى على المغرب، ولكن قد نجد مثلا بعض الأحزاب مثل اليمين المتطرف يسعى في توتير العلاقات، خصوصا بحسابات انتخابية موجهة ضد الحكومة المركزية في إسبانيا. لكن الرأي العام يسعى دائما أن يتبنى أن يبحث عن إجابة في مختلف المصادر وليس من مصدر واحد لتكتمل لديه الصورة.
1: نعم، تحدثت محمد عن الاستغلال السياسي خاصة من التيار اليميني واليميني المتطرف لأزمة الهجرة في سبتة. طلعنا في وسائل الإعلام الإسبانية مؤخرا مطالبة رئيس مجلس الشيوخ اليميني بيدرو رولان بتشريعات للإرجاع الفوري للمهاجرين غير النظاميين، ووصف الوضع بالإشياع. يعني هي عبارات كما قلت تحاول تأجيج الموقف. بحديثه هو عن هذا الإرجاع، كان المغرب أكد غير ما مرة أن المشكل في الإرجاع هو على المستوى الإسباني بسبب التدابير الإدارية والقانونية. كيف تفاعل الإسبان مع هذه المسألة حين وضح المغرب أن مشكلة إرجاع خاصة القاصرين غير المرفوقين هي نقطة عالقة لدى الجانب الإسباني وليس الجانب المغربي؟
0: نعم بالتأكيد، سأجيب عن النقطة الثانية وسمحت، لكن إذا تسمحين لأوضح النقطة الأولى بخصوص المغرب. دائما كان ورقة داخلية داخل إسبانيا، يعني وملف أساسي وحيوي داخل المغرب. ودائما والآن في هذا الوقت الراهن المعارضة اليمينية واليمين المتطرف حاولت أن تستثمر في هذا الاتجاه انتخابيا. كما قلت رئيس يعني هذه المؤسسة التشريعية الإسبانية ماذا قال، وأيضا نحن نجيب زعيم فوكس يقول علينا الآن أن ندفع فاتورة ما يعني تكلفة الصحية والأمنية إلى المغرب. يعني هو يقول هذا الكلام فقط لتأجيج هذا الأمر مع الحكومة الإسبانية في ظل حسابات انتخابية ضيقة. نعم. للأسف. نعم. الحكومة الإسبانية منذ البدء، كما أيضا خطاب المغرب، كان دائما متوازيا ويبحث دائما عن نقطة تجاوز ربما أو التعاون لتجاوز هذه الأزمات. ولكن مع ذلك أنا أعتقد أنه يعني في إسبانيا يدرك مثلا مناورة هذه اليمين لأنها تكون في حسابات سياسية فقط.
1: أشكرك جزيل الشكر، مع الأسف دهم من الوقت. مراسلنا من مدريد محمد المدن، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.
0: العفو، مرحبا.
1: مرحبا بك، شكرا جزيلا لكم أيضا مستمعينا على متابعة المنتصف. لحظات وأعود إليكم.

0: ويلكسو شركة مغربية دريويل كلوب تهلا فيك وفيا.
1: ميديا المنتصف نهى يوسف.
2: سمعي الأفاضل، رحلة المنتصف الإخباري بلغت نهايتها. باسمكم أشكر مخرجنا عبد النور مصور وأيضا حمزة التمر. اللحظة رحلة إخبارية جديدة تنطلق لو غران جورنال مع أليسيا ميامي. بونجور أليسيا.
3: بونجور نوها. بونجور أتوتز أتوس.

على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح النهار. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز ثانية.
2: موجز الثانية يقدمه أمين عزيماني، أهلا بكم. نستهل الموجز من المغرب، حيث تتخذ السلطات العمومية تدابير أمنية مشددة بمدينة الفنيدق والمناطق المحاذية للمعابر الحدودية مع مدينتي سبتة ومليليا المحتلتين، وذلك على خلفية دعوات مجهولة المصدر متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي تحث على تنفيذ محاولة جماعية جديدة للوصول إلى المدينتين المحتلتين. في آخر المستجدات، بحسب موفدنا إلى مدينة الفنيدق عادل الزبيري، فقد أحبطت السلطات الأمنية محاولة أولى اليوم للعبور غير القانوني إلى سبتة المحتلة، قادها مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء، فيما ما يزال كثير منهم مرابطين على تلال محيطة. وتأتي هذه الإجراءات الأمنية المشددة على ضوء ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الداخلية المغربية الأربعاء الماضي بشأن الاستعدادات الأمنية للتعامل مع هذه الدعوات. إلى الشرق الأوسط، حيث ردت طهران اليوم على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيعلن قريبا مضيق هرمز جزءا من أراضي الولايات المتحدة، مؤكدة أن الممر المائي الحيوي لنقل الطاقة الذي تفرض إيران قيودا مشددة على الملاحة فيها سيبقى إيرانيا. من جهتها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤول في البيت الأبيض لم تسمه قوله إن ترامب كان يمزح بهذا التصريح. نواصل بالتصعيد الإسرائيلي الجديد في لبنان، حيث قال حزب الله إن هجمات إسرائيل على جنوب لبنان اليوم ستقابل بما يناسبها، داعيا الحكومة اللبنانية إلى وقف المفاوضات التي وصفها بالمذلة مع إسرائيل بعد غاراتها الدامية والتي أوقعت 9 قتلى بينهم 7 من عائلة واحدة في بلدة أنصار الجنوبية. قبل ذلك، أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الغارات الإسرائيلية المستمرة قائلا إنها تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي مع إسرائيل قبل جولة محادثات جديدة مرتقبة في روما مطلع الشهر المقبل. من جانبها، قالت إسرائيل إن الغارات جاءت ردا على خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. يحتفل قادة طالبان اليوم بالذكرى السنوية 5 لعودتهم إلى السلطة في أفغانستان، حيث يخضع السكان خصوصا النساء لقيود خانقة وفقا للأمم المتحدة. وعلى الرغم من أن روسيا هي الدولة الوحيدة التي تعترف بالسلطات الحالية كممثل رسمي للحكم في أفغانستان، إلا أن قادة طالبان أقاموا علاقات مع دول أجنبية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا الهجرة. ضرب زلزال نادر بقوة 5 درجات مدينة غرناطة، إحدى أبرز الوجهات السياحية في إسبانيا، بعد منتصف ليلة البارحة، ما ألحق أضرارا محدودة بعدد من المباني في المدينة الواقعة في جنوب البلاد. فيما ضرب زلزال قوي آخر بقوة 7.7 درجات على مقياس ريشتر صباح اليوم شرق إندونيسيا، موقعا 38 قتيلا على الأقل. ختاما بالخبر الرياضي، انضم الإسباني فيران توريس المتوج بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026 اليوم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا، قادما من برشلونة بعقد ل5 أعوام حتى العام 2031 وفق ما أعلنه النادي الباريسي. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 8:04. بعد لحظات تتابعون برنامج نقطة تحول. إلى اللقاء.
1: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام، حوارات قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.
3: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
4: بعض القرارات لا تغير يومك، بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت، بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول، بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوماً، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمناً باهظاً. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
5: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
4: كلنا في حياتنا لحظة واحدة، لحظة توقفنا فيها، فكرنا، ثم قررنا أن نغير الطريق، نسميها نقطة تحول. اليوم في نقطة تحول سنستضيف فنانا لبنانيا اختار المغرب ليكمل مساره الفني من بيروت إلى الدار البيضاء. معنا الفنان اللبناني رياض العمر في نقطة تحول. نتساءل ماذا كانت هذه النقطة، نقطة تحول. رياض أهلا بك.
6: يا ميت أهلا، يا ميت أهلا، كيف الصحة؟
4: الحمد لله، وانت أخبارك إيه؟
6: والله الحمد لله
4: يا رب. رياض، أول شيء، شاي مغربي ولا قهوة لبنانية اليوم، ماذا تفضل؟
6: لا شاي مغربي صراحة والله.
4: صافي خلاص، انتهت القهوة اللبنانية.
6: لا لا لا لا لا، القهوة أنا بحبها كتير الصبح، ريحة القهوة.
4: بس الشاي،
6: بس أنا أكتر مغرم بالأتاي، يعني بالنهار بشرب كتير أتاي.
4: صحتك وبألف سلامة. هنا ما هي أول كلمة ممكن تجيب بالك لما نقول المغرب؟
6: صراحة النجاح، يعني أنا بالنسبة لي المغرب، من أول ما جيت على المغرب وربي الحمد لله وفقني وفتح لي أبواب النجاح بالمغرب.

0: ولاحظت وكأنه أنا كان وجهي خير على المغرب والمغرب وجهه خير علي. يعني أنا صار لي من لما جيت المغرب من 2006-2007 وعم شوف بلد غادي بتطور ملحوظ وبانفتاح كبير، فوكأنه نحن أصحاب مع بعض ورفقة درب النجاح. يعني أنا الحمد لله قدرت حقق نقلة نوعية بحياتي الفنية والعائلية، والمغرب عم شوف اليوم نفس الموضوع، يعني عم باقي شاقق طريقه وطالع بسرعة كبيرة كثير.
1: الحمد لله. رياض جاهز لنبدأ نقطة التحول، البداية والقرار، ربما هنا التحول يعني لحظة التفكير. سأسألك سؤال مباشر، متى كانت اللحظة الأولى التي فكرت فيها أنك لازم تجي المغرب؟
0: هلأ معي خبر، يعني كل أنا هلأ قلتيلي مبارح أنه اليوم بدنا نعمل مقابلة، بس بتعرفي لما بلشتي وطرحتي العنوان نقطة التحول، يا الله طلع براسي أشياء كتير، هيك فتحت لي براسي أشياء كتير، وإنه أنا كان بحياتي في مش نقطة واحدة،
1: نقاط تحول،
0: كان يعني في نقاط تحول نقاط تحول. يعني أنا حدا تحول لأب بعمر صغير، يعني هذا بالعمر المراهق كنت أب، يعني توفى الوالد وأخذ دور الأب، فالله يخليكي. فهذه كانت نقطة تحول خطيرة وقرار كان خطير بحياتي، أني وقفت جامعتي والتجهت للشغل والتجهت للمسؤولية، هذه أول نقطة. النقطة الثانية لما كانت حرب 2006 على لبنان، كانت تنذكر وما تنعاد، كانت حرب كثير بشعة، وأخذت بلحظة قرار أني سافر. سافرت أنا تحت القصف، يعني أنا بعدني بتذكر كان من أصعب النهارات اللي دازوا علي بحياتي. وكان قرار المغرب اني اجي على المغرب قرار صائب جدا، وكنت حاطط قدامي جميع يعني الريسك اللي ممكن واجهه، وبنفس الوقت التفاؤل الاوبجكتيف اللي كنت حاطه اني ممكن اوصل له. فهذه من اصعب قراراتي بنقاط التحول بحياتي. يعني عم بحكيكي كان قرار صعب جدا، اني اقول لامي جهزي لي غراضي، يعني ما كان في تخطيط للفكره، قلت لها ضروري لحتى احافظ على هالبيت بهالظرف، بدي اظهر.
1: تمام.
0: ظهرت وما عارف حالي وين رايح، يعني انا ظهرت من لبنان مش عارف اي اتجاه رايح فيه، يعني وصلت سوريا، الاردن، دبي. من دبي كان قراري اني انا لازم اجي على المغرب. انا خدت قرار اني اجي على المغرب، خدت قرار استقرار، يعني انا جيت على المغرب
1: بشكل نهائي،
0: بقرار اني استقرار
1: بشكل نهائي.
0: طيب شو الظروف المهيئه؟ ما كان في ولا ظرف مهيئ. شو الرؤيه اللي تحطت قدام عيوني لاخذ هالقرار؟ ما في رؤيه، ولكن كان في احساس كتير عالي وايمان ما بعرف كيف الله زرعه فيني،
1: الحمد لله،
0: وكانه الهام الهي اني اعمل هالخطوه.
1: ما كان اكبر خوف عندك يوم قررت تترك بيروت وتبدا من جديد هنا بالمغرب؟ هل كان تم خوف؟
0: لا
1: ما فيش
0: ابدا. عم اقول لك سبحان الله، كان في شيء اطمئنان بداخلي عجيب، رايح عم اقول لك انا مثل واحد رايح على البحر وعارف حاله، يعني رح يعوم ومش باي باي باي شط رح يرسي مش عارف، بس عم بقول مع حاله رح اللي جاي احلى.
1: جاهز لي ننتقل للنقطة التحول الثانية؟
0: عرفتك شو حتقول، يلا قولي.
1: يلا موافق بس
0: موافق.
1: الصدام والتأسيس، ربما لحظة العمل، هذه نقطة تحول مهمة جدا في مسار الفنان. أول ما وصلت للمغرب، ما هو أصعب شيء واجهك كفنان لبناني؟ هل اللهجة أم السوق؟
0: حكون صريح معك، اللهجة، أنا اللهجة أنا حدا بيتأقلم دغري، وبحكم أنا بحب كتير أطلع، يعني أنا كنت مطلع على شوي على اللون اللهجة المغربية بالغناء، وبعرف كان من بيروت ودبي كنت أعرف أصحاب مغاربة وجمهور، يعني لا بأس به، كنت أتلاقى فيهم بحفلاتي، وكانوا مني دايما أنا انتبه ما في بعد شغلي، كانوا دايما يسموني هالكلمة، أنت إذا بتجي على المغرب تخرب الدنيا، أنت إذا بتجي على المغرب رح تنجح كتير، أنت ستيلك وشكلك والمود تبعك المغاربة بيحبوه. فأنا كنت

0: وكأنه عندي فكرة مسبقة عن انه ما حلقي صعوبة. وفعلا هالشي اللي صار، يعني ما بعرف، كان في قبول من عند الله لإلي ولإلهم. يعني انا حبيت كتير الجمهور المغربي،
1: هذا على مستوى
0: حبيت
1: اللهجة،
0: عاداتهم
1: هذا على مستوى اللهجة بالنسبة للسوق
0: على
1: يعني
0: مستوى اللهجة.
1: الإنتاج.
0: هلا السوق انا تعذبت فيه بالاول، يعني افكار اللي كنت طرحها بالاول لما جيت كانت افكار جديدة بالنسبة لطريقة التسويق. يعني انا بعدني بتذكر احد الاذاعات عملت لقاء شغل انا وياهم، وكان جايب معي البومي يعني، وعم اقول لهم انه نحن بلبنان بيكون في استراتيجيه للماركتينج، يعني بيندعم في شيء اسمه دعم للاغاني، والفنان بيشتري هوا على الهوا مشان اغانيه تمرق بالبروموشن تبعه. قالوا لي لا لا لا، نحن بالمغرب ما عندنا هالشيء، ما عندنا هالشيء ابدا. قلت له يعني هلا انا كيف بضمن اني اغاني يسمعوها الناس؟ قال نحن هون بتمرق بالنهار مره، ممكن تمرق باليومين مره. قلت له يعني عم تصعب علي مهمة الماركتينج كتير. رجعت رحت من باب تاني، باب اليونيبولز واللي بانو في الشارع. كنت أنا أول فنان عربي بالمغرب بينزل له بانو على الطريق، يعني بشوفوا الناس صورة
1: ممتاز.
0: فنان عم،
1: وهذه كانت نقطة
0: كان أول
1: تحول،
0: فنان.
1: وهذه كانت نقطة تحول في مسارك
0: وهيدي
1: أكيد.
0: هي عملت لي إيمج كبيرة بعقل الناس، ورجعوا صاروا يسمعوني بالمقابلات وعلى الراديو والتلفزيون وبحفلاتي وأنا عم بشتغل، وبلشنا المشوار. بعدني بتذكر في شغلة، طبعت شي 5000 سي دي. لما لقيت اني صعب اني العالم يسمعوني بشكل اللي انا بدي اياه على الراديوات، طبعت اول فترة اول شي 5000 سي دي، وصرت فرقهم بحفلاتي للجمهور مشان يصيروا يسمعوني بسياراتهم
1: ونجحت
0: ببيوتهم. ونجحت
1: نجحت
0: الفكرة بقوة
1: ممتاز
0: بقوة.
1: ممتاز. رياض، ما هو الموقف أو الحفلة اللي حسيت بعدها أن الجمهور المغربي قال هذا واحد من أفراد المجتمع المغربي، هذا مننا؟
0: من بعد ما عملت غنية الصحراء ديالنا
1: ممتاز.
0: اللي لقيت الحمد لله لقيت نجاح هونيك. هونيك ما بكذب عليكي، في كأنه سرعة مثل الصاروخ، حسيت حالي فتح قلوب المجتمع المغربي والناس بالمغرب، وصرت وين ما اتلاقى فيهم يقولوا لي هذا ولدنا، هذا ولدنا، هذا ولدنا، هذا كي يبغي المغرب، كي يحب المغرب. صراحة عم قلي كانت الخطوات متسارعة بشكل مش طبيعي.
1: الحمد
0: ما
1: لله.
0: بعرف هل الشيء اللي عملته أنا بوقتها كان جديد، يعني كان مش متعودين على حدا. أنا شخص عشراوي، يعني حتى أنا الطريقة اللي بتعاطى فيها من بيت اجتماعي، يعني أنا بعرف أخلق مع الناس علاقة اجتماعية حلوة، لأني أنا من بيت اجتماعي، يعني أنا جدي كان مختار وبيت
1: ما
0: مفتوح
1: شاء الله
0: للعالم،
1: ما شاء الله.
0: فكبرت بهالجو هيدا،
1: ما شاء الله.
0: ساعدني هالموضوع.
1: وصولا رياض للعتبة الموالية في نقطة التحول، توازن ربما أو لحظة النضج، اليوم أنت تعيش بين لبنان والمغرب، كيف توازن بين الهويتين في فنك، في أغانيك، في مسارك المهني الفني، كيف توازن؟
0: شوفي هلا، هو للصراحة يعني من تاريخ ما أنا ظهرت من لبنان، ولبنان يعني من حرب لحرب لا لا لا لا لظروف اقتصادية صعبة. فكان إذا جيت تفكري من ناحية البزنس واي، فإنك دايما بتروحي بتستثمري بمنطقة آمنة اقتصاديا، لأنه بالأخير الفن اليوم أنت لما بتنجي عمل بكلفك مصاري،
1: صحيح.
0: وطريقة الإنتاج بتقول أن أي منتج بفكر إذا صرف فلوس على عمل أنه يرجع الفلوس ويربح.
1: صح.
0: فكانت الكفة ميلة أكثر للاستثمار في المغرب، على أمل أنه لما بتستثمري بعمل معين يرجع لك مردودية المصاري اللي استثمرتيها، لا كمان بترجع تأديها بعمل تاني وتالت ورابع وخامس إلى آخره.
1: تمام.
0: فكان أكثر التركيز بالنسبة لي أنا على الضفة المغربية أكثر.
1: ممتاز.
0: إلى أن آخر فترة، يعني من السنة الماضية نزلت عمل مشوار الحب، وبعدنا بنفس المشكل. التسويق صار اليوم بحكم الديجيتال ماركتينج والسوشيال ميديا عم يوصل يكتسح المساحات اللي أي فنان بيحددها. أنت اليوم صار فيك تعملي تعمل نعمل سيب سيب أو نعزل الأماكن والدول اللي أنا حابب عملي يوصل لها عبر يوتيوب. ولكن إلا لاحظتي منطقة الشرق الأوسط.

0: منطقة غير مستقرة بهذه الفترة. الناس مشغول بالهم إذا بتعرفي قيمة الدولار قديش صارت مع الليرة اللبنانية أو مع الليرة السورية أو مع الجنيه المصري أو مع هذه الفترة اللي مرقت، ناس كتير منهمكة بالوضع الاقتصادي.
1: مالي. صح. طيب بعد
0: هلا ما فينا نقول حتى ما نعطي عذر، هلا في
1: صح
0: فنانين عم توصل أعمالهم بشكل كبير، ولكن عم بيكون في
1: إلى كل
0: إنتاج
1: بقاع
0: ضخم،
1: العالم. صحيح صحيح.
0: عم بيكون في إنتاج ضخم جدا.
1: رياض، بعد كل هذه التجربة، لو تعرف لنا نقطة التحول بجملة واحدة في مسارك، بماذا تعبر عنها؟ نقطة التحول عندك كيف
0: هلا
1: تعبر
0: بعد
1: عنها؟
0: في نقطة تحول، ما بعرف بعد وقت قديش عندنا وقت بعد.
1: لا، لسه في
0: اوكي
1: ست
0: فهمت،
1: دقائق
0: زمان اوكي مش مشكلة. بعد في نقطة تحول، لأنه بحياتي كانت تحدي وكانت مغامرة. برجع بشرح لك بعدين عليها هذه لحالها. رجع خليني بسؤالك هلا. هلا شوفي، نقاط التحول بحياة الإنسان يا إما بكونوا إيجابية يا إما بكونوا سلبية.
1: صح.
0: حاليا لحد هذه اللحظة، أو فيني أقول لك يعني بآخر 20 سنة من حياتي، يعني اللي هن كانوا نقاط تحول متسارعة،
1: نعم،
0: نسبة نقاط التحول الإيجابية أعلى
1: أعلى.
0: بكثير. يعني
1: ممتاز.
0: فيك تقولي 8 على 10. أي.
1: طيب رياض، وصلنا للسؤال الصعب في نقطة التحول. لو عرض عليك اليوم عقد كبير في بيروت، لكنه يعني أنك ستغيب عن المغرب 3 سنوات كاملة، هل توافق أم لا؟
0: هكون صريح معك، رح وافق وبكل بدون ما افكر، يعني رح وافق. رح يكون عندي صعوبة، اليوم انا عيلتي مستقرة هون، مرتي واولادي ومدارسهم رح يكون هون الصعوبة رح تكون، انه هل رح يكون الظرف مناسب اني اولادي وعائلتي يكونوا حدي بهال3 سنين؟ هذا اول سؤال. هل هال3 سنين فيني اطلع وارجع فيهم بس بدي على المغرب؟ إن هذا رح يكون عنصر يخليني يا اخذ قرار اني اخذ العقد او لا. اذا 3 سنين بدون ما اقدر اني اجي على المغرب وارجع، حارفض. اوكي، اذا كنت ليبر وبقدر اني ارجع واطلع بس بدي، ما عندي مشكله اكيد.
1: ممتاز.
0: لانه كمان بلبنان عندي احباب وعندي اهل
1: صحيح،
0: وعندي
1: وعائلة.
0: اصحاب وعندي
1: صح صح
0: جمهور له حق كمان انه
1: تمام.
0: يشاركوا. اي تفضل.
1: طيب رياض العمر، يعني شكرا على هذه الصراحة، يعني أثبتت فعلا هذا عهدي بك، يعني أنا عارفة أنك
0: الله
1: صريح
0: يخليك.
1: صراحة، يعني ليست هذه المقابلة الأولى، يعني أنا استضفتك
0: الله
1: في
0: يخليك. الله
1: التلفزيون
0: يخليك.
1: يعني أكثر من مرة، وفعلا كنت صريحا، يعني تثبت يعني فعلا في نقطة التحول أن الصوت الصادق ما عنده حدود.
0: أكيد.
1: نقطة التحول ربما ليست دائما هروبا من مكان إلى آخر، بل هي
0: أيوة
1: في
0: صحيح.
1: كثير من الأحيان بحث عن مكان يشبهنا. هل فعلا يعني في الأخير، في نهاية هذه الحلقة، أن بحثك عن مكان فعلا وجدته يشبهك، يشبه رياض العمر؟
0: شوفي، أنا في شغلة حلوة، بأي محل بروح بعمل جوي الخاص، يعني أنا بخلق مملكتي اللي أنا بحب أعيش
1: بس.
0: فيها وبكونها. هلا هون بيجي التوفيق من الله، انك تلاقي المقومات اللي تعطيك الامان اللي انت عم تفتشي عنه. هلا بفضل الله يعني بالمغرب قدرت اني اخلق المملكه اللي انا اعيش فيها، وربي وفقني. يعني هون النقطه اللي كنت بدي اشير لها من ساعه، انه كان في نقطه تحول بحياتي الثانيه، نقطه الزواج. اني انا اخذ قرار اتزوج من غير مجتمعي، من غير البيئه اللي انا كبرت فيها، من غير عاداتي، العادات الضيقه عم بحكي، التقاليد
1: نعم
0: اللي بنعيش فيها. لما انت بتعرفي حتى بكل بيت بيكون في عادات، لما
1: صح،
0: بكون عادات مش فقط بنقول عن دوله، يعني
1: عن ثقافه وثقافه
0: بتحكي.
1: اخرى. صحيح.
0: ايه، فهون كان القرار وكانت المغامره الكبرى، اني هل رح انجح باني اتزوج صبية من غير المجتمع اللي أنا كبرت فيه، من غير العادات اللي أنا كبرت فيها. يعني بعدني بتذكر بوقت عم قلها لمرتي، عم قلها، لا كنا بعدنا خاطبين، وقلت لها إنه بنعمل عرس بلبنان وما في داعي نعمل عرس بالمغرب، يعني لأنه أنا لحالي بالمغرب. فقامت قالت لي رياض، العروس البنت المغربية اللي ما طلعت بالعمارية لو بتعمل لها عرس ب 20 مليون

0: دولار بأي بلد تاني كأنما تزوجت.
1: صح.
0: يعني وقت أنا عتني، يعني أنا عتني قلت لها خلص نعتيني، يعني أوكي بنعمل عرس بلبنان وعرس بالمغرب. هلا أنا كنت عامل لها مفاجأة إنه سبقنا نحن عرس لبنان بالأول، وعملت لها بلبنان. كنت اتصلت بمهندس الديكور اللي كان عم يشتغل معي وقلت له بدي تفصل لي عمارية، بعثت له الديزاين وكل شيء وفصل عمارية وعمل، وكانت مفاجأة كبيرة لها وعنت
1: لبنان
0: لها جدا جدا جدا.
1: عمارية في لبنان.
0: ايه وهلا هي الفكرة أنا بعدني ناوي أعمل عرس بالمغرب، مش لا بس كنت حابب أعمل لها هدية كونها هي وأهلها كانوا بلبنان، وحتى الناس أعجبوا كثير بالفكرة
1: رائع.
0: بلبنان، يعني شافوا ولبست القفطان يعني كانت. فلما خلص العرس هون بيرجع كمان البنت الأصيلة قالت
1: صح.
0: لي، قالت لي ما توقعتك تعمل هالشيء، وأنا اليوم برجع بقول لك اكتفيت وما في داعي إني أعمل عرس بالمغرب لأني أنا عشت اللي لازم اعيشه وعملت لي اياه. كان في ابهار والناس كانوا مبهورين بالشيء اللي شافوه. هون بتيجي النية، انا عملتها بكل نية طيبة مشان فرحها. الرياكشن رجع بناء على الرصيد اللي انحط معنويا يعني وحب.
1: بالضبط.
0: في البلاصة رجعت الباس قالت لي انا الغي كل شيء بالمغرب. فهون نقاط بالحياة بدلوا بالذكريات وبدلوا بالرصيد لنا لبعضنا.
1: تمام.
0: وما ندمت
1: الحمد لله. يعني تعتقد أنك نجحت بكل هذه نقاط التحول حياتك؟
0: قلت لك نسبة 8/10. أنا شخص دايما بحمد الله، يعني
1: الحمد لله.
0: عندي دائم.
1: كنت سعيدة جدا بهذه الدردشة الصيفية. شكرا لك وكل التألق والتميز رياض العمر الفنان اللبناني.
0: احتراماتي.
1: شكرا. إلى اللقاء. شكرا. كانت هذه خديجة الفحيصي معكم في نقطة تحول. شكرا لأنكم كنتم هنا والباقي أنتم تكملونه مستمعينا. شكرا لمتابعتكم. لكل بداية قصة. إلى اللقاء.

0: Premier ministre libanais, quant à lui, a évoqué une escalade déplorant la mort de civils. Il s'agit d'ailleurs du pire bilan meurtrier depuis les accords conclus en juin dernier. Peu après, le président libanais Joseph Aoun a estimé que cette attaque menée aujourd'hui constituait un message clair pour l'avenir des négociations entre Tel Aviv et Beyrouth avant un nouveau cycle de pourparlers prévu en septembre à Rome. Et puis un mot de football pour finir ce flash, le compte à rebours est lancé avant la rencontre entre le Maroc et l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations féminines. En jeu, la troisième place de la compétition continentale. Coup de sifflet à 18h, heure de Rabat. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir écouté et tout de suite retrouvez carte postale sur notre antenne Maghreb et une histoire du monde arabe sur notre antenne Afrique.
1: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4. C'est l'été sur Média. Des histoires qui font voyager, des trésors à redécouvrir, des instants pour prendre soin de soi, des rendez-vous culturels inspirants et la plus belle sélection musicale pour accompagner vos journées. Un été qui s'écoute, qui se découvre et qui se partage. Vivez l'été autrement sur Média.
2: مستمعينا أهلا ومرحبا بكم من جديد في كارت بوستال، البرنامج الذي يأخذكم إلى وجهة سياحية ويبعث إليكم بطاقة من قلب المغرب يكتبها المكان وتوقعها الطبيعة والتاريخ. بطاقة اليوم تحمل ختم الشمال المغربي ونشد الرحال إلى تطوان، إحدى عجائب حضارة الأندلس.
3: ميديا كارت بوستال أسماء بشري.
2: تطوان المدينة التي تمتزج فيها الذاكرة بالتاريخ وتنبض بالحياة الثقافية والفنية من خلال مآثرها العريقة ومتاحفها التي تحفظ ذاكرة الكفاح والتحرير. هي رحلة نكتشف فيها وجها آخر من وجوه مدينة الحمامة البيضاء ونقف عند بعض كنوزها التي تستحق مزيدا من التعريف والترويج مع الباحث في الثقافة والتراث المغربي الدكتور محمد العوزي.
4: مدينة تطوان تعتبر واحدة من أهم المدن التاريخية والمدن التراثية بالمملكة المغربية، وطبعا الحال واحدة من أهم المراكز والحواضر اللي عندها واحد الإرث حضاري وإنساني وعمراني قديم. معظم السياح اللي كيزوروا مدينة تطوان، وهذا الأمر لا ينطبق فقط على مدينة تطوان وإنما على مجموعة من المدن المغربية، أنه في الغالب يعني التوجه العام ديال الناس يأخذ طابع السياحة الترفيهية، وفي المقابل أنه الكثير من بلدان العالم حاليا التوجه ديالها العكس تماما، هو التركيز على السياحة الثقافية، لأن السياحة الثقافية هي السياحة كتعتمد أساسا على التراث الثقافي والحضاري ديال البلد، عكس السياحة الترفيهية اللي هي سياحة كتعتمد على ما هو صناعي، على ما هو مصطنع أو ما يتم صنعه أو ابتكاره الآن. وبالتالي يعني أي بلد ممكن أنه يمشي في الاتجاه ديال السياحة الترفيهية وخا ما تكونش عنده حضارة. العكس بالنسبة للسياحة الثقافية اللي كتطلب من البلد أن يكون عنده واحد الرصيد حضاري قوي جدا، كما هو الشأن بالنسبة للمملكة المغربية، وهذا أمر كيميز على عدد كبير من البلدان المنطقة، واللي ربما البلدان القريبة اللي كتشبه معنا هي مصر، تونس، تركيا إلى غير ذلك. فبخصوص مدينة تطوان اللي هي معروفة أنها واحدة من أهم الحواضر المغربية والضاربة القدم واللي عندها واحد الكلت واحد المكانة تاريخية كبيرة جدا، كان بعض الأماكن وبعض الفضاءات أو بعض المعالم التاريخية بالمدينة اللي قليل جدا اللي كيعرفوها، ومعظم الناس كتعرف الأماكن اللي هي الأكثر شيوعا أو الأكثر انتشارا لغاية ذلك.
2: من بين المحطات التي نتوقف عندها دار البومبا، إحدى المعالم التاريخية التي تختزل جانبا من ذاكرة تطوان وتشهد على مراحل مهمة من تاريخ المدينة.
4: دار البومبا، ومن خلال الاسم ديالها يمكن نعرفوا بالضبط المقصود بها. دار البومبا اللي هي معلمة تاريخية بارزة يعني كتوجد في قلب المدينة العتيقة لتطوان، اللي كما تعلمون هي يعني مدينة مصنفة ضمن التراث العالمي اليونسكو. بالنسبة لها دار البومبا، دار البومبا التأسيس ديالها كيرجع

0: الى المسجد الثامن القرن الثامن عشر في العهد ديال السلطان سيدي محمد بن عبد الله. وهذا دار المنبر وظيفه ديال الاساس كانت هي بمثابه مصنع عسكري لصناعه العتاد الحربي. هي كانت يعني واحد الفضاء ولا واحد المصنع لصناعه الاسلحه وصناعه العتاد الحربي من المدافع والقذائف اللي كانوا كيتسموا انذاك او تاريخيا كنلقاوهم في المصادر التاريخيه كيتسموا بالكور. ولهذا اخترعت الحال من هذا من هذه الصناعه كان هو حمايه الثغور والموانئ المغربيه. وهنا ربما نشير لواحد المساله اساسيه جدا للدور التاريخي اللي لعبته دار البومبا، هو كون ان يعني كون ان دار البومبا شكلت بالنسبه للغرب خصوصا البلدان الامبرياليه او البلدان الاستعماريه شكلت لهم واحد الهاجس او واحد مصدر تخوف. والمثال مثلا هو ان نابليون بونابارت يعني اللي الشخصيه الفرنسيه المعروفه انه في الفتره اللي قرر يقوم بالحمله الفرنسيه انه اختار مصر اللي هي بعيده عليه بمسافه طويله جدا، ولكنه ما قدرش يدخل المغرب اللي هي قريبه ليه. والسبب طرد الحل كان هو القوه اللي كان كيتميز بها المغرب انذاك. والقوة ديال المغرب ماشي كانت فقط يعني قوة صورية، وإنما كانت قوة على مستوى الميدان. وهنا كنهضروا على الدور ديال صناعة الأسلحة، لأن وهذا الأمر يعني بقي قائم إلى يومنا هذا. يعني أكثر البلدان قوة هي البلدان اللي كتميز صناعة الأسلحة. فدار البومبا شكلت بالنسبة للغرب مصدر تخوف، يعني ما كانوش كيقدروا بالاصطلاح العامي ديالنا ما كانوش كيقدروا يزعموا على المغرب بسبب ان المغرب كان بلدا رائدا في صناعه الاسلحه. واحده من اهم هذا الفضاءات لصناعه الاسلحه هي دار البومبا. السبب ديال التسميه لماذا سميت دار البومبا؟ ان البومبا كتعني هي القنابل او القذائف او المتفجرات بهذا المعنى. فالاسم مرتبط بهذه الوظيفه هذه. دار البومبا حاليا خضعت لواحد العمليه ديال الترميم اللي يعني كمعلمه تاريخيه وحضاريه وبواحد الغلاف مالي كبير اللي تقريبا كينهز واحد 6 مليون ديال الدرهم في اطار واحد البرنامج التكميلي لتثمين المدينه العتيقه اللي في طوان. حاليا وتم اعاده افتتاحها يعني للعموم في المطلع ديال هذه السنه ديال 2026. دار البومبا حاليا كتوفر على على على فضاءات يعني ديال استقبال الزوار، يعني متحف، مطعم، مقهى، فضاء يطل على قلب المدينه العتيقه الى غير ذلك، بواحد الجماليه عمرانيه وبتصميم هندسي فريد من نوعه. كتضم حاليا يعني فضاءات يعني عائليه سياحيه فاخره جدا. والجميل فيها هو انه حاليا يعني بعد اعاده الترميم ديالها صبحت دار البومبا كتجمع بين عنصرين اساسيين. اولا هذاك العنصر التاريخي الحضاري، يعني اللي عايزو دار البومبا غادي يمكن له يطلع على المسار التاريخي ديالها والدور اللي لعباته في انتاج والاصطناعات المتفجرات، وايضا الجماليه ديال الهندسه الاندلسيه العريقه، بالاضافه طبعا الحل الوظيفه ديال السياحيه حاليا يعني اللي كتبدا تقديم خدمات للسياح من خلال المأكولات التطوانيه العريقه وايضا حتى الاكلات العصريه، بالاضافه الاطلاله البانوراميه ديالها على ساحه الفدا. هذا بالنسبه لدار البومبا.
1: من الفضاءات الاستثنائية التي تزخر بها تطوان متحف التراث الديني لقاش الذي يقدم نموذجا فريدا في الحفاظ على التنوع الديني والروحي الذي عرفته المدينة عبر تاريخها. متحف لقاش يحتضن وقفا نادرا على المستوى العالمي خصص حتى للعناية بالطيور من خلال إطعامها وحمايتها وعلاجها في صورة تعكس قيم الرحمة والتعايش التي ميزت المدينة.
0: هذا من بين أهم الفضاءات اللي هي يعني تم إعادة افتتاحه مؤخرا هو متحف التراث الديني لقاش. والإشارة ربما هذا من المتاحف الفريدة والاستثنائية ماشي فقط في المغرب وإنما في العالم العربي، اللي هو متحف ديال التراث الديني. ولاحظ أننا كنقولوا التراث الديني وماشي التراث الإسلامي، بمعنى أنه الأساس ولا الفكرة ديال إنشاء هذا المتحف هذا هو الحفاظ على التعدد ديال الهويات الدينية في مدينة تطوان وطبعا الحال في المغرب ككل.

0: القرويين، بالإضافة مثلا لفضاءات أخرى شكلت أساس التعليم العتيق اللي بطبيعة الحال خرج أفواج من العلماء والفقهاء اللي ساهموا في الحفاظ على التراث الفقهي، واللي تميز، وهذا أمر أيضا تميز به المغاربة، هو أن التراث الفقهي المغربي تميز ماشي فقط بالحفاظ دياله على الأسس، وإنما أيضا على الاجتهاد. هذا المتحف اللي هو متحف التراث الديني لوقاش تم إعادة افتتاحه بعد ما خضع لواحد العمل ديال الترميم وديال ديال ديال الصيانة شهر فبراير من سنة 2026 طرح الحل، وكيقدم الآن واحد التجربة اللي هي تجربة ثقافية فريدة واستثنائية. الموقع ديالو هو كيتواجد كما قلت بمدرسة لوقاش، يعني بجوار جامع لوقاش العريق اللي معروف في تطوان. وهذا المتحف هذا طرح الحل كيتواجد واحد المدرسة اللي هي النشأة ديالها كترجع حوالي سنة 1758 هي السنة اللي أمر فيها السلطان العلوي سيدي محمد بن عبد الله بناء هذه المدرسة اللي هي مدرسة لوقاش. وبعد يعني هذا المتحف في سنة 2011 تم افتتاحه لأول مرة، ولكن إعادة صيانة به وتأهيله ليصبح في حلة فريدة وحلة استثنائية ومتميزة كانت هذه السنة سنة 2026. إذن بالنسبة للمحتويات، المتحف يضم طبقين، الطبق الأرضي اللي هو مخصص لعرض مواد وتحف مخطوطات تتعلق بالتاريخ الإسلامي والتاريخ الديني والحضاري، وأيضا كل ما يتعلق بأوقات المساجد ونماذج المصاحف وأيضا المخطوطات ديال التعليم العتيق. وهنا أشير واحد مسألة مهمة جدا، وأن المتحف يشير أيضا أو كيتضمن ما يشير إلى أنواع الوقف في المغرب. كنعرفوا بطبيعة الحال أن احنا مفهوم الوقف في الاصطلاح الفقهي اللي هو المنع والحبس من التصرف أو تملك لنفعة لوجه المعطى له بغير عوض. كنعرفوا أن المغاربة هما من الشعوب الرائدة في تاريخ الحضارة الإسلامية كل ما يتعلق بمسألة الوقف وفي جميع الديانات الأخرى. وبالتالي احنا في المغرب راه عندنا انواع ديال الوقف اللي ما تلقاهاش حتى شي بلاصه في العالم. مثلا احنا في المغرب عندنا وقف خاص بالطير، يعني انا الناس يعني وقفت ممتلكات ديالها في مقابل ان ريع هذه الممتلكات يصرف لاكل وعلاج الطيور، وهو امر استثنائي في العالم، لا يوجد اي مكان في العالم انواع ديال الوقف اللي هي يعني استثنائيه جدا. وهذا هو اللي كيخلي ان المغاربه عندهم واحد الحضور قوي في مجال الوقف في العالم ككل. فهذا المتحف هذا هو بالإضافة لدار البومبا، يعني هي فضاءات اللي تم إعادة افتتاحها في السنة 2026، واللي بالنسبة لي أنا يعني كتشكل فضاءات استثنائية وكتقدم للسائح للمنطقة واحد العرض جديد اللي هو عرض فريد وعرض استثنائي. وكما قلت سابقا هذه مسألة مهمة جدا، ربما هي أيضا كتحمل رسالة للقطاع الحكومي الوصي على قطاع الثقافة، هو كون أن نحن المغرب عندنا واحد رأس مال أساسي اللي هو رأس المال الحضاري أو الثقافي، عكس عدد كبير من البلدان اللي السياحة ديالها كتعتمد على ما يعرف بالسياحة الترفيهية. فالحال المغرب عنده سياحة ترفيهية، السياحة الترفيهية هي سياحة صناعية، يعني أي بلد كيفما كان راه ممكن يعتمد على ولا يخلق فضاءات ديال السياحة الترفيهية، لأنها لا تتطلب إرثا حضاريا، ولكن راه الأساس اللي ربما كيخلي عدد كبير من الزوار من جميع أنحاء العالم كيبحثوا عليه هو ما يعرف بالسياحة الحضارية أو السياحة الثقافية. وهذا هو اللي يميز المغرب واللي أساسا خصنا نشتغل عليها أكثر ونستثمر أكثر.
1: وفي قلب المدينة العتيقة تبرز أيضا دار الدباغ، إحدى الفضاءات التي ارتبطت بالحرف التقليدية الأصيلة وشكلت عبر قرون جزءا من النسيج الاقتصادي والاجتماعي لتطوان.
0: واحد المعلمة مهمة جدا، ولكن للأسف خلافا لدار البومبا وحق لوقاش التراث الديني، هذه واحد المعلمة تعاني في صمت بسبب إهمال هي دار الدباغ اللي توجد في قلب المدينة العتيقة قرب من باب المقابر. هي واحدة من أبرز المعالم أو التاريخية اللي كانت كتكشف على مر التاريخ العراقة ولا الفرادة ديال الصناعة المغرب. طبعا الحال النشأة ديال دار الدباغ كترجع لأواخر القرن الخامس عشر ميلادي، وهذه المسألة ديال التواريخ راه مهم جدا. راه ملي كنقولوا لأواخر القرن الخامس عشر ميلادي راه كنشيروا لواحد الفترة اللي كانت فيها أوروبا غارقة في الظلمات وغارقة

0: طريقة الجهل والتخلف. ففي نفس الفترة كانت مدينة تطوان كتضم واحدة من أهم الفضاءات الصناعية واللي كانت كتنتج بواحد القوة بالإضافة للدور الدباغة الأخرى الموجودة في المدن المغربية. فالمكونات ديالها الدار الدباغ في تطوان كتضم حوالي واحد 150 حوض مخصص للدباغة. من كنقول 150 حوض راه هذا واحد الرقم مهم جدا، لم تعد نشيطة بالشكل اللي كانت، ربما الآن توقفت، ولكن يعني كان على ما هي باقة قائمة، وهذه الأحواض لازالت قائمة. وكتضم كذلك واحد 4 ديال الغرف اللي كانت خاصة بالتخزين، يعني تخزين الجلود، وغرفة أخرى كانت خاصة بتنشيط هاد الجلود. وكانت كتعتمد هاد دار الدباغ كانت كتعتمد على لما يعرف بالسكوندو أو نظام توزيع المياه اللي كان كيتعتمد بشكل كبير جدا في معالجة هاد الجلود. والأهمية التاريخية لدار الدباغ أن سكان تطوان قديما كانوا يطلقون عليها اسم دار الذهب، دار الذهب. علاش كانوا كيسموها دار الذهب؟ لأنها كانت تدير عائدات مالية ضخمة مهمة جدا، كانت كتساهم في الرواج وفي الحركة الاقتصادية لساكنة مدينة تطوان، وكانت كتخلق مناصب شغل مهمة جدا. هذا الفضاء الآن يعني للأسف كيعاني واحد تهميش، واحد الإهمال، وربما كنشوف أنه آن الأوان لإعادة تأهيله، ماشي فقط باش يعني في الجانب ديال الصناعة التقليدية، وإنما في الجانب السياحي أيضا. يعني هذا بحال يعني يمكن تستخدمه في مستويين. المستوى الأول هو يعني الحفاظ على هذه الصناعة التقليدية، والجانب الثاني هو اعتماده كفضاء سياحي إلى غير ذلك. وكاين واحد المسألة مهمة جدا ربما يمكن نشير إليها أيضا الآن، هو أن هذا دار الدباغ في تطوان هي تعد الآن من أقدم دور دباغة، وربما هي من الدور القليلة جدا المتبقية ماشي فقط بالمغرب وإنما بالعالم.
1: أما إذا عدنا إلى جذور التاريخ، فإن موقع تمودا الأثري يكشف عن حضارة ضاربة في القدم، ويعد من أبرز الشواهد الأثرية شمال المملكة بما يختزله من معالم تعود إلى فترات تاريخية مختلفة. موقع يفتح نافذة على تاريخ المنطقة قبل قرون طويلة، ويشكل رصيدا ثقافيا وسياحيا يستحق مزيدا من الاهتمام والتعريف.
0: موقع تمود الأثري اللي هو موقع مهم جدا، واللي احتاج واحد العناية الخاصة في السنوات الأخيرة، واللي كيتواجد حوالي واحد 5 كيلومتر جنوب غرب مدينة تطوان، يعني الطريق المؤدية إلى مدينة الشاون، واللي هو واحد الموقع أثري كيرجع تقريبا يعني الحضارة الرومانية حوالي 200 سنة قبل الميلاد، باش تم تأسيس أو بناء مدينة تمودا الأثرية. ولكن الاكتشاف ديال هذا الموقع الأثري كانت في سنة 1921 على يد واحد الباحث والمستكشف الإسباني اللي هو سيزار لويس دي مونتالبان. هذا الموقع الأثري ديال تمودا تم تصنيف ديالو كتراث وطني سنة 2005، وتم إعادة افتتاحه للعموم كفضاء الزيارة والسياحة سنة 2013. إذن بالعودة إلى ما ذكرته سابقا، هو أن هذه 4 ديال الفضاءات الآن نقدر نقول أنها تشكل لابنة الأساس للسياحة الثقافية والحضارية لمدينة تطوان. ونرجع لنفس النقطة اللي انطلقت منها، هو كون أن الاعتماد فقط على السياحة الترفيهية، السياحة الترفيهية جزء لا يتجزأ من من من من, من, من من البناء السياحي ديال البلد أو من المنتوج السياحي، ولكن الآن الناس في العالم ككل يعني ما بقاش كيك فيها فقط السياحة الترفيهية، وإنما أصبح الأساس هو السياحة الثقافية. فاللي كيميزنا إحنا كمغاربة أو كمغرب كبلد هو كون أننا نجمع بين الحسنيين، أننا عندنا إمكانية نمشيو بعيد السياحة الترفيهية بسبب المؤهلات الطبيعية اللي عندنا والسواحل البحرية والشواطئ إلى غير ذلك، ورأس المال البشري كذلك اللي عندنا، والقرب ديالنا من أوروبا، والقدرة ديال الدولة في تعبئة الاستثمارات الخارجية والداخلية. ولكن اللي أساسا خصنا نخدموا عليه هو السياحة الثقافية والحياة.

حضاريه، وكما شفت الان البلدان الرائده في سياحه العالم ماشي هي اللي كتعتمد للسياحه الترفيهيه فقط، وانما هي اللي قدرت تمزج ما بين السياحه الثقافيه الحضاريه والسياحه الترفيهيه. وربما خير مثال عندنا هو في تركيا، اللي ربما لخدينا على سبيل المثال غير القصر ديال توب كابيرا كيحقق عائدات مهمه جدا بالنسبه للدوله. الان السؤال هو كيفاش نقدروا نبرزوا هذه المعالم ونقدموها للسائح، اولا السائح المغربي ثم السائح الاجنبي، ومن خلال واحد السياسه ديال الترويج السياحي. للاسف الان مثلا الى الداخل الى مدينه تطوان، سواء عبر الطريق عبر المضيق او من طنجة، ما غادي يلقى حتى شي علامه تشير الى هذه الفضاءات اللي تحدثنا عليها باستثناء الموقع ديال تمويد الاثري. يعني ما كاينش ربما ما كاينش حتى موثقات ترويجيه ف يعني اللافتات او لوحات اشهاريه تشير الى وجود هذه الفضاءات، لدرجه ان دار البومبا ربما القليل جدا من الناس بما فيهم ساكنه تطوان اللي كيعرفوا انه تم اعاده ترميمها وفتحها كمعلمه سياحيه وثقافيه الان.

والأكيد أن التعريف بهذه المآثر والمواقع الثقافية والأثرية ليس مجرد استحضار للماضي، بل هو استثمار في الذاكرة والهوية وفرصة لتعزيز الإشعاع الثقافي والسياحي لمدينة تطوان، وحتى أيضا نقترب معكم أكثر من كنوز هذه المدينة التي تستحق أن تروى حكاياتها. شكرا جزيلا للدكتور محمد العوزي الباحث في الثقافة والتراث المغربي على كل هذه المعلومات. نأمل أنكم استمتعتم معنا في هذه الرحلة، وموعدنا يتجدد الأسبوع المقبل مع رحلة جديدة وبطاقة أخرى من كنوز المغرب. إلى اللقاء.

0: midi 1. Tanger 95.3. Nador 99.9.
1: Cet été, embarquez pour un concentré de rythme, de découverte et de bonne humeur. Les nouveautés du moment, les hits qui font vibrer la saison et toute l'énergie des vacances dans une seule playlist. Summer Tracks Weekend avec Jawed, chaque samedi et dimanche à partir de 15h sur Média.
2: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجة ثالثة.
3: موجز الثالثة يقدمه أمين عزيماني، أهلا بكم. نستهل الموجز من المغرب، حيث تتخذ السلطات العمومية تدابير أمنية مشددة بمدينة الفنيدق والمناطق المحاذية للمعابر الحدودية مع مدينتي سبتة ومليليا المحتلتين، وذلك على خلفية دعوات مجهولة المصدر متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي تحث على تنفيذ محاولة جماعية جديدة للوصول إلى المدينتين المحتلتين. في آخر المستجدات، بحسب مفادنا إلى مدينة الفنيدق عادل الزبيري، فقد أحبطت السلطات الأمنية محاولة أولى اليوم للعبور غير القانونية إلى سبتة المحتلة، قادها مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء، فيما ما يزال كثير منهم مرابطين على التلال المحيطة. وتأتي هذه الإجراءات الأمنية المشددة على ضوء ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الداخلية المغربية الأربعاء الماضي بشأن الاستعدادات الأمنية للتعامل مع هذه الدعوات. نواصل بالتصعيد الإسرائيلي الجديد في لبنان، حيث قال حزب الله إن هجمات إسرائيل على لبنان اليوم ستقابل بما يناسبها، داعيا الحكومة اللبنانية إلى وقف المفاوضات التي وصفها بالمذلة مع إسرائيل بعد غاراتها الدامية والتي أوقعت 9 قتلى بينهم 7 من عائلة واحدة في بلدة أنصار الجنوبية. قبل ذلك أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الغارات الإسرائيلية قائلا إنها تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي مع إسرائيل قبل جولة محادثات جديدة مرتقبة في روما مطلع الشهر المقبل، فيما قالت إسرائيل إن الغارات جاءت ردا على خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. ردت إيران اليوم على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيعلن قريبا مضيق هرمز جزءا من أراضي الولايات المتحدة، مؤكدة أن الممر المائي الحيوي لنقل الطاقة الذي تفرض إيران قيودا مشددة على الملاحة فيه سيبقى إيرانيا. من جهتها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤول في البيت الأبيض لم تسمه قوله إن ترامب كان يمزح بهذا التصريح. بالمغربي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح وطقس حار اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية اليوم أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية بعمالات وأقاليم إفران وميدلت وبولمان وصفرو وقرسيفة إلى جانب تازة والدريوش وفيجيج والأقاليم الشرقية وأزيلال، وذلك اليوم من الساعة 1 زوالا إلى غاية 11 مساء. يحتفل قادة طالبان اليوم بالذكرى السنوية 5 لعودتهم إلى السلطة في أفغانستان.

0: حيث يخضع السكان خصوصا النساء لقيود خانقة وفق الأمم المتحدة. وعلى الرغم من أن روسيا هي الدولة الوحيدة التي تعترف بالسلطات الحالية كممثل رسمي للحكم في أفغانستان، إلا أن قادة طالبان أقاموا علاقات مع دول أجنبية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا الهجرة. في أقصى الشرق آسيا ضرب زلزال قوي بقوة 7.7 درجات على مقياس ريشتر صباح اليوم شرق إندونيسيا، موقعا 40 قتيلا على الأقل في حصيلة جديدة، قبل أن يعقبه زلزال آخر بقوة 6.9 بجزيرة سومطرة غرب إندونيسيا. وتشهد البلاد والدول المجاورة لها زلازل بشكل متكرر نظرا لوقوعها ضمن ما يعرف بحزام النار الذي يشهد حركات تكتونية في المحيط الهادئ. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 3:04 دقائق لحظات، وتتابعون سمر تراكس مع جواد، إلى اللقاء.
1: Four decades on the global stage. 100 million records sold.
2: Brian Adams. Mr.
1: Brian. The definitive story of a life in music with Brian Adams. Medi One presents The Brian Adams Radio Show.
3: This is Brian Adams. I'll be your host and your guide through the tracks that inspired me, the stories behind the music, and some songs of just plain rock.
1: 2 hours of defining music exclusively on Medi One in Morocco.
4: Le Brian Adams Radio Show, tous les samedis.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز الرابعة.
1: أمين عزيماني في تقديم موجز الرابعة، أهلا بكم. نستهل الموجز من المغرب، حيث تتخذ السلطات العمومية تدابير أمنية مشددة بمدينة الفنيدق والمناطق المحاذية للمعابر الحدودية مع مدينتي سبتة ومليليا المحتلتين، وذلك على خلفية دعوات مجهولة المصدر متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي تحث على تنفيذ محاولة جماعية جديدة للوصول إلى المدينتين المحتلتين. في آخر المستجدات، بحسب مفادنا إلى مدينة الفنيدق عادل الزبيري، فقد أحبطت السلطات الأمنية محاولة أولى اليوم للعبور غير القانونية إلى سبتة المحتلة، قادها مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء، فيما ما يزال كثير منهم مرابطين على تلال محيطة. وتأتي هذه الإجراءات الأمنية المشددة على ضوء ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الداخلية المغربية الأربعاء الماضي بشأن الاستعدادات الأمنية للتعامل مع هذه الدعوات. إلى الشرق الأوسط، حيث ارتفعت حصيلة قتل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان إلى 11 شخصا، بينهم 3 أطفال و7 أشخاص من عائلة واحدة، في غارات إسرائيلية وفق ما صادر رسمي لبنان.

0: أشخاص من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية وفق مصادر رسمية لبنانية. في رده قال حزب الله إن الهجمات الإسرائيلية على لبنان اليوم ستقابل بما يناسبها، داعيا الحكومة اللبنانية إلى وقف المفاوضات التي وصفها بالمذلة مع إسرائيل بعد غاراتها الدامية. قبل ذلك أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الغارات الإسرائيلية قائلا إنها تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي مع إسرائيل قبل جولة محادثات جديدة مرتقبة في روما مطلع الشهر المقبل. ردت طهران اليوم على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيعلن قريبا مضيق هرمز جزءا من أراضي الولايات المتحدة، مؤكدة أن الممر المائي الحيوي لنقل الطاقة الذي تفرض إيران قيودا مشددة على الملاحة فيه سيبقى إيرانيا. من جهتها نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول في البيت الأبيض لم تسمه قوله إن ترامب كان يمزح بهذا التصريح. في المغرب تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية بعمالة وأقاليم إفران وميدلت وبولمان وصفرو وقرسيف إلى جانب تازة ودريوش وفيجيج والأقاليم الشرقية وأزلالة، وذلك اليوم من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. أفادت السلطات في بلجيكا بأن حريقا سريع الانتشار في منتزه فاني الطبيعي بشرق البلاد قرب الحدود مع ألمانيا أتى على 1600 هكتار من الغابات على الأقل منذ اندلاعه أمس، واستقدمت فرق إطفاء من مختلف أنحاء بلجيكا ومن ألمانيا للمساعدة في مكافحة الحريق الذي اتسع نطاقه بشكل كبير خلال الليلة. ختاما بالخبر الرياضي، انضم الإسباني فيران توريس المتوج بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026 اليوم إلى باريس سان جيرمان الفرنسية بطل أوروبا قادما من برشلونة بعقد لخمسة أعوام حتى العام 2031 وفق ما أعلنه النادي الباريسي. هذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام الرابعة وأربع دقائق، إلى اللقاء.
1: جديد وين كسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا.

0: À l'occasion de la commémoration de la fête de la jeunesse, l'Orchestre Symphonique Royal a le plaisir de vous convier à un concert de jazz exceptionnel. Soyez tous au rendez-vous le 21 août sur la place de la préfecture de Medir à 22h et le 22 août au Palais des Arts et de la Culture de Tanger à 21h. Venez nombreux célébrer cette fête nationale en musique. Renseignements au 06 78 71 90 44. En partenariat avec Medi 1.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز الخامسة.
2: أمين عزماني في تقديم موجز الخامسة، أهلا بكم. نسائل الموجز من المغرب، حيث تتخذ السلطات العمومية تدابير أمنية مشددة بمدينة الفنيدق والمناطق المحاذية للمعابر الحدودية مع مدينتي سبتة ومليليا المحتلتين، وذلك على خلفية دعوات مجهولة المصدر متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي تحث على تنفيذ محاولة جماعية جديدة للوصول إلى المدينتين المحتلتين. في آخر المسجدات بحسب مفادنا إلى مدينة الفنيدق عادل الزبيري، فقد أحبطت السلطات الأمنية محاولة أولى اليوم للعبور غير القانونية إلى سبتة المحتلة، قادها مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء، فيما ما يزال كثير منهم مرابطين على تلال محيطة. وتأتي هذه الإجراءات الأمنية المشددة على ضوء ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الداخلية المغربية الأربعاء الماضي بشأن الاستعدادات الأمنية للتعامل مع هذه الدعوات. إلى الشرق الأوسط، حيث قال الجيش الإسرائيلي اليوم إن الغارات التي شنها على بلدة أنصار في جنوب لبنان، حيث أعلنت السلطات مقتل 7 أشخاص من بينهم أطفال، استهدفت مسؤولا عسكريا في حزب الله. الغارات خلفت في الإجمال 11 قتيلا وفق مصادر رسمية. في رده قال حزب الله إن هجمات إسرائيل على لبنان اليوم ستقابل بما يناسبها، داعيا الحكومة اللبنانية إلى وقف المفاوضات التي وصفها بالمذلة مع إسرائيل. قبل ذلك أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الغارات الإسرائيلية قائلا إنها تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي مع إسرائيل. من جانبه صرح متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل تسعى إلى إجراء مفاوضات جديدة وأكثر طموحا مع لبنان. ردت طهران اليوم على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيعلن قريبا مضيق هرمز جزءا من أراضي الولايات المتحدة، مؤكدة أن الممر المائي الحيوي لنقل الطاقة الذي تفرض إيران قيودا مشددة على الملاحة فيه سيبقى إيرانيا. من جهتها نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤول في البيت الأبيض لم تسمها قوله إن ترامب كان يمزح بهذا التصريح. أفادت السلطات في بلجيكا بأن حريقا سريع الانتشار في منتزه فاني الطبيعي بشرق البلاد قرب الحدود مع ألمانيا أتى على 1600 هكتار من الغابات على الأقل منذ اندلاعه أمس، واستخدمت فرق إطفاء من

0: مختلف أنحاء بلجيكا ومن ألمانيا للمساعدة في مكافحة الحريق الذي اتسع نطاقه بشكل كبير خلال الليلة. ضرب زلزال نادر بقوة 5 درجات مدينة غرناطة، إحدى أبرز الوجهات السياحية في جنوب إسبانيا، بعد منتصف ليلة البارحة، ما ألحق أضرارا محدودة بعدد من المباني في المدينة الواقعة في جنوب إسبانيا، فيما ضرب زلزال قوي آخر بقوة 7.7 درجات على مقياس ريشتر صباح اليوم شرق إندونيسيا، موقعا 40 قتيلا على الأقل في آخر حصيلة. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 5:03 إلى اللقاء.
1: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
2: بهاد المرات ما نحتاجوش نفكروا ثلاثة هاد المرات، واش هاد البقعة غتمشي؟ واش الحوايج غيرجعوا كيف ما كانوا وريحتهم زوينة؟ مع التيد كاين جواب واحد كيقضي على البقع الصعيبة بسهولة تامة، وتنظيف ثلاثة هاد المرات أقوى من أي مسحوق آخر، حيت كنا عارفينها.
3: مقاوة التيد.
4: نتغداو جميع
5: ومبانديو تري لعبو.
4: خاصنا نشريو واش ناقصنا للضياف.
6: هاد الصيف مع ايكيا ما تحتاجوش تختاروا، كلشي هادشي وكثر من 700 منتج باسعار اكثر انخفاض كتسناكم في متاجركم ايكيا، على ايكيا بويما ولابليكاسيون ايكيا ماروك. نديروا بلاصه للصيف، ايكيا معاك باش تهلا في حياتك.

0: تشوفني
1: شي لجمي كي تشوفني مع غيرك. ريست افيك نو سيغ ميديا تو سويت كاب سور لو ماروك افيك نيتا الخيام كي ريفوني دون سون بي ناتال لو ماروك بور اي بيان بروبوزي اون فيوجن دو هاكاماما مي با كو بيسكيل ريست با مال دو تان او ماروك. جو فو لاس ديكوفرير سيت تري بيل ريكريتور ميوزيكال اي جوست ابري ايهاب توفيق بور الله عليك يا سيدي. Et cette fois-ci, c'est l'Afro House qui vient se greffer à ces teams. Très bonne écoute à tous et à tout de suite.

في حالي هزيت معاك رخيص وغالي كلام بيناتنا ما وتقالي واليوم ما نخسر كان قدامي زر العباد تحب المال كهالي الكاس عشير زماني.

0: ميديا حصاد اليوم محمد بن عبو.
1: مساء سعيد لكل مستمعي وأوفياء ميديا اليوم أينما كنتم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعني بكم رفقة طبعا مخرجنا عصام الحراتي. من الآن مستمعينا الكرام وحتى الثامنة مساء سنناقش مجموعة من المواضيع وكذلك سنعرض عليكم مجموعة من التوقيعات والمجلات. في نقاش الحصاد سيتم التركيز على الاستنفار الأمني بمدينة الفنيدق شمال المغرب للتصدي لمحاولات الهجرة غير النظامية، حيث تتجه المنطقة نحو موجة جديدة من الضغط على الحدود. أيضا سنرحل إلى واشنطن حيث يوجد طلاب على أبواب التخرج من الثانوية، لكن بعضهم يواجه صعوبة في قراءة نص بسيط أو كتابة فقرتين حسب شهادة مدرس أمريكي هناك. طبعا محطات ووجهات أخرى تنتظركم في حصاد اليوم ومستهلها بطقس الفلاح مع مولاي هشام العلوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال غدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالب فيه الصفا مع الشمس في النواحي اللي في شرق الخط طنجة الدار البيضاء إيرفود بحال حتى في باقي السواحل الغربية. أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش، وغادي يزيد شي رعدات مشتية في الريف الأطلس المتوسط وفي النص الشمالي ديال المنطقة الشرقية. الريح غادي صوت غربي في عامة النواحي ما عدا في الريف درعات فيلات والذهب فاش غادي صوت شرقي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو بحال البارح هابطة على 50% في جل المناطق ما عدا في بعض السواحل القلال فاش غادي تتعدى 55%. الحرارة وسط النهار هي بحال ديال البارح، ما بين 25 و 33 درجة في ناحية عبدة، ما بين 26 و 34 درجة في ناحية سوس، ما بين 26 و 42 درجة في واد الذهب، ما بين 28 و 30 درجة في دكالة، ما بين 28 و 31 درجة في الشاوية، ما بين 28 و 32 درجة في اللوكوس، ما بين 28 و 35 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 29 و 31 درجة في ناحية الريف، ما بين 31 و 33 درجة في ناحية سايس، ما بين 32 و 35 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 32 و 37 درجة في الساقية الحمراء، 34 و 35 درجة في ناحية الغرب، ما بين 34 و 37 درجة في تادلة، ما بين 34 و 40 درجة في ناحية تفيلالت، وما بين 37 و 40 درجة في ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس نبغي نفكر كل إخوان الكسابة بالخصوص اللي عندهم

0: من بقر الحلاب في الكوارة خاصهم يديروا اللازم باش يراقبوا التكاثر ديال الدبان عندهم ويحاربوا ضده بالأدوية الخاصة والمرخصة ضده، لأنه يمكن يسبب لهم خسارة كبيرة لا في إنتاج الحليب لأن البقرة ما تتقدرش تستفد من الماكلة ديالها، وثانيا يمكن يركب فيهم شي أمراض الله يحفظ، لأنه يمكن يحول الجراثيم والميكروبات من بلاصة لبلاصة أخرى ومن بهيمة لبهيمة أخرى. والمحاربة ضد الدبان راه تيخصها تبدأ دائما بالنقاوة ديال كل شيء. إن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام السادسة مساء باستوديوهاتنا بميديا موعد النشرة المغربية. والعرض الإخباري المغربي من أعداد وتقديم زميل عبد العلي الزهر. مرحبا بك عبد العلي.
2: مساء الخير محمد، مرحبا بكم مستمعينا. اتخذ المغرب تدابير أمنية مشددة بالمناطق المحادية للمعابر الحدودية مع مدينتي سبتة ومليليا المحتلتين، وذلك على خلفية دعوات مشهورة المصدر متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي تحث على تنفيذ محاولة جماعية جديدة للوصول إلى المدينتين المحتلتين خاصة سبتة، حيث تم إحباط محاولات عبور لمجموعة من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى الفنيرق، حيث رصد موفدنا عادل السبيري في وقت سابق من هذا اليوم بالقرب من معبر سبتة المحتلة تفاصيل إيقاف السلطات الأمنية لمحاولة عبور جماعية غير نظامية.
3: يتمركز عشرات من المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء يحاولون المرور صوب باب الديوانة في مدينة الفنيدق لممارسة هجرة غير نظامية جماعية إلى مدينة سبتة المحتلة. العناصر الأمنية كما نتابع هنا في هذا المشهد قامت بعمل أمني كبير وكبير جدا، مكن من إيقاف هذه المحاولة وإفشالها. نلاحظ انتشار أمني لمجموعة من العناصر الأمنية التي قامت سدا منيعا أمام هذه المحاولة الأولى من نوعها في هذا اليوم 15 من غشت 2026. هناك عشرات من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء الذين أوقفتهم السلطات المغربية بعد مشاركتهم في محاولة غير قانونية لهجرة غير نظامية في يوم جرى الحديث عنه كثيرا في منصات التواصل الاجتماعي، دعوات عبر تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي لهجرة غير قانونية وغير نظامية. تقوم السلطات المغربية بمحاصرتها قانونيا وأيضا محاصرتها بمجموعة من الوحدات الأمنية المنتشرة من القوات المساعدة والدرك الملكي وعناصر من الأمن الوطني المغربي.
2: إلى ليبيا التي تشهد حركة الهجرة إليها تغيرات ملحوظة، حيث أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة ارتفاع حركة الدخول إلى ليبيا عبر الحدود بنحو 23% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت المنظمة في تقريرها حول اتجاهات الهجرة أن تشديد الرقابة الحدودية والعمليات الأمنية ومكافحة شبكات التهريب أثرت بشكل مباشر في مسارات الحركة خصوصا على الحدود الليبية مع النيجر. في المقابل رصد التقرير تحولا تدريجيا نحو طرق صحراوية أطول وأكثر وعورة، ما تسبب في ارتفاع تكاليف الرحلات وزيادة مخاطر الحماية التي يواجهها المهاجرون مع تسجيل حالات وفاة واختفاء. حول خلفية ارتفاع تدفقات المهاجرين إلى ليبيا في ظل الانقسام الأمني، نتابع قراءة طارق لموم الحقوقي الليبي المتخصص في قضايا الهجرة واللجوء من دبلن، حاوره نور الدين إيكاشان.
4: يمكن طبعا تفسير ارتفاع حركة الدخول إلى ليبيا 23% بالعوامل الموسمية وتحسن الأحوال الجوية، رغم أن هذه الفترة يعني تسبق يعني ذروة الانطلاق في القوارب البحر. المسألة ترتبط أيضا بتنوع المسارات، فالدخول لازال مستمر عن طريق الصحراء والحدود البرية، ونقطة مهمة جدا أيضا المنافذ الجوية، ثم ينقل المهاجرون إلى مناطق الغرب الليبي أو سواحل مدينة طبرق وشرق ليبيا. في نقطة أيضا مهمة هي تستفيد شبكات التهريب والإجار بالبشر من حالة الانقسام السياسي والأمني وتعدد مناطق النفوذ خصوصا في غرب ليبيا، يعني وتشير الوقائع وشهادات كثيرة رصدناها أن بعض المهربين والوسطاء يعملون تحت حماية مجموعة مسلحة. لذلك فإن هذه الزيادة لا يمكن احتسابها مجرد حركة موسمية، وأنها تعكس أيضا استمرار نشاط اقتصاد التهريب سواء كان في الشرق أو في الغرب، ولا يمكن لهذه الشبكات أن تزول بسهولة خصوصا هذه الفترة.

0: في خطوة غير مسبوقة لرفع منسوب المخزون المائي، شرعت موريتانيا في حفر أول بئر استكشافية تجاوز عمقها الحالي 385 مترا قرب مدينة التنطان بولاية الحوض الغربي، ضمن عملية تستهدف الوصول إلى أكثر من 500 متر بحثا عن المياه الجوفية العميقة. وأوضحت وزيرة المياه والصرف الصحي في موريتانيا أمال مولود أن هذه التجربة تهدف إلى تعزيز مصادر المياه وتوفيرها بصورة مستمرة. وأضافت الوزيرة أن القطاع يعمل على تنفيذ مشاريع هيكلية لإنشاء مصادر مائية جديدة تشمل بناء سدود كبرى للتعبئة والتخزين. حول أبعاد هذه الخطوة في استكشاف المياه الجوفية في موريتانيا، نتابع قراءة الكاتب الصحفي من واكشوت محمد سيد أحمد بوبا، حاوره نورتين إيكاشان.
1: خطوة مهمة جدا في مسار تطوير قطاع المياه في موريتانيا، لأنها لا تتعلق فقط بحفر بئر جديدة، وإنما بمحاولة اكتشاف وفهم مخزون المياه الجوفية العميقة في بلادنا. موريتانيا بلد شاسع كما تعلمون، وتوجد فيه مناطق تعاني بشكل متكرر من نقص المياه، سواء بالنسبة لمياه الشرب أو للزراعة والتنمية الحيوانية. وبالتالي فإن البحث عن مصادر مائية عميقة ومستدامة يمكن أن يشكل جزءا مهما من الحل، خاصة في المناطق التي أصبحت المصادر التقليدية فيها غير كافية لتلبية الطلب المتزايد. وأهمية هذه التقنية في تقديري أنها تسمح بالذهاب إلى أعماق أكبر من الآبار التقليدية، وبالتالي اختبار طبقات جيولوجية مائية وربما لم تكن مستقلة أو لم تكن معروفة بشكل كافي. كما أن المعلومات التي ستوفرها هذه التجربة يمكن أن تساعد الدولة مستقبلا في رسم خريطة أكثر دقة للمياه الجوفية العميقة وتحديد المناطق التي تستحق الاستثمار والحفر. لكنني أعتقد أن التحدي الحقيقي هو أن تتحول هذه العملية من تجربة منفردة إلى برنامج وطني متكامل للاستكشاف المائي يعتمد على الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والبيانات العلمية، حتى لا يكون الحفر عشوائيا أو مكلفا دون نتائج مضمونة. وإذا أثبتت النتائج وجود مخزونات مائية قابلة للاستغلال، فإن ذلك يمكن أن يساهم في استدراك جزء من العجز المائي الحاصل خصوصا في الداخل، وأن يدعم توفير مياه الشرب ويساعد على تطوير الزراعة والتنمية الحيوانية.
0: عودة إلى شأن المغربي، حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أن من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 25 إلى 35 ملمترا بعدد من عمالات وأقاليم المملكة. في تونس، وفق أحداث المؤشرات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، تراجعت نسبة البطالة إلى 14.9% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026، مسجلة انخفاضا مقارنة بالفترات السابقة. اللحظة مع الفقرة الرياضية، ومعنا هذا المساء وديع أحتي. وديع، مساء الخير.
2: مساء الخير عبد العالي.
0: انطلقت قبل قليل ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات لكرة القدم مباراة الصف الثالث بين المغرب والجزائر في ديربي مغاربي منتدى.
2: بالفعل عبد العالي، انطلقت إذن ونحن نلعب الدقيقة الثامنة، دائما التعادل السلبي بين المغرب والجزائر في مباراة ترتيب كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. المنتخب المغربي الذي توقفت رحلته في نصف النهائي أمام الكاميرون يبحث عن الصف الثالث، ولو أن الصف الثالث لن يغير الشيء الكثير، على اعتبار أن المنتخب المغربي سبق أن ضمن آنفا التأهل إلى كأس العالم البرازيل 2027. لهذا الغرض الناخب خورخي فيدا أقحم التشكيلة الأساسية التالية: رميشي، زينبر ردواني، بنزين، النقاش، جرايدي، تاغناوت، عتيق، أيت الحاج، أزراوي، مرابط وأزراف. هذه التشكيلة الرسمية التي تخوض في هذه الأثناء قمة المغرب الجزائر. نذكر بأن المنتخب المغربي كان قد وصل إلى نصف النهائي للمرة الثانية تواليا، كان يبحث عن النهائي الثالث له تواليا من أجل اللقب الذي غاب عن الخزائن في آخر نسختين بالنسبة للبؤات الأطلس، وبالتالي محطة هامة ستنتهي مساء اليوم بهذه المباراة المتواصلة بين المغرب والجزائر في مباراة الترتيب في كأس أمم إفريقيا للسيدات، التي نذكر أنها تنظم في المغرب في انتظار مباراة النهائي غدا بين الكاميرون وملاوي.
0: شكرا لك وديع، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة المغاربية. لحظات تلتقون مع سمير محمد بن عبو وباقي فقرات الحصاد في أمان الله.
3: Envie de tout savoir, l'actualité en continu.
4: Les sirènes ont retenti.
3: Des émissions qui donnent la parole. Et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio.

0: Médias pour toutes les générations. Média حصاد اليوم محمد بن عبو.
1: أهلا بكل مستمعي وأوفياء ميديا. لحظة مستمعنا الكرام، نفتح نقاش الحصاد. تعيش مدينة الفنيدق ومحيط المعابر الحدودية مع سبتة المحتلة على وقع استنفار أمني في ظل تحركات مرتبطة بمحاولات مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الوصول إلى الضفة الأخرى وسط تعبئة أمنية مكثفة لاحتواء أي محاولات جماعية للعبور. فما طبيعة الوضع ميدانيا، وما الذي تقوله هذه التحركات عن مسارات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا؟ وهل تكفي المقاربة الأمنية لاحتواء الظاهرة، أم أن استمرارها يفرض مقاربة أوسع تتجاوز الجانب الأمني؟ أسئلة وغيرها نناقشها رفقة ضيفي الكريمين، كل من الزميل عادل الزبيري موفد ميديا إلى مدينة الفنيدق. مرحبا بك عادل.
2: مرحبا أستاذ محمد، ومرحبا بكل المستمعين الكرام.
1: شكرا لك زميلي عادل، وأيضا يسعدني أن أرحب بالأستاذ صبري رحوى، المحامي الخبير المختص في شؤون الهجرة من مدينة مكناس. مرحبا بك أستاذ صبري.
3: مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعي ميديا الكرام. وفقط لتصحيح، أنا أتواجد الآن بملقا الإسبانية.
1: شكرا لك أستاذ الكريم على هذا التصحيح، وطبعا على قبول دعوة ميديا. وأبدأ معك عادل، أنت توجد الآن في عين المكان، ما طبيعة الاستنفار الأمني المسجل اليوم في الفنيدق والمناطق المحاذية للمعابر الحدودية، وكيف يعني تتعامل السلطات مع تحركات المهاجرين في المنطقة، وأيضا حجم الانتشار الأمني على مستوى المحاور المؤدية إلى الحدود؟
2: نعم، يمكن الحديث عن ثلاث مشاهد كبرى تلخص المقاربة الأمنية الاستباقية التي نفذها المغرب ونجحت في إحباط محاولة شارك فيها مئات من المهاجرين غير النظاميين القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 15 من شهر أغسطس 2026. المشهد الأول هو أن السلطات تؤمن المدينة لزوارها من السياح المغاربة ومن السياح الأجانب ومن مغاربة العالم، على اعتبار أننا في ذروة الموسم الصيفي وهودة مغاربة العالم. في مدخل المدينة هنالك حياة طبيعية جاري تأمينها، الناس والمصطفون في الشواطئ، وأيضا أسواق المدينة تعرف حركية ودينامية. المشهد الثاني هو منطقة أمنية مغلقة بالكامل حتى أمام وسائل الإعلام، موجودة ما بين الملتقى الطرقي الأخير عند الديوانة أي باب سبتة وبين الملتقى الطرقي الموجود عند مدخل المدينة من الناحية الجنوبية، وهذه المنطقة أمنية ممنوعة برا وبحرا ومراقبة حتى بالجو بالدرونات، واليوم سجلنا تحليقا لطائرة عمودية عسكرية. المشهد الثالث الأمني هو تأمين كل مداخل المدينة خصوصا من الطريق البري الجبلي القادم من بليونش والقادم أيضا من طنجة من خلال مجموعة من الحواجز الأمنية، الهدف الأساسي منها هو التمشيط والاحتراس وإبعاد كل الراغبين في المشاركة في أي عملية أو محاولة الهجرة غير النظامية سواء من القاصرين أو الشباب المغاربة. وتابعت في الطريق بالأمس عند حضور الفنيدق يجري إرجاعهم وصوة تدقيق مع هويات
1: عادل لو سمحت. نعم. عادل، هل رصدت بالفعل محاولات لمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، وهذا ما راج ربما في وسائل التواصل الاجتماعي؟
2: نعم، شارك مئات من المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت محاولة جماعية، جاءوا بغتة من المناطق الجبلية الغابوية المحيطة من الجهة المقابلة للبحر بمدينة الفنيدق، لكن يقظت السلطات الأمنية المغربية أبعدتهم حتى عن دخول المدينة وحاصرتهم عند أسفل السل. من سلم نفسه للسلطات المغربية جرى توفير وسيلة نقل من خلال حافلات وسيارات لإبعادهم عن الفنيدق، فيما آخرون ابتعدوا من جديد في اتجاه الغابة. جرت أيضا عملية متابعة أمنية ومطاردتهم في الغابات واستخدمت السلطات الأمنية المغربية الغازات المثيرة للدموع، خصوصا عندما رشق المهاجرون غير القانونيون السلطات الأمنية المغربية بالحجارة. كانوا يحملون قطع معدنية يستخدمونها في العادة في أسلوبهم لاقتحام السياج الحديدي العالي البالغ في ارتفاع أكثر من 4 أمتار والفاصل بين مدينة سبتة المحتلة وبين مدينة الفريق. هذه المحاولة الوحيدة التي جرى تسجيلها هذا اليوم وجرى إفشالها من طرف السلطات الأمنية المغربية التي بقيت إلى الآن ترصد الوضع الأمني في وفي ضواحي المدينة. نعم
1: نعم، أنتقل إليك أستاذ صبري. هناك نقطة جد مهمة أكدها لنا موفد ميديا هناك بمدينة الفنيدق، وهو وجود مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء على مسارات الهجرة في محاذاة بمدينة سبتة في اتجاه يعني أوروبا. إلى أي حد أستاذ الكريم تعكس هذه المحاولات استمرار الضغوط المرتبطة بالهجرة على المغرب خصوصا؟
3: صحيح أنه في المغرب الذي في الوقت الذي اعتقد فيه أن الجميع أن المغرب أصبح دولة تحول إلى دولة استقبال بحكم الواقع وبحكم القانون وبحكم قبول المواطني الدول من جنوب الصحراء واندماجهم في النسيج الاجتماعي والثقافي والتعليمي المغربي، بحيث أصبحوا جزءا مكونا من الصورة اليومية للمجتمع المغربي، بحيث أنهم تواجدوا في كل بلدان المغرب، لم يعودوا مقتصر تواجدهم أو ظهورهم في دول الشمال، بل أصبحوا في وسط المغرب وفي جنوبه وفي كل المدن المغربية. وبعد المحاولة الأولى التي كانت من جنسية مغربية ومغاربية، تعود النسخة الثانية لمحاولة العبور أو محاولة الاقتحام لبروز وظهور هؤلاء المهاجرين من دول جنوب الصحراء، بحيث أن نجاح المحاولة الأولى أغوتهم وشجعتهم من أجل أن يكونوا حاضرين ومن أجل أن يحاولوا الهجرة إلى الضفة الأخرى أو اقتحام السياج من أجل العبور إلى سبتة، بعد مؤشرات عدة سواء من حيث ظهور التعقيد القانوني والتعقيد القضائي الذي حال دون وتأخر عودة المهاجرين الذين اقتحموا أو عبروا المعبر، بحيث أن مقام الأغلبية أو جزء كبير من الذين عبروا أصبح طويلا وأصبح عبئا وأصبح معقدا حتى بالنسبة لإسبانيا، بحيث أن تجاوز الحقوق والضمانة القانونية والرقابة القضائية أصبح مستحيلا، وبالتالي هنالك صعوبات قانونية في الوقت وفي المقابل الذي عبر فيه المغرب عن العودة عن القبول بالعودة والترحيل. إذن كل هذه الصورة وكل بعد أيضا ما أظهرته التسويق والترويج في إطار هذه المحاولة الثانية في 15 من هذا الشهر والشهر، ورسم قصص مثالية للعبور وأن الرسوب وأن أصبح شبه منعدم أو شبه مستحيل، وبالتالي ولد لدى فكرة كبيرة من الشباب سواء في المغرب أو في دول جنوب الصحراء الإرادة من أجل المحاولة ومن أجل إعطاء الفرصة من أجل هذه العبور. إذن تعبر الصورة الحالية أن هنالك محاولة ثانية من أجل في إطار المباغتة وفي إطار محاولة العبور الجماعي ولو بالقوة، ولكن وجدت أمامها جدارا سميكا من كافة القوات الأمنية المختلفة والمتعددة.
1: نعم أستاذ صبري، نبقى في هذه النقطة وهي نقطة جد مهمة المتعلقة بالمقاربة الأمنية. هل في نظركم هذه المقاربة الأمنية وحدها قادرة على احتواء هذه الظاهرة، أم أن الأمر ربما يحتاج إلى معالجة أوسع ربما تشمل جوانب أخرى اجتماعية إنسانية تنموية إلى غير ذلك؟
3: أكيد أن مقاربة المغرب سواء مع إسبانيا منذ 1991 حيث الظهور الرسمي لأول مهاجر غير قانوني في إسبانيا وما تلاه

0: من مقاربات سواء في اتفاقيات ثنائية أو في إطار متعدد مع الاتحاد الأوروبي، كانت اعتمدت في بدء الأمر التدبير التعاوني للهجرة في إطار المساعدة من أجل التنمية أو في إطار منح حصص من أجل الهجرة النظامية. كل ذلك أسفر عن نتائج فاشلة وعجز عن احتواء الظاهرة، بل تنامت وتعززت بفعل عوامل متعددة، منها تلك المتعلقة بالمبادرات التي تقوم به إسبانيا من حين لآخر لتسوية حالة أو وضعية المهاجرين أو الطبيعة مع هؤلاء الأوضاع من خلال مع القانون الدولي. كل ذلك أعطى وولد لدى الشباب سواء في إفريقيا أو في الدول المغاربية أو في المغرب أن إسبانيا تعتبر الفرصة من أجل السفر ومن أجل الظفر بأوراق الإقامة. كل هذه المعطيات وكل تلك المقاربات سواء الهجرة من في إطار المساعدة من أجل التنمية أو الشراكة من أجل التنمية، كل هذه المبادرات أفضت إلى الفشل، وبالتالي أصبح من المهم وخاصة بعد انعقاد المؤتمر الأممي في مراكش بالمغرب الذي دعا إلى إعطاء الأولوية وإعطاء الأفضلية القصوى لحقوق الفاعل الأساسي في هذه المعادلة بين الدول المصدر ودول العبور ودول الاستقبال وبين السيادة والأمن وحقوق المهاجرين، أعطت الأولوية لحقوق وحريات هذا الفاعل الأساسي والهش أيضا والضعيف الذي هو المهاجر، وبالتالي أصبح حتمي وأصبح من الضرورية ومن الوجوب الإعطاء للدوافع الأولوية للقضاء على الدوافع الأساسية التي تدعو البشر إلى الهجرة، وهو في المنسبة في المرتبة الأولى وهو الظروف الاقتصادية، بحيث أن المهاجر الاقتصادي الذي يسعى إلى تحسين أوضاعه الاقتصادي ننطلق من الاقتصاد وننطلق من واقعه الأساسي المحلي والجهوي في إطار شراكات تجمع بين دول الاستقبال ودول المصدر من أجل تنمية هذه المناطق. بين قد نقول كيف لدول الاستقبال أن تعطي أو أن تمنح أو أن تضخ أو أن تدفع أموال من أجل تنمية الجنوب، هكذا لأن موجات الهجرة وحركيات الأفراد عبر الوطنية لا يمكن صدها أو تجنبها إلا عبر القضاء عن الأسباب التي تدعو إلى وجود عدم التوازن بين دول الاستقبال ودول المصدر التي تدعو نفسيا وسيكولوجيا البشر من أجل السفر والمغامرة من أجل الأحسن ومن أجل الأفضل. إذن على العالم، على منظمة دولية للهجرة وعلى المغرب والإسبانية أن يفكروا في شراكات حقيقية تقضي على الأسباب التي تحفز أو تشجع أو تجعل البشر على الانتقال إلى الوجهة الأخرى.
1: نعم أستاذ صبري، نتمنى من أن تجد هذه التوصيات أذانا ساغية. أنتقل إليك عادل، وبالرجوع إلى الميدان، إلى أي حد يعني أثرت هذه الإجراءات الأمنية على حركة السكان وعلى السير العادي للحياة بمدينة الفنيدق؟
2: نعم محمد، مدينة الفنيدق تعيش حياة طبيعية روتينية تظهر فيها كل مشاهد الصيف المغربي المرتبط بالمشهد الخيالي المغربي الجماعي. يلا نمشي نصيف في الشمال، بمعنى أن الناس على الشواطئ يستجمون يستحمون، هنالك اكتظاظ كبير وإقبال صيفي على الفنادق. يمكن القول أن الوحدات الفندقية والشقق شبه مكتملة، وأيضا هنالك أسواق تعج بالحركية وببيع والشراء، المقاهي مكتظة، المطاعم بكل أصنافها، السوق الشهير في الفنيدق أيضا ببيع الخضار والفواكه الطازجة، يعيش يوميات صيفية، وهنالك إقبال على شراء التين الطبيعي والشوكي والبحر من الأسماك. إذن هو صيف اعتيادي طبيعي تعيشه المدينة. نجحت القبضة الأمنية المغربية الاستباقية في عدم إعادة مشاهد نهاية شهر يوليوز الماضي الذي عاشته المدينة، وفي تمكين المدينة من الاستمرار في صيفها وتمكين سكانها على الانتعاش اقتصاديا صيفيا.

0: حقيقيا من هذه الأيام التي تعرف ذروة الإقبال من مغاربة العالم ومغاربة مدن الداخل المغربي الذين يعتبرون الفنيدق والمضيق ومرتيل وتطوان أحد أفضل المنتجعات الصيفية على البحر الأبيض المتوسط. هذا هو المشهد. أنا أقف معك الآن قبالة الشاطئ. في كل مرة أشاهد عشرات الأفراد والأسر التي تغادر الشاطئ في اتجاه المقاهي أو في اتجاه السوق، وذلك أيضا حركية مرور للسيارات اعتيادية جدا. مشاهد التصدي للمهاجرين مرتبطة بأطراف المدينة في اتجاه المناطق الجبلية في الطريق المؤدي إلى طنجة، وأيضا في اتجاه باب الديوانة التي فرضت عليه السلطات الأمنية المغربية طوقا أمنيا لتمكين المغادرين في اتجاه مدينة سبتة المحتلة من المهاجرين المغاربة القانونيين في العودة إلى بلدانهم بسلام، وأيضا إبعاد كل الراغبين في المشاركة في أي محاولة غير قانونية في أي هجرة غير نظامية. ما مكن هذه الخطة ميدانيا من النجاح وأعاد للفنيدق صيفها ويومياتها الصيفية.
1: نعم عادل، نتمنى أن تبقى هذه الصورة الجميلة لمشاهد الصيفية بالمدينة، مدينة الفنيدق وجميع مدن الشمال والتي رسمتها لنا إذاعيا، أن تبقى مستمرة طيلة فترة فصل الصيف وكذلك لبنى طيلة السنة، وأن يقف هذا السيل الجامح من الهجرة نحو الشمال. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نقاش الحصاد لهذا اليوم. أشكر ضيفي الكريمين، كل من الزميل عادل الزبيري منفذ ميديا إلى مدينة الفنيدق، وكذلك الأستاذ صبري الحوار المحامي والخبير المختص في شؤون الهجرة من مدينة ملقا الإسبانية. شكرا جزيلا لكم.

0: ميدي 1 حصاد اليوم محمد بن عبو.
1: تمام الدقيقة 47 بعد 6 في ميديان، ثم في الاستماع للحصاد ومحطته الموالية القصة. المكتبة الزيدانية إرث علمي مغربي ثمين فقد في القرن 17، وقعت في يد القراصنة، تم بيعها بكل ما تضمنته من كتب ومخطوطات، واستقر بها المقام في مكتبة الإسكوريال بإسبانيا. بعد قرون عاد جزء منها افتراضيا إلى المكتبة الوطنية بالرباط. قصة فقدان المكتبة الزيدانية ترويها منال الرقوق.
2: من مظاهر الفتن السياسية التي ألمت بالمغرب في فترة ما بعد وفاة السلطان أحمد المنصور الذهبي، أقوى سلاطين الدولة السعودية التي حكمت المغرب خلال القرنين 16 و17 ميلادي، التنازع بين أبناء السلطان الثلاثة حول الحكم، والذي تفاقم إلى أن ظهرت عدد من الكيانات السياسية المحلية التي زادت المغرب ضعفا على ضعف، فاستمرت العديد من الثغور المغربية محتلة من قبل الإسبان والبرتغال، وسقطت أخرى في أيديهم نتيجة توقف الجهاد وانشغال القوى السياسية المشتتة بصراعاتها. وفي غمرة تفاعلات الأزمة التي طبعت تلك الفترة، فقد المغرب إرثا علميا مهما هو المكتبة الملكية الزيدانية، خزانة السلطان زيدان بن أحمد المنصور. هذه المكتبة العلمية الثمينة تكونت على مدى عقود، ضم إليها السلطان آلاف الكتب والمخطوطات الفريدة والنادرة من الأراضي التابعة للسيادة المغربية وخارجها، كما تكونت في جزء كبير منها مما ورثه زيدان عن والده أحمد المنصور، الذي عرف عنه حبه للعلم والعلماء والاهتمام بالكتب. وكذلك تكونت من الكتب التي اقتناها أخواها أبو فارس والمأمون، فكانت هذه المكتبة أول مجموعة ملكية ضخمة لم يشهد المغرب مثيلا لها من قبل. كيف فقدت المكتبة الملكية؟ بسبب تفجر الصراع بين أبناء أحمد المنصور الذهبي الثلاثة زيدان وأبو فارس وأحمد الشيخ المأمون، تفجرت حرب ضروز انقسم خلالها المغرب بين مملكة مراكش بقيادة مولاي زيدان ومملكة فاس بقيادة محمد الشيخ المأمون، ووسطها ظهرت ثورة الفقيه الصوفي بن أبي محلي الذي تمكن من الدخول إلى مراكش سنة 1612. ما اضطر مولاي زيدان إلى الخروج من عاصمة ملكه قاصدا سوس لتنظيم المقاومة من هناك وطرد ابن أبي محلي من مراكش. عند وصوله إلى آسفي، أجر مولاي زيدان سفينتين لبلوغ أكادير التي كان السعديون قد استعادوها من البرتغال في منتصف القرن 16. الأولى استقلها مع عائلته ومقربيه وحاشيته، والثانية حمل عليها ثروته وخزانته الثمينة. عند وصول هذه السفينة إلى أكادير، رفض القبطان الفرنسي

أن يزيل محمول الكتب وباقي الأمتعة قبل أن تدفع إليه 3000 دوكا. انتظر القبطان عدة أيام في الميناء ثم غادر نحو الشمال، فدفعته الرياح بما لا تشتهيه سفينته للقرب من مدينة سلا، وهناك هاجمه قراصنة واستولوا على السفينة بما تحمل من ثروات بما فيها الخزانة السلطانية التي كانت تضم أزيد من 4000 كتاب. تم إرسال الخزانة أولاً إلى لشبونة في البرتغال التي كانت حينذاك تحت حكم الإسبان، ثم انتقلت إلى دير الإسكوريال بمدريد في عهد الملك فيليب الثالث. تعرض جزء مهم منها للتلف بفعل الحريق الذي نشب في الدير عام 1671، وتشير بعض المصادر إلى أن ما تبقى منها لا يتعدى 2000 مخطوط. بعد أن بلغه الخبر سارع مولاي زيدان إلى محاولة استرداد المكتبة الملكية، لكن جهوده وجهود السلاطين الذين أتوا من بعده كلها باءت بالفشل لتعنت الملوك الإسبان وامتثالهم لأمر بابا الفاتيكان بمنع إخراج الكتب من الإسكوريال. ظلت المكتبة الزيدانية حبيسة الإسكوريال طيلة 4 قرون، إلى أن عقدت المكتبة الوطنية مع مكتبة الإسكوريال عام 2009 اتفاقية تسمح باستنساخ المخطوطات العربية، خاصة منها مقتنيات الخزانة الزيدانية، وإعداد نسخ رقمية منها خدمة للبحث العلمي. وجرى تسليم النسخة في العام 2013 للمكتبة الوطنية، ليكون المغرب قد استعاد المكتبة الزيدانية افتراضياً لينهل منها الباحثون في بحور التاريخ.

0: انت غيرهم بصوت الفنان جورج وسوف. مستمعينا الكرام اهلا بكم من جديد في متابعه حصاد اليوم على ميديا. قبل العرض الاخباري المفصل، هذه اطلاله على توقعات احوال الطقس بسماء منطقتنا المغاربيه. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في غالب الأحيان شرق خط طنجة، الدار البيضاء، زاغورة، وكذلك بباقي السواحل الأطلسية والصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء، 30 درجة بطنجة، 32 درجة بالعيون، 35 درجة بمراكش، 37 درجة بالراشدية، 26 درجة بأكادير، 31 درجة بفاس، 27 درجة بالصويرة. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما إلى غائم جزئيا في الربع الشمالي من البلاد وغائم جزئيا إلى مشمس في غالب الأحيان جنوب التامن راس والصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 32 درجة بالجزائر العاصمة، وكذلك ببجاية 40 درجة بشلف، 35 درجة بتامن راس، 41 درجة بغردايا، وكذلك ببسكرة 47 درجة بأدرار. في تونس من المنتظر أن يكون الطقس مشمسا في مجموع أنحاء البلاد. درجة الحرارة المتوقعة 38 درجة بتونس العاصمة، 34 درجة بالطبرقة والقصرين، 41 درجة بمدنين، 42 درجة بتوزر، 39 درجة بقفصة، 36 درجة بالمنستير، 35 درجة بكل من صفاقس وكذلك بكابس. تمام 7 مساء باستديوهاتنا بميديان، نشرة الأخبار المفصلة من جديد معك زميل عبد العلي زهر. مرحبا عبد العلي.
1: مرحبا بك محمد مجددا، ومرحبا بكم مستمعينا، وإلى العناوين.

0: المغرب يتخذ تدابير أمنية مشددة بالفنادق والمناطق المحادية لسبتة وملي المحتلتين إثر دعوات تحريضية مشهولة على منصات التواصل الاجتماعي. السلطات الأمنية المغربية تحبط محاولة عبور جماعي غير قانوني لمهاجرين غير نظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء نحو سبتة المحتلة. مقتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان هي الأعنف منذ توقيع اتفاق الإطار. الرئيس اللبناني جوزيف عون يصف الغارات بالرسالة الواضحة للمسار التفاوضي وحزب الله، يدعو لوقف المفاوضات ويتوعد بالرد. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف الصيادين في غزة وزوارقه الحربية تصيب 3 منهم قبالة سواحل القطاع. رئيس كوريا الجنوبية يعرض إجراء محادثات مع كوريا الشمالية لإنهاء الحرب الكورية رسمياً وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية. في المغرب وبمشاركة 30 فناناً انطلاق فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان رب أفريكا بمنصة أبي رقراق بالرباط بسهرة افتتاحية متنوعة أحياها نخبة من الفنانين. أهلا بكم. اتخذ المغرب تدابير أمنية مشددة بالمناطق المحادية للمعابر الحدودية مع مدينتي سبتة ومليليا المحتلتين، وذلك على خلفية دعوات مجهولة المصدر متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي تحث على تنفيذ محاولات جماعية جديدة للوصول إلى المدينتين المحتلتين، خاصة سبتة حيث تم إحباط محاولات عبور لمجموعة من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. ولتقريبنا أكثر من تفاصيل هذه العملية ينضم إلينا مباشرة من الفنادق موفد ميديئا عادل الزبيري. عادل مرحبا، ما هي آخر المعطيات لديك؟ عادل
1: مساء النور. يبدو أن هذا النهار مر وفق ما خططت له السلطات الأمنية المغربية بخطة أمنية احترازية جرى تنفيذها سابقا إثر دعوات مماثلة في العام 2024، إذن ما بين 15 من شتنبر 2024 ويوم 15 من غشت 2026 تنجح المقاربة الأمنية الاستباقية المغربية في أن تجعل هذا اليوم يمر في هدوء. السلطات أبشرت محاولة جماعية في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم، حاول من خلالها مجموعة من المهاجرين غير النظاميين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا بالمئات، منهم من غادر على متن حافلات وفرتها السلطات، ومنهم من عاد إلى الغابات المجاورة لمدينة الفنادق. الحياة مرت طبيعية في الفنادق في هذا اليوم. أنا أتواجد بقرب كورنيش المدينة، لا يزال الناس يستجمون ويسبحون في مياه المتوسطين، وقبالتهم مدينة سبتة المحتلة على صخرتها في البحر المتوسط، والإجراءات الأمنية الاحترازية مستمرة في مواجهة هذه الدعوات.
0: عادل، كيف انخرطت المصالح الأمنية في وقف محاولات الهجرة غير النظامية هذا اليوم؟
1: نعم، هنالك فرق من القوات المساعدة وفرق من الشرطة وعناصر بزي مدني من فرق الشباب الذين جروا وركضوا في التلال وفي الغابات للتصدي للمحاولة التي نفذها مهاجرون غير نظاميين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. وأيضا كان هنالك إشراف ميداني لمسؤولين أمنيين مغاربة وأيضا لمسؤولين رفيع المستوى من وزارة الداخلية، جميعهم كانوا يراقبون الوضع في أقرب نقطة ممكنة لتنفيذ هذه الخطة الأمنية التي أفشلت هذه المحاولة. وتواصلت هذه الخطة طيلة هذا النهار، ما جعل اليوم ينقسم بين اليوم العادي الصيفي وبين هذه المحاولة الوحيدة من المهاجرين القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
0: عادل الزبيري، شكرا لك، كنت معنا من الفنادق مباشرة في هذه التغطية. إلى الآن إلى تطورات الشرق الأوسط، حيث قتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان في أعلى حصيلة يومية منذ توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل أواخر يونيو الماضي. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الغارات تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي مع إسرائيل، بينما كان رئيس الحكومة نواف سلام أن المدنيين الذين قتلوا ليسوا هدفا عسكريا. ودعا حزب الله الذي تدعمه إيران السلطات اللبنانية إلى وقف المفاوضات التي وصفها بالمذلة مع إسرائيل بعد الغارات، معلنا أن هذه الهجمات ستقابل بما يناسبها. وحول خلفية التصعيد العسكري الإسرائيلي على لبنان ومحاولات فرض الشروط

0: على مسار المفاوضات برعاية واشنطن. نتابع قراءة المحللة السياسية سناء الجاك من بيروت، حاورها نورتين إيكاجان.
1: ما تقوم به إسرائيل في هذه المرحلة من عدوان وحشي على لبنان هو محاولة إما للتهرب من المفاوضات مباشرة مع لبنان برعاية أمريكية ونسجها، أو لإرغام لبنان على القبول بشروطها التي يرتفع سقفها مع كل جولة من جولات هذه المفاوضات. بالتالي الحكومة الإسرائيلية تحاول في هذه المرحلة تحديداً تحسين أوراقها وتنمية صورتها ليعود نتنياهو في الانتخابات المقبلة إلى الحكم بأوراق قوية، ويدفع اللبنانيون هذا الثمن مما يدفع بالحكومة اللبنانية إلى اتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة مثل هذا العدوان. وكما بدأ من تصريحات رئيس الحكومة يبدو أن هناك توجه ما لتجويد المفاوضات من الجانب اللبناني أو للطلب من أمريكا وبشكل مباشر وحثيث إرغام إسرائيل على وقف هذه الاعتداءات بحيث لا يمكن المفاوضات أن تستمر ما لم تتوقف وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية بهذا الشكل على لبنان.
0: المحلل السياسي سناء الجاك من بيروت. وعقب الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل في جنوب لبنان، صرح متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم بأن إسرائيل تسعى لإجراء مفاوضات جديدة وأكثر طموحا مع لبنان برعاية أمريكية، مشيرا إلى أن الضربات الإسرائيلية ضد حزب الله ينبغي أن تمنح المحادثات دافعا قويا وتجعلها أكثر جدية لأن تؤدي إلى العكس. غير بعيد عن لبنان إلى قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصيادين في غزة، حيث أصيب 3 منهم أمس بنيران زوارق إسرائيلية أثناء عملهم قبالة سواحل قطاع غزة. الصيد البحري يعد قطاعا أساسيا في اقتصاد غزة، ولحقت به خسائر جسيمة بسبب الحرب والتضييق المستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا من غزة سيف السويطي.
2: لم يعد شاطئ بحر غزة كما كان قبل الحرب، فبعد أن خفتت أصوات المراكب والقوارب التي دمرت، علت أصوات القنابل وباتت البحرية الإسرائيلية تلاحق الصيادين بالنار وتضيق عليهم سبل كسب رزقهم. سياسة، يقول مسؤول لجان الصيادين زكريا بكر، إن الجيش الإسرائيلي ينتهجها منذ بداية الحرب.
3: الاحتلال حتى اللحظة ما زال يمنع الصيادين من دخول البحر بشكل نهائي مع تواجد مستمر لزوارق الاحتلال الحربية. الاحتلال دمر أكثر من 95% من قطاع الصيد.
2: 3 صيادين ماء أبحروا داخل المياه حتى هاجمتهم البحرية الإسرائيلية فأصابتهم بجراح خطيرة ودمرت قاربهم الصغير. يقول الصياد محمد الهسي إن الداخل إلى البحر مفقود والخارج منه مولود.
4: إحنا البحر اليوم عبارة عن مقبرة اللي بعبره شهيد، لا جريح، لا أسير، لا مراكب عنا في غزة، فيه كلها دمرة. اليوم إحنا في غزة عبارة عن أموات، مهنة الصيد عبارة عن أموات، ما عندناش أي حاجة من مقومات الحياة في مهنة الصيد، لا عندنا غزول ولا عندنا حسكات غير المقداف هذه ولا تصلح لشيء.
2: منذ بداية الحرب قتلت إسرائيل أكثر من 230 صيادا، من بينهم 70 قتلوا داخل البحر، عدا عن إصابة واعتقال العشرات منهم. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
0: في الضفة الغربية، اعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم على عاملين ببلدة قصر شمال الضفة الغربية، فيما يواصل المستوطنون الإسرائيليون منذ الأحد الماضي حصار 3 عائلات في بلدة قصر عبر إغلاق الطرق المؤدية إلى منازلها ومنع أصحابها من الدخول والخروج وسط مخاوف من إجبارهم على مغادرتها والاستيلاء عليها. في تطورات التوتر في مضيق هرمز، ردت طهران اليوم على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عزمه إعلان مضيق هرمز جزءا من أراضي الولايات المتحدة، مؤكدة أن الممر المائي الحيوي لنقل الطاقة سيبقى إيرانيا بالكامل. وجدت طهران تمسكها بشروطها لإعادة فتح المضيق بالتزامن مع دخول المهلة الزمنية لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين أيامها الأخيرة قبل انتهائها رسميا في 17 من غشت الجاري. وعلى صعيد موازن من المباحثات الجارية بين طهران ومسقط بشأن المضيق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المفاوضات مع سلطنة عمان خلال الأسابيع 3 الماضية شهدت تقدما ملموسا وكانت إيجابية، وأوضح بقائد أن التوصل لاتفاق بشأن خريطة الميناء

0: الملاحة البحرية مع تواصل اتصالات لإصدار بيان مشترك فور اعتماده نهائيا. في سوريا وبعد انقطاع دام نحو 14 عاما وصلت إلى مطار دمشق الدولية اليوم أول رحلة جوية مباشرة قادمة من العاصمة الألمانية برلين. وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا بوصول أول رحلة جوية مباشرة من مطار برلين في ألمانيا إلى مطار دمشق، وذلك جاء بعد انقطاع دام نحو 14 عاما وإذانا باستئناف الربط الجوي المباشر بين العاصمتين السورية والألمانية. عرض رئيس كوريا الجنوبية اليوم إجراء محادثات مع كوريا الشمالية من أجل وضع حد رسمي للحرب الكورية في وقت تعزز فيه بيونغ يونغ علاقاتها مع روسيا وترسخ وضعها كقوة نووية. ولا تزال الكوريتان في حالة حرب تقنيا، إذ انتهى النزاع بينهما والذي امتد من عام 1950 إلى عام 1953 بهدنة وليس باتفاق سلام. وتفصل بينهما منطقة منزوعة السلاح على طول الحدود تعد من الأكثر تحصينا في العالم. تفاصيل أوفى في تقرير الزميلة اعتماد سلام.
1: رئيس كوريا الجنوبية قدم عرضه بإجراء محادثات بين سيول وبيونغ يانغ في خطاب ألقاه خلال مراسم أقيمت بمناسبة الذكرى 81 لتحرير البلاد من الاستعمار، مؤكدا أن الخطوة يمكن أن تؤدي إلى مناقشة تدابير فعالة لوقف تطوير قدرات كوريا الشمالية النووية. وذلك بعدما أعلنت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية الشهر الماضي أن البلاد تخلت عن إعطاء الأولوية في جهودها لتفكيك برنامج الشمال النووي وستسعى عوضا عن ذلك لوقف تطويره رغم تأكيدات بيونغ يانغ مرارا أن لا رجعة بخصوص حيازتها للسلاح النووي. هذا العرض الكوري الجنوبي ليس الأول من نوعه، فقد سبق أن عرض رئيس البلاد لي جاي ميونغ إجراء محادثات غير مشروطة مع بيونغ يانغ حول برنامج برامجها النووية، غير أن كوريا الشمالية لم تستجب لسياسة اليد الممدودة التي انتهجها الرئيس الكوري الجنوبي منذ وصوله إلى السلطة بعدما اتبع سلفه خطا متشددا. وتأتي هذه الدعوة من سيول بعد يوم من تنديد كوريا الشمالية بالمناورات العسكرية المشتركة المرتقبة الأسبوع المقبل بين الجيشين الأمريكي والكوريا الجنوبية، محذرة من أنها قد ترد بإجراءات ردع أقوى على هذه المناورات التي من المقرر أن تبدأ الاثنين المقبل وتهدف إلى تعزيز إعداد الحليفتين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية للدفاع ضد الشمال.
0: نبقى في قارة آسيا، حيث ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات اليوم شرق إندونيسيا موقعا 40 قتيلا على الأقل ودافعا آلاف السكان إلى إخلاء السواحل خوفا من ارتفاع مستوى المياه. بالعودة إلى منطقتنا المغاربية، في المغرب انطلقت مساء أمس بمنصة أبي رقراء بالرباط فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان راب أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة. وطبعت السهرة الافتتاحية للمهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل أجواء احتفالية أطفت عليها العروض المتعاقبة زخما فنيا واستقطبت جمهورا من مختلف الفئات العمرية. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل أمين حزماني.
2: السهرة الافتتاحية لمهرجان راب أفريكا تميزت بأجواء احتفالية أضفت عليها العروض المتعاقبة زخما فنيا واستقطبت جمهورا من مختلف الفئات العمرية.
3: مهرجان زوين، كل شيء زوين.
4: درنا المهرجان صراحة لقينا فين نخرجوا، لقينا فين نبدلوا،
5: تنساو شوية الخدمة هذيك الشيء مريقل.
2: الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آي دي افتتح فقرات الأمسية مقدما عرضا موسيقيا استحضر من خلاله أسلوبه الخاص القائم على المزج بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، لتتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل لافت من الحضور الذي واكب أداءه بحماس.
6: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور الدعوة اللي تلقيت، كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
2: جمهور المهرجان الذي يتواصل حتى 23 من غشت الجاري كان على موعد أيضا مع مغني الراب المغربي عمر سهيلي المعروف فنيا بديزي دروس، أحد الأسماء البارزة في مشهد الراب

0: المغربي، فيما تقترح فعاليات مهرجان راب أفريكا برمجة متنوعة بمشاركة 30 فنانا تجمع فن الراب والراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية.
1: بهذا نصل إلى نهاية النشرة المسائية. اللحظة أعود إليك محمد وباقي فقرات الحصاد.
2: شكرا لك عبد العلي، وبدوري أجدد الترحاب بكل من التحق بنا وكذلك المواصلين معنا في متابعة حصاد اليوم. محطتنا الثالية في هذه الرحلة الأخبارية توقيع خاص. ظنناه أبديا لكنه راحل، إدغار موران، ذاكرة القرن، أبو المناهج وصاحب الروح الطيبة، غادر الأرض تاركا أكثر من 100 مؤلف ترجمت لعشرات اللغات. كان قبل الجميع، أعاد تركيب الكون بكل مفاهيمه بشجاعة وابتسامة. موغا أيضا وأيضا، عنوان توقيع خاص لمجدولين بن شريف.
3: كان يبدو لي كفكرة تمشي على قدمين لا جسدا قابلا للزوال. كنت أقرأه كما لو أنه كتب نفسه خارج الزمن وترك لنا نصوصا لا يطارها الغياب. ظننته أبديا لأنني اعتدت أن أسقط على الفكر ما لا نستطيع أن نمنحه للإنسان، الخلود. إدغار موران، عندما يرحل إنسان كإدغار موران نعي حجم الخسارة، نعي كم كنا في حاجة إليه، إلى أفكاره وفلسفته. كان بحق كائناً مركباً لا يمكن اختزاله في هوية واحدة، هو فرد وجماعة في آن، نسيج متشابك تتداخل فيه الحياة بالموت والنظام بالفوضى والمعرفة بالجهل. لا أحد جسد نهجه مثله. حياته حركة مستمرة بين التناقضات، لا ينتصر فيها طرف على آخر، بل يعاد تركيب المعنى كل مرة بسعادة.
4: Pour moi le bonheur ce sont des périodes ou des moments de la vie. Pour moi le plus important c'est l'aspect poétique de la vie et ça j'essaie de le vivre toujours.
3: في نعيها المؤثر لموران، قالت زوجته المغربية وحارسة فكره صباح أبو السلام، ما ستفتقده هو ابتسامته. ابتسامة الفيلسوف فيها شيء من الاعتراف الهادئ بأن كل يقين هش وكل فكرة قابلة لأن تنقلب على نفسها. حين نتأملها بعد غياب الجسد تبدو كأنها آثر أخير لفكرة تقول إن الإنسان يمكنه أن يكون جاداً دون أن يكون قاسياً، وإن الفهم لا يحتاج إلى عبوس فلسفي بل أحياناً إلى تلك المسافة الخفيفة بين الدهشة والقبول. ربما كانت ابتسامته في النهاية شكلاً آخر من التفكير، تفكير لا يقال بل يرى للحظة ثم يتركنا أمام العالم كما هو، معقداً حياً وغير مكتمل.
5: Village de 9 ans, ma mère est morte, ce qui était le désastre le plus terrifiant je pense que j'ai connu de ma vie. Et en même temps, j'ai gardé pendant des dizaines d'années l'idée qu'elle allait revenir. Donc j'ai vécu cette contradiction de la mort et de la vie.
3: لم يغادر الموت حياة صاحب الإنسان والموت حين رحلت أمه، بل دخلها ليستقر فيها سؤالا دائما. كلما تقدم في العمر اكتشف أن الفقد لا يعني المحو، أن الحب يملك قدرة غريبة على مقاومة الزمن. من ذلك الجرح القديم انبثقت أسئلته الكبرى، كيف نحيا ونحن نعرف أننا سنفنى؟ كيف يبقى الأحبة فينا بعد أن يغيبوا؟ هكذا تحولت الأم عند إدغار نحوم من شخص مفقود إلى معنى، ومن ذكرى إلى بوصلة روحية قادته نحو فهم أعمق للحياة والموت معا. الرجل ضعيف أمام المرأة كعنوان كتابه المشترك مع حبيبته الأبدية صباح، كان كذلك، ليس أمام الموت ولا النازية ولا التعقيد ولا المنهج ولا العنصرية ولا الظلم ولا إسرائيل. ظل يتساءل إلى أين يسير العالم؟ أما بينه وبين المغرب حب ومسكن وهوى ووطن ثان. في مراكش الدافئة وجد ملاذه لسنوات طويلة أعطته طاقة ذهنية ووجودية استثنائية حتى بعد أن تجاوز 100 عام

0: هذه الأرض. منها وعبرها أثبت أن العالم لا يرى من مركز واحد، وأن الجنوب ليس هامشاً صامتاً بل مكاناً أقوى لإنتاج المعنى. دروس قرن من الحياة، معرفة المعرفة، إنسانية الإنسانية، طبيعة الطبيعة، حب، شعر وحكمة. السنة فقدت ربيعها. لعلي لم أقرأ لكل الفلاسفة كما قرأت لموغان. حلمت وأعددت لمحاورته في بودكاست على ميديا، لكن الموت بقساوته وشاعريته كان أسرع. خطف منا لا تيت بيان فيت، تركنا نلهث وراء الباراديغمات المفقودة.
1: Et sur votre épitaphe, qu'est-ce que vous aimeriez que l'on inscrive ?
2: Alors vous me posez des questions. J'ai vécu, j'ai aimé, j'ai souffert, j'ai joui.
0: Adieu, vieux maître.
3: مستمعي الكرام، موعدنا الآن على متن الحصاد، مساء الرياضة مع وديع أحتي. مساء الخير وديع.
4: مساء الخير محمد، تحية لك ولكل المستمعين الأوفياء عشاق الرياضة أينما كنتم. مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من مساء الرياضة الذي نستهله من الرباط، الملعب الأولمبي الذي يحتضن في هذه الأثناء المباراة الترتيب بين المغرب والجزائر. نلعب الدقيقة 67 دائما تقدم المغرب بهدف نظيف، وهو الهدف الذي جاء في الشوط الأول من قدم اللاعبة المغربية اللاعبة أزراف التي وقع الهدف في الدقيقة 37. إن حافظت لبؤات الأطلس على هذه النتيجة فستنهينا البطولة في الصف الثالث، علما بأن هي مباراة تحصيل، يعني المباراة تحصيل، لأن منتخب المغرب سبق أن ضمن التأهل إلى مونديال 2027 منذ وصوله إلى المربع الذهبي. والكل يتذكر بأن المغرب فقد فرصة العبور إلى النهائي بعدما أقصي أمام الكاميرون في المربع الذهبي بركلات الترجيح. إذن حظ موفق لبؤات الأطلس مما تبقى من المباراة المتواصلة في هذه الأثناء. لعب الدقيقة 68 دائما التقدم المغرب بهدف نظيف. دائما مع الأخبار كرة القدم، لكن هذه المرة بصيغة الذكور، حيث نعود عند الظهور الأول للدولي المغربي إسماعيل الصيباري بقميص بايرن ميونخ الألماني هذا اليوم. الصيباري خاض أولى دقائقه مع العملاق البافاري بعدما دخل بديلا في الدقيقة 69 من المباراة الودية اليوم أمام لايبزيتش، وذلك في إطار استعدادة الفريق للموسم الكروية الجديد. ولم يكتفي اللاعب المغربي بمجرد تسجيل حضوره الأول، بل ترك بصمته سريعا بعدما كان وراء تمريرة الهدف الثالث لبايرن ميونخ الذي حسم المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. وكان الصيباري قد التحق بالتدريب الجماعي للفريق يوم الاثنين الماضي عقب تعافيه من الإصابة التي حرمته من المشاركة في الجولة الأسيوية لبايرن ميونخ. نذكر أن الصيباري التحق بصفوف البايرن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من أيندهوفن الهولندي في صفقة بعقد يمتد إلى غاية 2031 بعد تألق لافت للصيباري رفقة أسود الأطلس في مونديال الأخير مونديال 2026، في انتظار أن تتحول هذه الدقائق الأولى للصيباري إلى حضور أكثر انتظاما خلال الموسم الكروي المقبل. أقترح عليكم أن نستمع للدولي المغربي إسماعيل الصيباري.
5: لأنه واحد من أكبر الأندية في العالم، إنه بايرن ميونخ، وأعتقد أن هذا أمر مؤكد، وأيضا أظن أن أسلوب لاعبهم يناسبني جدا. أنا سعيد لهذه المغامرة الجديدة، وهم يمنحونني الثقة لأتطور هنا أكثر سواء كلاعب أو كشخص.
4: أوروبيا، انضم الإسباني فيران توريس المتوج بلقب كأس العالم 2026 رسميا اليوم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا، قادما من برشلونة بعقد حتى 2031 وفق ما أعلن عنه النادي الباريسي. المهاجم البالغ من العمر 26 عاما الذي سجل هدف فوز إسبانيا بلقب المونديال أمام الأرجنتين في النهائي، والقادر على الشغل أكثر من مركز هجومي، التحق ببطل أوروبا في الموسمين الأخيرين بصفقة قدرت قيمتها بنحو 50 مليون يورو وفقا لوسائل إعلام إسبانية وفرنسية. وكان توريس قد أبلغ برشلونة برغبته في الرحيل عن الفريق الأسبوع الماضي. نستمع للويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان يتحدث عن هذه الصفقة الجديدة رفقة فيران توريس.
6: أنا سعيد، أعتقد أننا نعمل على تحسين فريقنا، علينا أن نبقى دائما منفتحين على كل الاحتمالات المتاحة أمامنا. فيران لاعب من الطراز الدولي، وهو لاعب نعرفه جيدا جدا، وأعتقد أنه يتناسب بشكل مثالي مع ما نبحث عنه وما نريده من لاعب قادر على اللعب في مختلف مراكز الهجوم. وبفضل عقليتها أيضا أعتقد أننا عانينا

0: من بعض الغيابات في سوق الانتقالات بسبب رحيل بعض اللاعبين، وفي هذه المرحلة من المهم أن نستعيد لاعبا من هذا النوع.
1: ذكر بأن إذن نادي باريس سان جيرمان سيلعب غدا لتذكير نهائي أو سيلعب تروفي دي شامبيون، وذلك أمام لانس بداية من الساعة 7:45 ارتباطا بأوروبا. انطلقت اليوم الدوريات الخمسة الكبرى، لكن من انطلق هو الدوري الإسباني بمباراتي خيتافي وألافيس المتواصلة في الثانية وفي الثامنة والنصف إشبيليا رايو فايكانو. نختم بريادة الغولف. اسم أدم بريسنو الموهبة المغربية التي تصدر اسمه بطولة الولايات المتحدة للهواة حين بلغ ربع نهائي المسابقة في إنجاز تاريخي للغولف المغربي. تفاصيل في سياق التقرير التالي من توقيع يوسف شاتر.
2: النجم المغربي أدم بريسنو واصل كتابة التاريخ في ريادة الغولف بعدما أصبح أول لاعب مغربي يبلغ الأدوار الإقصائية في بطولة الهواة الأمريكية المقامة في ميريون بولاية بنسلفانيا. بريسنو البالغ من العمر 22 عاما لاعب جامعة تكساس للتكنولوجيا بلغ ربع النهائي عقب فوزه على الأمريكي ماكس هيرندن بخمس ضربات مقابل أربعة ليضمن مكانه ضمن أفضل ثمانية لاعبين في البطولة قبل أن تنتهي مغامرته في ربع النهائي أمام الإنجليزي جاك وولي ويفشل بالتالي في بلوغ المربع الذهبي. وبدأ بريسنو مسيرته الجامعية في أوديسا بولاية تكساس حيث حقق تسعة انتصارات خلال موسمين ونال عام 2025 جائزة جاك نيك لأفضل لاعب في دوري الكليات، كما حقق إنجازات بارزة على المستوى الاحترافي أبرزها احتلال المركز السادس في بطولة السعودية عام 2024 في أفضل نتيجة لمغربي في بطولة احترافية مصنفة عالميا. تحدث سابقا بريسنو عن نجاحه في فرض اسمه عالميا.
3: أحظى بدعم الجامعة الملكية المغربية للغولف التي يرأسها الأمير مولاي رشيد، ولدي فريق قوي متجانس للغاية وهو ما يمنحني دعما كبيرا في مختلف التفاصيل. وأعتقد أن ما يثبت اليوم هو أن العمل الذي أقوم به بشكل فردي إلى جانب الدعم الذي يقدمه فريقي يسير في الاتجاه الصحيح ويؤتي ثمارة.
2: وتأتي هذه المشاركة كثمرة لمسار التكوين والمواكبة داخل منظومة الغولف المغربي وسط دعم كبير من الجامعة الملكية المغربية لريادة الغولف، ما يزيد من شعبيتها ويدفع الشباب لممارستها بشكل أكبر.
1: بريادة الغولف نغلق عدد اليوم من مساء الرياضة. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. فاصل قصير بعده وتواصلون باقي فقرات الحصاد رفقة الزميل محمد بن عبوه.
4: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Heureux de vous accueillir.
5: مستمعي الكرام، قبل نشرة السابعة والنصف نتعرف على توقعات الطقس بسماء منطقتنا المغاربية.
6: Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé à l'est de la ligne Tanger, Casablanca, Zagora, ainsi que sur le reste du littoral atlantique et clair ailleurs. Côté température, prévoir 27 degrés à Rabat et Casablanca, il fera 30 degrés à Tanger, 32 degrés à La Yone, il fera 35 degrés à Marrakech, 26 degrés à Agadir, prévoir 31 degrés à Fès, 35 degrés à Oujda, il fera 27 degrés à Essaouira. En Algérie, le temps sera le matin nuageux à partiellement nuageux sur le quart nord du pays, partiellement nueux à souvent ensoleillé au sud de Tsamandrasset et clair ailleurs. Le mercure, de son côté, indiquera 32 degrés à Alger, 40 degrés à Chlef, il fera 35 degrés à Tsamandrasset, 47 degrés à Adrar, prévoir 32 degrés à Béjaïa, 31 degrés à Oran ou encore 36 degrés à Constantine. En Tunisie, le temps sera le matin ensoleillé sur l'ensemble du pays. Le thermomètre de son côté enregistrera 38 degrés à Tunis, 41 degrés à Médénine, 42 degrés à Tozeur, il fera 36 degrés à Monastir, 34 degrés à Kasserine et 35 degrés à Sfax et à Gabès.
5: تمام السابعة والنصف بمذيع موعد إخباري جديد مع ستيفن.

0: نادي آن حصاد اليوم محمد بن عبو.
1: أهلا ومرحبا بكل من يلتحق بنا للتو على متن أمواج ميديا اللحظة. مستمعين نأخذكم في جولة خارج الاستوديو في محطة ميديا روبورتاج ونتجه إلى واشنطن. طلاب على أبواب التخرج من الثانوية، لكن بعضهم يواجه صعوبة في قراءة نص بسيط أو كتابة فقرتين. شهادة مدرس أمريكي في ولاية تكساس لم يتمالك دموعه أمام مستوى طلابه، عادت إلى الواجهة أزمة تكشفها الأرقام أيضا، تراجع متواصل في مهارات القراءة لدى الطلاب الأمريكيين. فما الذي يحدث داخل المدارس؟ وهل أصبحت الهواتف ومنصات التواصل الاجتماعي جزءا من المشكلة؟ التفاصيل في ميديا روبورتاج مع مراسلتنا من واشنطن إكرام بن عائشة.
2: He's a 17 an 18 year old kid and they couldn't fill in four.
3: في الولايات المتحدة أثار فيديو لمعلم في ولاية تكساس نقاشا واسعا حول تراجع مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، لكن هل يتعلق الأمر بحالات فردية أم بمؤشرات على أزمة أوسع داخل المدرسة الأمريكية؟ داريوس ويليامز مدرس لطلاب السنة الأخيرة في مدرسة ويتلي الثانوية بمدينة هيوستن لم يتمالك دموعه وهو يتحدث عن مستوى بعض
2: طلابي. I have seniors who simply cannot read.
4: لدي طلاب في السنة الأخيرة من الثانوية لا يستطيعون القراءة، وآخرون لا يستطيعون الكتابة، وأدرس طلاب السنة الأخيرة. هؤلاء الطلاب سيغادرون المدرسة الثانوية ويفترض أن ينتقلوا بعدها إلى الجامعة، لكنهم لا يستطيعون الكتابة. لديهم القدرة على التفكير والاستدلال، ويمكنهم الدفاع عن وجهة نظرهم عندما يتحدثون مع أصدقائهم، لكن عندما يطلب منهم تحويل ذلك إلى نص مكتوب ولو في فقرتين فقط، فإنهم لا يستطيعون فعل ذلك.
3: ما يرويه ويليامز من داخل فصله تعكسه أيضا أرقام على المستوى الوطني. فدراسة حديثة لباحثين من جامعات ستانفورد وهارفارد

0: مسؤولية هذا التراجع يتجاهل دور المدرسة نفسها وطرق التدريس التي تغيرت خلال السنوات الماضية. شارين فريلي.
1: نعم، من المهم أن يقرأ الآباء مع أطفالهم في المنزل، لكن المدرسة كانت تعلم الأطفال القراءة حتى عندما لم يكن في البيت من يستطيع مساعدتهم على ذلك. المشكلة في النظام وفي الطريقة التي تغيرت بها أساليب التعليم، وهو ما يؤثر في هؤلاء الأطفال. نحن بحاجة إلى العودة إلى الكتب الورقية وإلى الكتابة باليد وإلى المدرسين الذين يصححون الأوراق بالقلم الأحمر. هذه الأساليب يجب أن تعود.
0: لكن المدرسة والمنزل ليسا وحدهما في دائرة النقاش، فالهواتف ومنصات التواصل الاجتماعي باتت تستحوذ على جزء كبير من وقت المراهقين. حسب مركز بيو للأبحاث، يستخدم 36% من المراهقين الأمريكيين منصة اجتماعية واحدة على الأقل بصورة شبه متواصلة. في المقابل، لا يقرأ للمتعة يوميا سوى 14% من الأطفال في سن الثالثة، بعدما كانت النسبة 27% عام 2012. المختص في قضايا التعليم وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي دان شرات.
2: إذا كان طفلك يعاني في القراءة فليس لأنه كسول وليس لأنه لا يهتم، فالاستخدام المنتظم لوسائل التواصل الاجتماعي مرتبط بشكل مباشر بضعف مهارات القراءة وتراجع الحصيلة اللغوية وصعوبة التعرف على الكلمات ونطقها. هناك دراسات تشبه الدماغ بالعضلة، فهو يتكيف مع النشاط الذي تقضي فيه معظم وقتك. فإذا كان طفلك يقضي وقتا أطول في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي بدل القراءة، ووقتا أطول في التفاعل السريع بدل الحوار، فإن الدماغ سيتكيف مع ذلك.
0: كيف ينتقل طلاب من صف إلى آخر عاما بعد عام قبل أن يكتشف مدرس أنهم لا يستطيعون كتابة فقرتين؟ سؤال يجعل شهادة داريس ويليامز أكثر من مجرد قصة عن تراجع القراءة والكتابة، ويفتح نقاشا أوسع حول معايير النجاح داخل المدرسة الأمريكية. من واشنطن، إكرام بن عائشة، لمديا.

عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بالبين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بالبين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري

0: العين اللي ما تشوفك شيء أغنية للفنان لطفي بوشناق، طبعا من اختيار المخرجين عصام الحراتي. مستمعينا الكرام، جولتنا الإخبارية في الحصاد متواصلة، ومحطتنا الآن فقرة كتاب في دقيقتين. يكاد يجمع نقاد الأدب أن قصة وادي الدماء هي أول قصة في الأدب المغربي، نشرت عام 1946 لمؤلفها عبد المجيد بن جلون الذي ولد بالدار البيضاء عام 1919 ومارس الأدب والصحافة والسياسة. ساهم عبد المجيد بن جلون في تأسيس مكتب المغرب العربي بالقاهرة وتولى إدارته إلى حين استقلال المغرب، كما تولى رئاسة تحرير جريدة العلم وسفارة المغرب في باكستان، وتوفي عام 1981. وادي الدماء في كتاب في دقيقتين مع شكري البكري.
1: أهلا بكم. وادي الدماء يعتقد أنها أول قصة مغربية، نشرها الأديب والدبلوماسي المغربي عبد المجيد بن جلون عام 1946، ثم صدرت في مجموعة قصصية بنفس العنوان عام 1957. ونعرف في متن القصة أن وادي الدماء هو واد منتقم يجذب الظالمين إليه ليلحقوا بضحاياهم، والظالمون هنا هم جبات الضرائب الفرنسيون المحتلون الذين يصيح رئيسهم في المزارعين وسط العاصفة: أنا لا تخيفني رعودكم، بل إنني أحتقر عواصفكم ولا أسمح لها بأن تحاصرني. لا أقتحمن الأوحال والبركة إلى الطريق المعبدة دون أن أشارككم مصيركم المخجل. موتوا أنتم هنا ليجدوكم بعد العاصفة جثثا ملطخة بالأوحال يتعثر فيها عابر السبيل. هل أنتم فاهمون؟ لن يقال غدا إن عاصفة مراكشية أردت فتى من فتيان فرنسا. لكن سرعان ما تنتهي العاصفة بالجوبات في الوادي، حيث تتقاضى منهم تلك الأيدي المخفية ثمن الزروع التي أفسدوها والتي سرقوها والتي اغتصبوها. وعندما خف الرعد وانحسر المطر، لم يبق من العاصفة سوى برق صامت ينير لهم الطريق إلى وادي الدماء. وادي الدماء أول مجموعة قصصية في المغرب لكاتبها عبد المجيد

جلون صاحب السيرة الذاتية في الطفولة. لكن الأستاذ محمد قاسمي في دراسة بيبليوغرافية يفيدنا بأن أول مجموعة قصصية صدرت بالمغرب كانت بعنوان عجائب الأقدار وعواقب الإصرار، صدرت عام 38-900 لمؤلفها مصطفى الغرباوي. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: مستمعينا الكرام، إليكم أحوال الطقس المرتقبة بسماء منطقتنا المغربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا شرق خط الدار البيضاء، زاغورة، وكذلك بباقي السواحل الأطلسية والصحو في باقي المناطق. درجة الحرارة المتوقعة 27 درجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء والصويرة، 30 درجة بطنجة، 32 درجة بالعيون، 35 درجة بمراكش، 37 درجة بأكادير، 35 درجة بوجدة، 25 درجة بأسفي، 31 درجة بفاس. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما إلى غائم جزئيا في الربع الشمالي من البلاد، وغائم جزئيا إلى مشمس في غالب الأحيان جنوب التمن راس والصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 33 درجة بالجزائر العاصمة، 40 درجة بشلف، 35 درجة بالتمن راس، 41 درجة بغردايا وبسكرة، 47 درجة بأترار. في تونس من المنتظر أن يكون الطقس مشمسا في مجموع أنحاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 38 درجة بتونس العاصمة، 34 درجة بتبرقة، 41 درجة بمدنين، 42 درجة بتوزر، 39 درجة بقفصة، 36 درجة بالمنستير، 34 درجة بالقصرين، 35 درجة بكل من صفاقس وقابس. تمام الثامنة مساء، في متابعة حصاد ميديا، إليكم موجزا بأهم وآخر الأنباء. أهلا بكم. نستهل الموجز من المغرب، حيث تتخذ السلطات العمومية تدابير أمنية مشددة بمدينة الفنيدق والمناطق المحاذية للمعابر الحدودية مع مدينتي سبتة ومليليا المحتلتين، وذلك على خلفية دعوات مجهولة المصدر متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي تحث على تنفيذ محاولة جماعية جديدة للوصول إلى المدينتين المحتلتين. في آخر المستجدات، بحسب موفد ميديا، فقد أحبطت السلطات الأمنية محاولة أولى اليوم للعبور غير القانوني إلى سبتة المحتلة، قادها مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء، فيما ما يزال كثير منهم مرابطين على تلال محيطة. إلى الشرق الأوسط، حيث قرر الجيش الإسرائيلي اليوم أن الغارات التي شنها على بلدة أنصار في جنوب لبنان، حيث أعلنت السلطات سقوط قتلى من بينهم أطفال، استهدفت مسؤولا عسكريا في حزب الله. الغارات خلفت في الإجمال 11 قتيلا وفد مصدر رسمي. وفق مصدر رسمي، وفي رده قال حزب الله أن هجمات إسرائيل على لبنان اليوم ستقابل بما يناسبها، داعيا الحكومة اللبنانية إلى وقف المفاوضات التي وصفها بالمذلة مع إسرائيل. قبل ذلك، أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الغارات الإسرائيلية قائلا إنها تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي مع إسرائيل قبل جولة محادثات جديدة مرتقبة في روما مطلع الشهر المقبل. في أخبار الشرق الأوسط، دائما رد طهران اليوم على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيعلن قريبا مضيق هرمز جزءا من أراضي الولايات المتحدة، ردت أن الممر المائي الحيوي لنقل الطاقة سيبقى إيرانيا. من جهتها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول في البيت الأبيض لم تسميه قوله إن ترامب كان يمزح بخصوص هذا التصريح. إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبها أصيب 5 أشخاص في حادث إطلاق نار اليوم في جامعة ولاية فيرجينيا، ما دفع

0: متصلة فرض إغلاق تام على الحرم الجامعي وفتح تحقيق للشرطة بالتزامن مع استعداد الطلاب لبدء عام دراسي جديد. الشرطة بولاية فيرجينيا أفادت بأن الحادثة وقع بالقرب من المباني الملحقة بالحرم الجامعي، حيث عثرت هناك على 5 أشخاص مصابين بأعيرة نارية خارج مباني السكن الطلابي. ولم تكشف الشرطة أو مسؤولو الجامعة بعد عن هوية أي من الضحايا، كما لم يوضحوا ما إذا كان لهم صلة بالجامعة. بالعودة إلى المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح وطقس حار اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة. أوضحت المديرية في نشرة إنذارية أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية بعملات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج والأقاليم الشرقية وأزيلال. في الخبر الرياضي، جدد المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة فوزه على نظيره من البوسنة والهرسك بنتيجة 6-1 في المباراة الودية الثانية التي جمعتهما مساء اليوم في القاعة المغطاة التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا. وتندرجها مباراتان الوديتان في إطار استعدادات المنتخب الوطني لنهائيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة التي سيحتضنها المغرب في الفترة ما بين 12-21 من أكتوبر المقبل. وكانت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 قد وضعت المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا، زامبيا والجزائر. نهاية الموجز تمام 8:04 يبقوا في الاستماع.
1: ميديا حصاد اليوم، محمد بن عبو.
0: مستمعين الأفاضل، حصاد يومه السبت بلغ نهاية. أشكر لكم طيب المتابعة ووفاءكم لميديا، وأنقل لكم تحيات عصام الحراتي الذي رافقني في الإخراج، وأضرب لكم موعدا في الغد بحول الله في حصاد جديد على ميديا في نفس التوقيت وعلى ذات التردد. إلى اللقاء.

يقول الإمام الحراني رضي الله عنه: سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم ما مضى، وخاتم ما هو كائن، وخاتم ما يكون أمدا وأبدا، وكما هو خاتم رسل الله في ذاته وخاتم كل رتبة، كذلك ما اشتملت عليه إحاطة ذاته خاتم ذلك المعنى. فقلبه خاتم القلوب، ونفسه خاتمة الأنفس، وجسمه الطاهر خاتم الأبدان. ولذلك بدأ ظهور الختم بين كتفيه إشعارا بما أودعه الله في كلية إحاطة أمره في حكمته وعلمه وكتابه ومعرفته.

إن تك فاتح الخيرات طرا فإنك قد ختمت المرسلين، علوم الآخرين عليك قصت وقد أوتيت علم الأولين. النور المحمدي مجلى حقيقة الحقيقة المحمدية، والروح المحمدي هو الإنسان الكامل في معناه الخاص، والمظهر الأكمل والأتم للذات الإلهية والأسماء والصفات.

يقول الشيخ الأكبر مولانا محي الدين ابن العربي رضي الله عنه: ألا بأبي من كان ملكا وسيدا، وآدم بين الماء والطين واقف، فذاك الرسول الأبطحي محمد له في العلا مجد تليد وطارف، أتى بزمان السعد في آخر المدى، وكانت له في كل عصر مواقف، أتى لانكسار الدهر يجبر صدعه، فأثنت عليه ألسن وعوارف، إذا رام أمرا لا يكون خلافه، وليس لذاك الأمر

الأمر في الكون صارف، صلى الله عليه وآله وسلم. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: عارفة وانسؤدا داني لا انسؤدا وفخارني لا فخار.
1: انتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
2: معكم وفاء توزري، أهلا بكم. أحبطت السلطات المغربية اليوم محاولة مجموعة من المهاجرين غير النظاميين معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء عبورهم إلى مدينة سبتة المحتلة انطلاقا من الفنيدق بعد فرضها طوقا أمنيا مشددا. وبحسب موفدي ميديا إلى عين المكان تجمع هؤلاء المهاجرون وغالبيتهم رجال وشباب من بلدان من إفريقيا جنوب الصحراء في منطقة على بعد بضعة كيلومترات من الطريق المؤدي لمعبر سبتة قبل أن تعترض قوات الأمن سبيلهم. وزارة الداخلية المغربية كانت أفادت الأربعاء الماضي أنها اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لمحاولة عبور جديدة تبعا لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مبرزة أنها أوقفت عددا من المشتبه بهم. ننتقل الآن إلى لبنان حيث قتل 11 شخصا على الأقل بينهم 3 أطفال في غارات إسرائيلية على جنوب البلاد في أعلى حصيلة يومية منذ توقيع اتفاق الإطار بين لبنان و

0: إسرائيل في يونيو الماضي برعاية أمريكية. الجيش الإسرائيلي قال إن الغارات التي شنها على بلدة أنصار في جنوب لبنان استهدفت مسؤولا عسكريا في حزب الله، وجاءت ردا على عملية نفذها حزب الله ضد القوات الإسرائيلية. وعلى الصعيد الدبلوماسي، صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم بأن إسرائيل تسعى إلى إجراء مفاوضات جديدة وأكثر طموحا مع لبنان برعاية أمريكية، مبرزا أن العدو المشترك للبنان وإسرائيل هو حزب الله. في مستجدات الحرب الإيرانية الأمريكية، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عيرقجي في مقابلة مع صحيفة إيرانية اليوم إن إيران لم تقرر استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، وإن الرسائل التي يتم تبادلها عبر قطر وباكستان لا تعد مفاوضات. عيرقجي أوضح أن المحادثات المنفصلة مع سلطنة عمان ركزت على تحديد مسار بحري عبر مضيق هرمز، في حين سيتعين على الولايات المتحدة تلبية الشروط اللازمة لاستئناف حركة الشحن عبر هذا الممر المائي. إلى بلجيكا، بها بدأت السلطات إجلاء سكان قريتين في شرق البلاد اليوم مع اتساع نطاق أحد أكبر حرائق الغابات التي تشهدها البلاد، فيما تواصل فرق الإطفاء مدعومة بطائرات ومروحيات لإخماد الحرائق جهودها للسيطرة على النيران التي اندلعت أمس. في الخبر الرياضي، أنهى المنتخب المغربي لكرة القدم السيدات مشاركاته في كأس أمم إفريقيا المغرب 26-2 في المركز الرابع، عقب خسارته أمام نظيره الجزائري بضربات الترجيح 3-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله في مباراة الترتيب التي جمعتهما مساء اليوم السبت على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط. بهذا مستمعينا نكون قد أتينا إلى نهاية موجز التاسعة، بقية أوقات طيبة أتمناها لكم على ميديان.
1: وقع الرئيس
2: مجلس النواب
3: سوني اليورانيوم.
4: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد نحلل
2: مع من تتحاور
4: ونقدم اليوم. الخبر كما هو
5: على قناة ميديان تي في
4: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديان تي في، الخبر برؤية جديدة.
6: Il était une fois le monde arabe. Il était une fois la mémoire de nos peuples et de nos civilisations. Voyage dans le temps, l'autrefois. Il était une fois une histoire du monde arabe.
7: À Alexandrie, en Égypte, dans le palais des Ptolémées, les enfants n'apprennent pas seulement à lire Homère ou bien à reconnaître les constellations dans le ciel. Ils apprennent d'abord à se taire, et la petite Cléopâtre grandit dans ce silence, un silence étrange traversé de portes fermées, de conversations interrompues. Le palais est absolument immense, il faut imaginer des centaines de mètres de couloirs blancs ouverts sur la mer, des jardins où l'on entend des fontaines avant même de voir l'eau, des terrasses couverte de poussière dorée où des philosophes grecs discutent pendant que des serviteurs baissent les yeux. Mais derrière les colonnes peintes, derrière les odeurs d'huile parfumée, la petite Cléopâtre comprend que ce décorum n'est pas simplement un théâtre immobile. Son père, Ptolémée, apparaît. Il est l'homme qui fait le pouvoir dans cette maison. Il est enfermé des heures entières avec ses conseillers. Il participe à des banquets diplomatiques interminables. On raconte qu'il aime la musique bien plus que le pouvoir. Mais le pouvoir est là. Il faut l'assumer. En tout cas, la fillette Cléopâtre entend sa mère pleurer seule la nuit dans sa chambre. Elle est jeune, Cléopâtre, et pourtant elle a compris presque l'essentiel. Certains sourires sont des mensonges, d'autres sont des pièges. Elle voit dans les serviteurs autour d'elle, elle voit des regards inquiets lorsqu'une coupe de vin

0: الحمد لله. رياض جاهز لنبدأ نقطة التحول، البداية والقرار، ربما هنا التحول
1: يعني
0: لحظة التفكير. سأسألك سؤال مباشر، متى كانت اللحظة الأولى التي فكرت فيها أنك لازم تجي المغرب؟
1: هلا معك خبر، يعني كل انا هلا قلت لي امبارح انه اليوم بدنا نعمل مقابله، بس بتعرفي لما بلشتي وطرحتي العنوان نقطه تحول، يا الله طلع براسي اشياء كتير، هيك فتحتي لي براسي اشياء كتير، وانه انا كان بحياتي في مش نقطه واحده،
0: نقاط تحول.
1: يعني في نقاط تحول، نقاط تحول.
0: نعم.
1: يعني انا حدا تحول لاب بعمر صغير، يعني هذا بالعمر المراهق كنت أب، يعني توفى الوالد وأخذ
0: ألف رحمة
1: دور
0: والديك.
1: الأب، فالله يخليكي. فهذه كانت نقطة تحول خطيرة وقرار كان خطير بحياتي، أني وقفت جامعتي واتجهت للشغل واتجهت للمسؤولية، هذه أول نقطة. النقطة الثانية لما كانت حرب 2006 على لبنان، كانت تنذكر وما تنعاد، كانت حرب كثير بشعة، وأخذت بلحظة قرار أني سافر. سافرت أنا تحت القصف، يعني أنا بعدني بتذكر كان من يعني من أصعب النهارات اللي دازوا عليها بحياتي، وكان قرار المغرب أني أجي على المغرب قرار صائب جدا، وكنت حاطط قدامي جميع يعني الريسك اللي ممكن واجهه، وبنفس الوقت التفاؤل اللي الاوبجكتيف اللي كنت حاطه اني ممكن اوصل له. فهذه من اصعب قراراتي بنقاط التحول بحياتي، يعني عم بحكيكي كان قرار صعب جدا
0: صعب.
1: اني اقول لامي جهزي لي اغراضي، يعني ما كان في تخطيط للفكره، قلت لها ضروري لحتى احافظ على هالبيت بهالظرف، بدي اظهر.
0: تمام.
1: ظهرت وما عارف حالي وين رايح، يعني انا ظهرت من لبنان مش عارف اي اتجاه رايح فيه، يعني وصلت سوريا، الاردن، دبي. من دبي كان قراري اني انا لازم اجي على المغرب،
0: مغرب.
1: انا اخذت قرار اني اجي على المغرب، اخذت قرار استقرار، يعني انا جيت على المغرب
0: بشكل
1: وجاي
0: نهائي،
1: بقرار اني استقرار.
0: بشكل
1: ايه
0: نهائي،
1: انه
0: بشكل نهائي.
1: طيب شو الظروف المهيئة؟ ما كان في ولا ظرف مهيئ. شو الرؤية اللي تحطت قدام عيوني لاخذ هالقرار؟ ما في رؤية، ولكن كان في احساس كتير عالي وايمان ما بعرف كيف الله زرعه فيني،
0: الحمد لله.
1: وكأنه إلهام إلهي إني أعمل هالخطوة هي.
0: ما كان أكبر خوف عندك يوم قررت تترك بيروت وتبدأ من جديد هنا بالمغرب؟ هل كان
1: لا
0: ثمة خوف؟
1: لا
0: لا، ما فيش.
1: أبدا أبدا، عم أقول لك سبحان الله كان في شيء اطمئنان بداخلي عجيب، رايح عم أقول لك أنا مثل واحد رايح على البحر وعارف حاله، يعني رح يعوم ومش بأي بأي بأي شط رح يرسي مش عارف، بس عم بقول مع حاله رح اللي جاي أحلى.
0: جاهز لي ننتقل للنقطة التحول الثانية؟ جاهز؟
1: عرفتك شو حتقولي، يلا قولي.
0: يلا. موافق بس.
1: موافق موافق.
0: الصدام والتأسيس، ربما لحظة العمل، هذه نقطة تحول مهمة جدا في مسار الفنان. أول ما وصلت للمغرب، ما هو أصعب شيء واجهك كفنان لبناني؟ هل اللهجة أم السوق؟
1: حكون صريح معك، اللهجة هلا أنا اللهجة أنا حدا بيتأقلم دغري، وبحكم أنا بحب كتير أطلع، يعني أنا كنت مطلع على شوي على اللون اللهجة المغربية بالغناء، وبعرف كان من بيروت ودبي كنت أعرف أصحاب مغاربة وجمهور، يعني لا بأس به، كنت أتلاقى فيهم بحفلاتي، وكانوا مني دايما أنا انتبه، ما في بعد شغلي كانوا دايما يسمعوني هالكلمة، أنت إذا بتجي على المغرب تخرب الدنيا، أنت إذا بتجي على المغرب رح تنجح كتير، أنت ستيلك وشكلك والمود تبعك المغاربة بيحبوه. فأنا كنت وكأنه عندي فكرة مسبقة عن أنه ما حلقي صعوبة، وفعلا هالشي اللي صار، يعني ما بعرف كان في قبول من عند الله لإلي ولإلهم، يعني انا حبيت كثير الجمهور المغربي،
0: هذا على
1: حبيت
0: مستوى اللهجة،
1: عاداتهم
0: هذا على مستوى اللهجة بالنسبة للسوق، يعني
1: على مستوى اللهجه.
0: الإنتاج.
1: هلا السوق انا تعذبت فيه بالاول، يعني افكار اللي كنت طرحها بالاول لما جيت كانت افكار جديده بالنسبه لطريقه التسويق، يعني انا بعدني بتذكر أحد الإذاعات عملت لقاء شغل أنا وياهم، وكان جايب معي

0: ألبوم يعني، وعم قال لهم انه نحن بلبنان بيكون في استراتيجيه للماركتينج، يعني بيندعم في شيء اسمه دعم للاغاني، والفنان بيشتري هوا على الهوا مشان اغانيه تمرق بالبروموشن تبعه. قالوا لي لا لا لا، نحن بالمغرب ما عندنا هالشيء، ما عندنا هالشيء ابدا. قلت له يعني هلا انا كيف بضمن اني اغاني يسمعوها الناس؟ قال نحن هون بتمرق بالنهار مره، ممكن تمرق باليومين مره. قلت له يعني عم تصعب علي مهمه الماركتينج كثير. رجعت رحت من باب تاني، باب اليونيبولز واللي بانو في الشارع. كنت انا اول فنان عربي بالمغرب بينزلوا بانو على الطريق، يعني بشوفوا الناس صورة
1: ممتاز.
0: فنان عم،
1: وهذه كانت نقطة
0: كان اول
1: تحول،
0: فنان.
1: وهذه كانت نقطة تحول في مسارك
0: وهيدي وهيدي
1: أكيد.
0: هي عملت لي ايمج كبيره بعقل الناس، ورجعوا صاروا يسمعوني بالمقابلات وعلى الراديو والتلفزيون وبحفلاتي وانا عم بشتغل، وبلشنا المشوار. بعدني بتذكر في شغله، طبعت شي 5000 سي دي. لما لقيت اني صعب اني العالم يسمعوني بشكل اللي انا بدي اياه على الراديوات، طبعت اول فتره اول شيء 5000 سي دي، وصرت فرقهم بحفلاتي للجمهور مشان يصيروا يسمعوني بسياراتهم
1: ونجحت
0: ببيوتهم،
1: ونجحت
0: ونجحت
1: نجحت
0: الفكره بقوه
1: ممتاز
0: بقوه.
1: ممتاز. رياض، ما هو الموقف او الحفله اللي حسيت بعدها ان الجمهور المغربي قال هذا واحد من افراد المجتمع المغربي، هذا مننا؟
0: من بعد ما عملت غنية الصحراء ديالنا
1: ممتاز.
0: اللي لقيت الحمد لله لقيت نجاح هونيك. هونيك ما بكذب عليكي، في كأنه سرعة مثل الصاروخ حسيت حالي فتح قلوب المجتمع المغربي والناس بالمغرب، وصرت وين ما اتلاقى فيهم يقولوا علي هذا ولدنا، هذا ولدنا، هذا ولدنا، هذا كي يبغي المغرب، كي يحب المغرب. صراحة عم قلك كانت الخطوات متسارعة بشكل مش طبيعي.
1: الحمد لله.
0: ما بعرف هل هل هل الشيء اللي عملته أنا بوقتها كان جديد، يعني كان مش متعودين على حدا. أنا شخص عشراوي، يعني حتى أنا الطريقة اللي بتعاطى فيها بين بيت اجتماعي، يعني أنا بعرف أخلق مع الناس علاقة اجتماعية حلوة، لأني أنا من بيت اجتماعي، أنا جدي كان مختار وبيت
1: ما
0: مفتوح
1: شاء الله
0: للعالم،
1: ما شاء الله،
0: فكبرت بهالجو هيدا،
1: ما شاء الله.
0: ساعدني هالموضوع.
1: وصولا رياض للعتبة الموالية في نقطة التحول، توازن ربما أو لحظة النضج، اليوم أنت تعيش بين لبنان والمغرب، كيف توازن بين الهويتين في فنك، في أغانيك، في مسارك المهني الفني، كيف توازن؟
0: شوفي هلا، هو الصراحة يعني من تاريخ ما أنا ظهرت من لبنان، ولبنان يعني من حرب لحرب لا لا لا لظروف لظروف اقتصادية صعبة، فكان إذا جيت تفكري من ناحية البزنس واي، فإنك دايما بتروحي بتستثمري بمنطقة آمنة اقتصاديا، لأنه بالأخير الفن اليوم أنت لما بتنجي عمل بكلفك مصاري،
1: صحيح.
0: وطريقة الإنتاج بتقول أن أي منتج بفكر إذا صرف فلوس على عمل أنه يرجع الفلوس ويربح،
1: صح.
0: فكانت الكفة ميلة أكثر للاستثمار في المغرب، على أمل أنه لما بتستثمري بعمل معين يرجع لك مردودية المصاري اللي استثمرتيها، لا كمان بترجع تأديها بعمل تاني وتالت ورابع وخامس إلى آخره. فكان أكثر التركيز بالنسبة لي أنا على الضفة المغربية أكثر.
1: ممتاز.
0: إلى أن آخر فترة، يعني من السنة الماضية نزلت عمل مشوار الحب، وبعدنا بنفس المشكل، التسويق صار اليوم بحكم الديجيتال ماركتينج والسوشيال ميديا عم يوصل يكتسح المساحات اللي أي فنان بيحددها. أنت اليوم صار فيك تعملي نعمل سيب أو نعزل الأماكن والدول اللي أنا حابب عملي يوصل لها عبر يوتيوب، ولكن إلا لاحظتي منطقة الشرق الأوسط منطقة غير مستقرة بهذه الفترة. الناس مشغول بالهم، إذا بتعرفي قيمة الدولار قديش صارت مع الليرة اللبنانية أو مع الليرة السورية أو مع الجنيه المصري أو مع هذه الفترة اللي مرقت، ناس كتير منهمكة بالوضع الاقتصادي
1: مالي. صح. طيب بعد
0: هلا ما فينا نقول حتى ما نعطي عذر، في فنانين عم توصل أعمالهم بشكل كبير، ولكن عم بيكون
1: إلى
0: في
1: كل
0: إنتاج
1: بقاع
0: ضخم،
1: العالم. صحيح صحيح.
0: عم بيكون في إنتاج ضخم جدا.
1: رياض، بعد كل هذه التجربة، لو تعرف لنا نقطة التحول بجملة واحدة في مسارك، بماذا تعبر عنها؟

0: نقطة تحول عندك، كيف
1: هلا
0: تعبر؟
1: بعد في نقطة تحول ما بعزها بعد وقت، قديش عنا وقت بعد؟
0: لا لسه في
1: اوكي
0: ست
1: خلينا نفتح
0: دقائق.
1: زمن. اوكي مش مشكلة، بعد في نقطة تحول، لأنه بحياتي كانت تحدي، وكانت

0: بآخر 20 سنة من حياتي، يعني لأن كانوا نقاط تحول متسارعة،
1: نعم
0: نسبة نقاط التحول الإيجابية أعلى
1: أعلى،
0: بكثير، يعني
1: ممتاز.
0: فيك تقولي 8 على 10. أي.
1: طيب رياض، وصلنا للسؤال الصعب في نقطة التحول. لو عرض عليك اليوم عقد كبير في بيروت، لكنه يعني أنك ستغيب عن المغرب 3 سنوات كاملة، هل توافق أم لا؟
0: هكون صريح معك، رح وافق وبكل بدون ما افكر، يعني رح وافق. رح يكون عندي صعوبة، اليوم انا عيلتي مستقرة هون، مرتي واولادي ومدارسهم رح يكون هون الصعوبة رح تكون، انه هل رح يكون الظرف مناسب اني اولادي وعائلتي يكونوا حدي بهال3 سنين؟ هذا اول سؤال. هل هال3 سنين فيني اطلع وارجع فيهم بس بدي على المغرب؟ ان هذا رح يكون عنصر يخليني يا اخذ قرار اني اخذ العقد او لا. اذا 3 سنين بدون ما اقدر اني اجي على المغرب وارجع حارفض، اوكي اذا كنت ليبر وبقدر اني ارجع واطلع بس بدي، ما عندي مشكله اكيد.
1: ممتاز.
0: لانه كمان بلبنان عندي احباب وعندي اهل
1: صحيح،
0: وعندي
1: وعائلة.
0: اصحاب وعندي
1: صح صح
0: جمهور له حق كمان انه
1: تمام.
0: يشاركوا. اي تفضل.
1: طيب رياض العمر، يعني شكرا على هذه الصراحة، يعني أثبتت فعلا، هذا عهدي بك، يعني أنا عارفة أنك
0: الله
1: صريح
0: يخليك.
1: صراحة، يعني ليست هذه المقابلة الأولى، يعني أنا استضفتك
0: الله
1: في
0: يخليك. الله
1: التلفزيون
0: يخليك.
1: يعني أكثر من مرة، وفعلا كنت صريحا، يعني تثبت يعني فعلا في نقطة التحول أن الصوت الصادق ما عنده حدود.
0: أكيد.
1: نقطة التحول ربما ليست دائما هروبا من مكان إلى آخر، بل هي
0: أيوة
1: في
0: صحيح.
1: كثير من الأحيان بحث عن مكان يشبهنا. هل فعلا يعني في الأخير في نهاية هذه الحلقة، أن بحثك عن مكان فعلا وجدته يشبهك، يشبه رياض العمر؟
0: شوفي، أنا في شغلة حلوة، بأي محل بروح بعمل جوي الخاص، يعني أنا بخلق مملكتي اللي أنا بحب أعيش
1: ممتاز.
0: فيها وبكونها. هلا هون بيجي التوفيق من الله إنك تلاقي المقومات اللي تعطيك الأمان اللي أنت عم تفتشي عنه. هلا بفضل الله يعني بالمغرب قدرت إني أخلق المملكة اللي أنا أعيش فيها، وربي وفقني. يعني هون النقطة اللي كنت بدي أشير إلها من ساعة، إنه كان في نقطة تحول بحياتي التانية، نقطة الزواج، إني أنا أخذ قرار أتزوج من غير مجتمعي، من غير البيئة اللي أنا كبرت فيها، من غير عاداتي، العادات الضيقة عم بحكي،
1: نعم
0: التقاليد اللي
1: نعم
0: بنعيش فيها. لما أنت بتعرفي حتى بكل بيت بكون في عادات، لما
1: صح،
0: بكون عادات مش فقط بنقول عن دولة، يعني
1: عن ثقافة
0: فيك
1: وثقافة
0: تحكي.
1: أخرى. صحيح.
0: فهون كان القرار وكانت المغامرة الكبرى، أني هل حأنجح بإني أتزوج صبية من غير المجتمع اللي أنا كبرت فيه، من غير العادات اللي أنا كبرت فيها. يعني بعدني بتذكر بوقت عم قلها لمرتي، عم قلها كنا بعدنا خاطبين، وقلت لها إنه بنعمل عرس بلبنان وما في داعي نعمل عرس بالمغرب، يعني لأنه أنا لحالي بالمغرب. فقامت قالت لي رياض، العروس البنت المغربية اللي ما طلعت بالعمارية لو بتعمل لها عرس ب 20 مليون دولار بأي بلد تاني كأنها ما تزوجت.
1: صح.
0: يعني وقتها أنا عتني قلت لها خلص نعتيني، يعني أوكي بنعمل عرس بلبنان وعرس بالمغرب. هلا أنا كنت عامل لها مفاجأة، إنه سبقنا نحن عرس لبنان بالأول، وعملت لها بلبنان. كنت اتصلت بمهندس الديكور اللي كان عم يشتغل معي، وقلت له بدي تفصل لي عمارية، بعثت له الديزاين وكل شيء، وفصل عمارية وكانت مفاجأة كبيرة لها، وعنت
1: لبنان
0: لها جدا جدا جدا.
1: عمارية في لبنان.
0: ايه وهلا هي الفكرة، انا بعدني ناوي اعمل عرس بالمغرب، مش لا بس كنت حابب اعمل لها هدية كونها هي واهلها كانوا بلبنان، وحتى الناس اعجبوا كثير بالفكرة
1: رائع.
0: بلبنان، يعني شافوا ولبست القفطان يعني كانت. فلما خلص العرس هون بيرجع كمان البنت الأصيلة قالت
1: صح.
0: لي قالت لي ما توقعتك تعمل هالشيء، وانا اليوم برجع بقول لك اكتفيت وما في داعي اني اعمل عرس بالمغرب، لاني انا عشت اللي لازم اعيشه وعملت لي اياه. كان في ابهار والناس كانوا مبهورين بالشيء اللي شافوه. هون بتيجي النية، انا عملتها بكل

0: لي طيبه مش مفرحه. الرياكشن رجع بناء على الرصيد اللي انحط معنويا يعني.
1: بالضبط.
0: في البلاصه رجعت الباس قالت لي انا الغي كل شيء بالمغرب. فهون نقاط بالحياه بالحياه بيدلوا بالذكريات وبيدلوا بالرصيد لنا لبعضنا.
1: تمام.
0: وما ندمت
1: الحمد لله. يعني تعتقد انك نجحت بكل هذه نقاط التحول حياتك؟
0: قلت لك نسبة 8-10.
1: ممتاز.
0: انا شخص دائما بحمد الله يعني.
1: الحمد لله.
0: عندي دائم.
1: كنت سعيدة جدا بهذه الدردشة الصيفية. شكرا لك وكل التألق والتميز رياض العمر الفنان اللبناني.
0: احتراماتي.
1: شكرا. إلى اللقاء. شكرا. كانت هذه خديجة الفحيصي معكم في نقطة تحول. شكرا لأنكم كنتم هنا والباقي أنتم تكملونه مستمعينا. شكرا لمتابعتكم. لكل بداية قصة. إلى اللقاء.

0: À l'occasion de la commémoration de la fête de la jeunesse, l'Orchestre Symphonique Royal a le plaisir de vous convier à un concert de jazz exceptionnel. Soyez tous au rendez-vous le 21 août sur la place de la préfecture de Medir à 22h et le 22 août au Palais des Arts et de la Culture de Tanger à 21h. Venez nombreux célébrer cette fête nationale en musique. Renseignements au 06 78 71 90 44. En partenariat avec Medi 1.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 نشرة العاشرة مساء.
2: معكم وفاء التوزري، أهلا بكم إلى نشرة العاشرة وفي أبرز عناوينها. على إثر دعوات تحريضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الهجرة غير النظامية إلى سبتة المحتلة، السلطات المغربية تفرض طوقا أمنيا مشددا وتتصدى لمحاولات عشرات المهاجرين غير النظاميين غالبيتهم من إفريقيا جنوب الصحراء. المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على أصحاب الأرض في الضفة الغربية المحتلة، والأمم المتحدة تفيد أن أكثر من 900 حاجز وعائق مادي إسرائيلي تعرقل العمل الإنساني ووصول المساعدات للمحتاجين في المنطقة. أزمة الشرق الأوسط ترخي بظلالها على أسعار المحروقات في العالم. الحكومة السنغالية ترفع اعتبارا من اليوم أسعار البنزين والديزل، منهية نحو 8 أشهر من الأسعار المخفضة بعد ضغط كلفة الدعم على المالية العامة. حرائق الغابات تلتهم حوالي 1600 هكتار في بلجيكا، والسلطات تعمل على إجلاء سكان قريتين مهددتين. في رياضة العاشرة نهتم بكان السيدات 26 و2000. المنتخب المغربي ينهي مشاركته في المركز الرابع بعد خسارته أمام نظيره الجزائري بضربات الترجيح. مستهل النشرة من المغرب. أحبطت السلطات اليوم محاولة عبور مجموعة من المهاجرين غير النظاميين معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء إلى مدينة سبتة المحتلة انطلاقا من الفنيدق بعد فرضها طوقا أمنيا مشددا. وبحسب موفد ميدي آي إلى عين المكان، تجمع هؤلاء المهاجرون وغالبيتهم رجال وشباب من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في منطقة على بعد بضعة كيلومترات من الطريق المؤدي لمعبر سبتة قبل أن تعترضهم قوات الأمن المغربية. مزيدا من التفاصيل في ريبورتاج موفد ميديان إلى الفنيدق عادل الزبيري.
3: مئات من المهاجرين غير النظاميين

0: من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء حاولوا المشاركة بشكل جماعي في محاولة للهجرة غير النظامية من مدينة الفنيدق في اتجاه مدينة سبتة المحتلة في 15 من شهر غشت 2026.
1: جئنا إلى الفنيدق من أجل الوصول إلى سبتة. نحن نحترم القانون ولا نريد أي صدمات. نحتاج إلى العمل. في بلداننا لا يوجد عمل. نريد العثور على ما نطعم به عائلة.
0: السلطات الأمنية المغربية أفشلت المحاولة الجماعية للمهاجرين غير النظاميين بمقاربة ميدانية للتصدي مع توفير نقل للراغبين في مغادرة مدينة الفنيدق من المهاجرين غير النظاميين.
2: حاولنا الدخول إلى سبتة لكن المحاولة فشلت بسبب القوات المساعدة. فكرنا فقررنا عدم التسبب في أي خسائر لأن لا فائدة من ذلك.
0: عاشت مدينة الفنيدق يوم 15 من غشت على إيقاعين مختلفين، حياة طبيعية في شواطئ الاستجمام صيفا وخطة أمنية ميدانية واجهت أي محاولة للهجرة غير النظامية في اتجاه مدينة سبتة المحتلة. عادل الزبيري من الفنيدق لإذاعة ميديا.
3: نبقى في المغرب حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح، وأوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 25 إلى 35 ملمترا اليوم وغدا بعدد من عمالات وأقاليم المملكة من بينها الحسيمة، صفرو، جرسيف، تازة، توريرت وإفران. ننتقل إلى صفحة الأنباء الدولية. في لبنان قتل 11 شخصا على الأقل بينهم 3 أطفال في غارات إسرائيلية على جنوب البلاد في أعلى حصيلة يومية منذ توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل في يونيو الماضي برعاية أمريكية. وعلى الصعيد الدبلوماسي صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم بأن إسرائيل تسعى إلى إجراء مفاوضات جديدة وأكثر طموحا مع لبنان برعاية أمريكية، مبرزا أن العدو المشترك لإسرائيل ولبنان هو حزب الله. وإسرائيل التي تواصل خرق اتفاق الهدنة في لبنان تسير على النهج العدواني ذاته في الضفة الغربية المحتلة، حيث يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على أصحاب الأرض بحماية من الجيش الإسرائيلي. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا قال اليوم إن أكثر من 900 حاجز وعائق مادي إسرائيلي يعرق العمل الإنساني ووصول المساعدات إلى المحتاجين في الضفة الغربية المحتلة. تعليقا على الوضع نستمع لناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين من رام الله، حاوره الزميل يوسف النعماني.
4: الضفة الغربية تحت وقع هجوم عنيف متواصل من قبل المستوطنين الإسرائيليين الذين يقومون بأعمال عنف شديدة ضد المواطنين في كل أنحاء الضفة الغربية، وهناك الاستيطان الرعوي الذي يحتلون فيه جبال كاملة وآلاف بل عشرات آلاف الدنومات، وهناك اعتداء على القرى والمدن والمنازل ومحاصرة منازل وبمساندة جيش الاحتلال الإسرائيلي في كل مكان، إلى درجة أصبحت الحياة في غاية الخطورة في الضفة الغربية بسبب اعتداءات المستوطنين المنظمة والممنهجة بمساندة الجيش، ويحاصر المنازل ويمنع إدخال مواد التمويل من الأكل والشرب والمياه والأدوية والغذاء للمواطنين منذ عدة أيام. وأيضا الجيش يساندهم في حصار هذه المناطق وهذه المناطق النائية، ويمنع أيضا إدخال المواد التموينية منذ عدة أيام للمواطنين. لذلك تدخلت الأمم المتحدة وأصدرت بيان. المطلوب الآن تدخل عربي وإسلامي لضغط بكل قوة لوقف هذه الممارسات والاعتداءات الاستيطانية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أنحاء الضفة الغربية.
3: ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين من رام الله قد تحدث لزميل يوسف النعماني. في مستجدات الحرب الإيرانية الأمريكية رد طهران على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي هدد فيها بإعلان مضيق هرمز جزءا من أراضي الولايات المتحدة، مؤكدة على أن الممر المائي الحيوي لنقل الطاقة الذي تفرض طهران قيودا مشددة على الملاحة فيه سيبقى إيرانيا. وفي تصريح إعلامي قال وزير الخارجية الإيراني عباس عيرقجي أن المحادثات المنفصلة مع سلطنة عمان ركزت على تحديد مسار بحري عبر مضيق هرمز، في حين سيتعين على الولايات المتحدة تلبية الشروط اللازمة لاستئناف حركة الشحن عبر هذا الممر المائي. وإغلاق مضيق هرمز أرخى بظلاله على الاقتصاد العالمي، فبعد ما يزيد عن 8 أشهر من دعم سعر المحروقات، رفعت الحكومة السنغالية اعتبارا من اليوم أسعار البنزين والديزل، مبررة خطوتها بارتفاع أسعار المنتجات النفطية عالميا بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط وتصاعد كلفة الدعم على المالية العامة. التفاصيل مع مراسلنا بدكار إبراهيم الهريمة.
5: بعد أشهر من تخفيضها تعود أسعار المحروقات في السنغال للارتفاع مجددا، وتأتي هذه الزيادة في وقت تواجه فيه ميزانية البلاد ضغوطا تقول الحكومة إن من أبرز أسبابها ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية ما زاد من كلفة دعمها. وبموجب هذه الزيادة ارتفع سعر لتر البنزين إلى $1.75 ولتر الغازوال إلى $1.34. المحلل الاقتصادي السنغالي ديالي غيفاي:
6: من أبرز تداعيات هذا القرار زيادة أسعار النقل، لأن الناقلين سيعوضون هذه الزيادة برفع أسعار خدماتهم، كما سترتفع أسعار بعض المواد الغذائية، وهو ما سيؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
5: ولا يخفي الشارع السنغالي قلقه من تأثير هذه الزيادة على الأسعار، خصوصا المواد الغذائية والنقل التي يشكو السنغاليون أصلا من ارتفاعها.
7: ارتفاع أسعار المحروقات سيضر بنا نحن سائقو سيارات الأجرة، فنحن ندفع ضرائب أكثر من السيارات الخصوصية التي يزاحمنا بعضها في عملنا. وأمام هذا الوضع الصعب وندرة الزبناء، ستفاقم هذه الزيادة من وضعيتنا الصعبة أصلا.
5: تؤكد الحكومة السنغالية أن الزيادة ستخفف العبء عن الميزانية وتمكن من توشيح جزء من نفقات دعم المحروقات إلى التعليم والصحة. برايم هريم ميديون، داكار.
3: ننتقل الآن إلى بلجيكا، حيث بدأت السلطات إجلاء سكان قريتين في شرق البلاد اليوم مع اتساع نطاق أحد أكبر حرائق الغابات التي تشهدها البلاد، فيما تواصل فرق الإطفاء مدعومة بطائرات ومروحيات لإخماد الحرائق جهودها للسيطرة على النيران. التفاصيل في ريبورتاج مراسلنا ببروكسل سامح رمضان.
8: تواصل السلطات البلجيكية جهودها المكثفة لاحتواء الحرائق الواسعة التي تجتاح الغابات شرق البلاد في واحدة من أصعب عمليات الإطفاء خلال السنوات الأخيرة، بعدما استعانت بقوات إطفاء من مناطق عدة مدعومة بالدفاع المدني والمروحيات والطائرات المسيرة. وتأتي هذه الجهود وسط تحذيرات من تنامي حرائق الطبيعة بفعل التغير المناخي، فيما تؤكد السلطات البلجيكية أن حجم الحرائق الحالية يعكس طبيعة الأزمة غير المسبوقة، وفقا للمتحدث باسم السلطات الوالونية نيكولا إيرنو.
9: من الواضح تماما أننا أمام كارثة لا شك في ذلك. حتى الآن تضررت مساحات شاسعة، ومن المرجح أن تزداد هذه الخسائر. وبحسب ما أذكر فإن أكبر حريق شهدته بلجيكا كان أيضا في منطقة أوتفان عام 2011، حيث احترق أكثر من 1200 هكتار.
8: وتزداد صعوبة عمليات الإخماد مع استمرار تجدد بؤر النيران، الأمر الذي يفرض استنفارا متواصلا لفرق الإنقاذ، وفقا لأحد المسؤولين في جهاز الإنقاذ ريجيس ديرفو.
10: بينما تتقدم النيران وهي تلتهم مساحات جديدة تظهر خلفها بؤر اشتعال عديدة تعاود الاندلاع، حيث إن طبيعة التضاريس وعرة للغاية، وقد اضطررنا إلى إشراك نحو 10 عناصر بعدما شهدنا تجددا متتاليا للحريق في الظروف نفسها.
8: وأمام اتساع رقعة النيران تبرز التعبئة القصوى لفرق الإطفاء لتضع الجهات المعنية أمام ضرورة تحديث منظومة الاستجابة لمواجهة كوارث مناخية متصاعدة. سامح رمضان لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية بروكسل.
3: ننهي عرض العاشرة بالخبر الرياضي. المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات ينهي مشاركته في الكان في المركز الرابع عقب خسارته أمام نظيره الجزائري بضربات الترجيح. وديع أحتي والتفاصيل.
7: لبؤات الأطلس فردن أسلوبهن على أغلب فترات اللقاء وكان بإمكانهن حسم المواجهة في وقت مبكر بعدما افتتحت كوثر أزرف التسجيل في الدقيقة 37.

0: مانحة المنتخب المغربي أفضلية استمرت حتى نهاية الشوط الأول. في الجولة الثانية أتيحت للمغربيات أكثر من فرصة لتعزيز التقدم، بيد أن غياب النجاعة أمام المرمى أبقى المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات. ومع اقتراب صافرة النهاية نجحت لينا بوساحة في تعديل الكفة للمنتخب الجزائري في الدقيقة 83، وكان بإمكان لبوات الأطلس تفادي الاحتكام لركلات الترجيح بعدما حصلنا على فرصة ثمينة في الثواني الأخيرة، لكن نهيلة بنزينة أهدرت ركلة الجزاء لترحل المواجهة إلى نقطة الحسم. وللمباراة الثانية تواليا لم تبتسم ركلات الترجيح للمنتخب المغربي بعدما حسمتها الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليكتفي المغرب بالمركز الرابع بعد أن أهدر فرصة التأهل إلى النهائي خلال النصف أمام الكاميرون. أما بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم 2027 فحسمت منذ التأهل إلى النصف، لكنه في المقابل يفرض عملا كبيرا لتقويم الاختلالات خصوصا على مستوى النجاعة والركلات الترجيحية والاستعداد للاستحقاقات المقبلة في مقدمتها تصفيات الألعاب الأولمبية.
1: بهذا التقرير الرياضي مستمعينا نكون قد أتينا إلى نهاية نشرة العاشرة، بقية أوقات طيبة أتمناها لكم على ميديا.
2: Four decades on the global stage. 100 million records sold. The definitive story of a life in music with Bryan Adams. Morocco. Welcome to the Bryan Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
3: Medi One, la radio de toutes les générations.
4: Hello, Morocco. This is Bryan Adams. Welcome to another edition of Bryan Adams Radio, coming to you from the road as we continue the Roll with the Punches tour this summer. Reminds me of how lucky I am as a musician. You write a song, you put it out in the world, and sometimes people start singing the song back to you. That's really what this show is all about. Great songs, great stories, and the artists who created them. We've got 3 hours lined up for you today.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: معكم وفاء توزري، أهلا بكم. أحبطت السلطات المغربية السبت محاولة عبور مجموعة من المهاجرين غير النظاميين معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء إلى مدينة سبتة المحتلة انطلاقا من الفنيدق بعد فرضها طوقا أمنيا مشددا. وبحسب موفد ميديا إلى عين المكان، تجمع هؤلاء المهاجرون وغالبيتهم رجال وشباب من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في منطقة على بعد بضعة كيلومترات من الطريق المؤدي لمعبر سبتة قبل أن تعترض قوات الأمن المغربية سبيلهم. في إسبانيا، أدت فيضانات وانهيار أرضي جراء أمطار غزيرة شهدها شمال غرب البلاد إلى مصرع امرأتين وإصابة طفلين وفق ما أفادت السلطات اليوم. وذكرت أجهزة الطوارئ في إقليم كاستيا وليون أنه تم تأكيد وفاة امرأتين تبلغ إحداهما نحو 60 عاما والأخرى نحو 80 عاما عاماً، مبرزة أن رضيعين تلقيا العلاج إثر إصابتهما بكدمات. في البرتغال، أصيب 5 من رجال الإطفاء، 2 منهم بجروح خطيرة السبت أثناء مكافحة حريق اندلع بمنطقة في شمال البلاد وأدى إلى إجلاء سكان قرية ديني كإجراء احترازي. وأوضح قائد الحماية المدنية بالمنطقة أن الحادثة وقع حوالي الساعة 7 مساء بعدما احترقت بالكامل مركبة لمكافحة حرائق الغابات كانت تقل فريقا من 5 إطفائيين، مبرزا أن المصابين بجروح خطيرة نقلوا إلى المستشفيات في بورتو. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عن تدابير جديدة للدعم والاستثمار لفائدة الفلاحين ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000، وذلك في رسالة مفتوحة وجهها السبت إلى الأوساط الفلاحية. لوكورنو أبرز أنه سيتم وضع مخصصات مالية موجهة من أجل دعم السيولة وإعادة الإنتاج، تضاف إليها أموال مخصصة للآلية العمومية لتعويض الخسائر التي سيتم تزويدها بالموارد بالقدر اللازم بحسب ما أكده لوكورنو. نعرج الوجهة صوب الشرق الأوسط. توجه رئيس المكتب السياسي لحماس خليل الحياة إلى القاهرة مساء السبت لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين في أول زيارة يجريها إلى مصر منذ توليه قيادة حماس أواخر يوليوز. ومن المقرر أن يلتقي الحياة صباح الأحد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية قبل أن يزور المبعوث الأمريكي إلى المنطقة جاريد كوشنر إسرائيل ومصر الأسبوع القادم في محاولة لتقريب وجهات النظر بشأن خطة غزة التي رفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ختاما، أنهى المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات مشاركته في كأس أمم إفريقيا المغرب 2026 في المركز الرابع عقب خسارته أمام نظيره الجزائري بضربات الترجيح 2-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله في مباراة الترتيب التي جمعتهما مساء السبت على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط. بهذا مستمعينا نكون قد أتينا إلى نهاية الموجز. بقية أوقات طيبة أتمناها لكم على ميديان.
2: لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجها آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديان.
3: Média, DJ Tofu.